0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعصام الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

وخطره

فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بيني

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
6: نجوم فام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم فام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في، تردد 11900 رأس.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم فام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كي

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من نعيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفن ايمان. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيلة تعيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاك ولمدة ساعتين فانا امام ويوسف التهامي. هنعيش صباحنا مع بعض النهاردة حلقة يوم الاربعاء 7 اكتوبر 2026.
1: طيب ما تيجي نقول لهم درجات الحرارة؟
2: يلا بينا.
1: حابب ولا؟
2: يلا يلا انا حابب طبعا.
1: يلا بينا.
2: انا ما بخلش على
1: اوكي. درجات الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 30 والصغرى 19، اسكندرية العظمى 28 الصغرى 19، مطروح العظمى 26 والصغرى 18، سوهاج العظمى 32 الصغرى 19، انا العظمى 34 والصغرى 20، اما اسوان فالعظمى 37 والصغرى 23 درجة.
2: الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول أنها يشهد اليوم طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى.
1: مستنيين كل المسجز بتاعتكو على 015-5952-1006، ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350-022. يلا بينا.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 3533-44-57.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي وبرجع بعد كده يقولوا لي حرام عليك يا فانا بالراحه على يوسف انت ما حدش عارف البني ادم ده بيعمل ايه. انا هسكت والله العظيم.
2: لما عملت حاجه
1: ما انت بتطلع غلبان خليك.
2: انا بطلع غلبان ده على طول يقعدوا يقولوا لي مش مشكله مش قصه دي
1: ماما. طبعا مش مشكله مش مشكلته هو مشكلتي انا
2: من ربنا عارف النوايا يعني.
1: اما هو
2: طيب حابين نقول لحضراتكم ان النهارده هو اخر يوم عمل للبنوك خلال الاسبوع ده. ليه؟ لان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل في كل البنوك العامله في مصر بكره يوم الخميس 8 اكتوبر بمناسبه ذكرى عيد القوات المسلحه وانتصار 6 اكتوبر بدل من يوم الثلاث اللي هو كان امبارح
1: 6 اكتوبر. البنك المركزي قال ان العمل بالبنوك هيرجع يستأنف تاني بدايه من صباح يوم الاحد 11 اكتوبر بعد انتهاء الاجازه على ان تستمر الخدمات الالكترونيه وماكينات الصراف الالي في العمل وتقديم الخدمات للعملاء خلال فتره الاجازه. اللي عنده اي مشاوير للبنوك مهمه ما ينفعش تتاجل يروح النهارده لان خلاص النهارده اخر يوم.
2: وده معناه كده ان ممكن يبقى البنك زحمه النهارده.
1: ده كده كده هيبقى البنك زحمه النهارده. بس خلاص لو في حاجه ضروريه من عشان كده قلت لو ضروريه مش ما ينفعش تتاجل للحد عشان الحد هيرجعوا يشتغلوا عادي. فلو في حاجه ضروري النهارده حاول تروح بدري على قد ما تقدر لان النهارده اخر يوم عمل للبنوك فهيبقى المكان المكان زحمه شويه. عايز اقول مكتظ.
2: حلو
1: دخلوا في بعض هم فاهمين.
2: اخرجي بره
1: اخرج انت بره
2: الفوكابلري اخرج انت بره حياتي.
1: انا غير مكترثه.
2: اخرجي بره
1: غير بره حياتي
2: نطاق ال 15 كلمه اللي افنا ماشيه ب 15 كلمه عامه عربي او انجليزي عامه ما تخرجش براهم
1: ما يخصكش.
2: ف
1: الحمد لله الحمد لله على كل شيء.
2: فانه يبقى مكتظ دي تضاف لقاموسك ده شيء
1: شكرا
2: شيء يسعدنا يعني.
1: شكرا.
2: طيب مين اللي بيقول
1: مين بيقول ايه؟
2: في حد بيقول مش محتاجين وصايا كفايه. مين؟ صباح الفل يا شيرين. ازيك يا شيرين؟
1: ازيك يا شيرين؟
2: مين دول؟ صباح الفل.
1: بعتله ايه شيرين؟ في الولد مخضوض.
2: في حد بيقول لنا يا جماعه انتوا بتديتوش بفيروز ولا انا فتحت متاخر؟ لا النهارده ما بداناش بفيروز الصراحه.
1: يوسف قرر يغيرها.
2: في شيرين بتقول يا جماعه العملاء ما توصلهمش علينا اكتر من كده. يعني ده معناه
1: شيرين شغاله في احد البنوك.
2: عاملها بالبنوك. صباح الفل يا شيرين.
1: عيش يا شيرين بقى. ما هو دايما الواحد يموت في التاجيل. صح. انا يبقى عندي ميعاد مهم حاجه لازم اخلصها في البنك اقعد اجل اجل اجل لحد ما اسمعهم في الراديو بيقولوا ان النهارده اخر يوم للبنوك او ما انا جاي على طول. ده مش شخص واحد ده الشعب كله
2: للاسف في كل حاجه في كل حاجه في حياتنا. يعني عندنا سفريه احنا مظبطينها من شهرين فعارفين ان احنا عندنا توضيب شنطه وكده وقصه
1: دايما توضيب ده عادي
2: احنا محتاسين يعني. ليله السفر
1: هرمي الهدوم في الشنطه وخلاص خلصنا يعني هبقى محتاج
2: محتسين.
1: ايه
2: عارفه ليه دايما بحس الاحساس بتاع الشنطه ده بالذات بنأجله؟ لان بحس لو انت ما جربي كده تحطي نفسك في موقف ان انت وضبتي شنطتك قبل السفر ب 10 ايام هل انت ليله السفر مش هتبقي حاسه ان انت اكيد اكيد ناسي حاجه ضروري ومهمه فهتضطري تنكتي الشنطه من الاول وجديد
1: اكيد هتبقي حاسه. انا اكيد اصلا ذوقي اتغير في اللبس اللي انا حطيته ده. انا عايزه لبس تاني احطه. في حاجه اتغيرت في هبقى ناسي انا حطيت ايه في الشنطه. طبعا لازم قبل السفر كده ابقى عارفه كل الحاجات اللي
2: فالموضوع ده في الشغل مثلا بتبقى انت عارف ان انت عندك تسليم لمشروع معين يوم كذا يوم كذا ده لسه قدامه حبه انت هتبتدي تشتغل ليها قبلها باربع خمس ايام. المذاكره انا بحس ان ده بيبتدي من المذاكره عامه. موضوع الشغل اللي انت بتاجليه ده بيبقى جاي من المذاكره ان انت تبقى مواعيد الامتحانات بتبقى متحدده من قبل ما الفصل الدراسي يبدا.
1: يبقى هنذاكر قبلها باسبوع.
2: اسبوع لو ده اسبوع ده في ناس بتستبدر وفي ناس تقول لك انا هي 48 ساعه هنلم فيها الحدوته كلها
1: بالظبط كده.
2: فبنيجي نتكربس ونيجي نقول ما لحقناش نذاكر ونطلع نعمل فيديوهات نقول ان الامتحان مش كلنا مش بتكلم على جيل دلوقتي يعني.
1: الفكره ان هي قبلها ب 48 ساعه انت بتتعرف على المنهج
2: صح. فدايما عندنا حته التاجيل دي والتاجيل دي بتكبر معانا ومحطوطه في كل حته. يعني دايما العريس بيقرر اللي هو دايما عنده مشوار الزنقه بتاعه البدله. هو قبل الفرح بثلاث ايام هو صحابه واخدينه بالعافيه ننزل ندور على بدله.
1: ايوه بس العريس بيبقى عنده مليون حاجه مهمه يعملها ويظبطها
2: بس كان
1: فيعني
2: ممكن
1: بيحط نفسه اخر حل بدله. يعني البدله هنزل اشتري بدله عادي بدله عريس ما فيهاش اي افتكاسات. تيجي بقى تنزل تلاقي ان ده الافتكاسات كله. لا انت هتقيس كذا بدله ولا دي مش مظبوطه ودي عايزه تتظبط ودي هتاخد وقت عشان مش عارفه ايه. فتلاقي بقى ايه حاجات صغيره كده طلعت لك انه لا الموضوع ما كانش بالسهوله اللي انت كنت متخيلها دي. وده بقى يسري على حاجات كتيره جدا في حياتك.
2: تاجيلات تاجيلات تاجيلات. عارفه من الحاجات اللي باجلها دايما بتضايقني جدا من نفسي وبندم وانا بعملها وانا في الزنقه دي اما بيبقى عندي مثلا زياره لحد وعارف ان انا رايح للحد ده فمضطر اجيب حاجه وانا رايح او مش مضطر يعني قصدي انا حابب اجيب حاجه ممكن انا انزل اجيبها لا انا هجيبها وانا رايح.
1: ما هو عاده
2: فانت وحظك بقى ممكن تلاقي الحاجه خلصانه
1: بالظبط
2: تلاقي المكان مش فانت دايما المفاجات اللي بتطلع دي فبتسوحك انت فلما بتروحي متاخره تحسسي الناس ان انت كنت عامله اللي عليكي وانت اتاخرتي بسبب ان انت ما كنتيش لاقي حاجه تجيبيها بس الاوردر انت لو عامله حسابك من بدري الموضوع كان انتهى.
1: انت لو عارف ان الحاجه دي معينه قوي اللي انت عايزها لازم تجيبها من بدري هتبقى جايبها من بدري وعامل حسابك. بس لو زياره واللي هو خلاص يعني ان انت تجيب حاجه معاك هتبقى قبل المشوار. كل الناس بتعمل كده واحنا نازلين قبل ما نروح ننزل بدري شويه. في ناس تنزل في ميعادها برضه مفيش مشكله وتروح متاخر لان هي راحت قعدت جابت حاجه معاها. هي فكره يا جماعه التاجيل معرفش ليه بيغسلنا من جوه الاحساس ده ان انا اجلت ده ما طلعش النهارده طلع بكره. يا سلام ده ممكن ناجله الاسبوع الجاي. يا نهار ابيض على اللذاذه.
2: استسهال معرفش ليه. انا بحس انه استسهال ان انت دلوقتي خلاص الفتره في اللحظه اللي انت عايشاها دلوقتي انت مش عايزه تبقي ملتزمه باي حاجه
1: التزامات.
2: بالظبط فكده كده يعني. وقت انت مش كده كده رايح تزوري الناس دي
1: هتحصل
2: في مشوار هتزودي عليه مشوار
1: كمان
2: بس
1: بالظبط كده.
2: فاهمه قصدي؟ لكن عمرك ما هتاخدي من اليوم اللي انت قاعده فيه عادي في بيتكم ما بتعمليش حاجه تقرري ان انا هعمل المشوار عشان بكره رايحه مشوار. لا
1: مش عشان ورايا حاجه لا انا قاعده بعمل انا عايزه اقعد ما اعملش حاجه
2: بالظبط.
1: ما تبوظليش اللحظه دي لحظات سعاده عندي فانا عايزه اجل اي حاجه بجد. في برضو احساس خطير لما الخروجات بتتلغي. في خروجات كده معينه تبقى انت شايل همها وبتتلغي. يا نهار ابيض.
2: طبعا
1: يا نهار ابيض.
2: في يارا بتقول جماعه انا بكره التاخير بجد بحب اكون مرتبه نفسي ومظبطه حالي قبلها بشويه. جوزي بقى استاذ في انه يزنق نفسه بيعشق التاجيل وفعلا جاب بدلته قبل الفرح ب 24 ساعه. صباح الفل عليك يا استاذ باسم لعل وعسى تكون بتسمع. صباح الفل يا باسم وصباح الفل يا يارا.
1: باسم ويوسف يبقوا صحاب جدا.
2: في حد بيقول من الحاجات اللي باجلها النزول الشغل زي ما انا عامل دلوقتي. انت مين؟ عمرو النبهاني.
1: انا
2: ممكن ابقى صاحب عمرو اكتر من باسم
1: بالظبط. اعملوا بقى انت وعمرو وباسم اوكي اعملوا شله اوكي مش موجوده في الوجود. مفيش
2: دايما يبقى مثلا عندي شغل مثلا لو في نص اليوم مثلا وعندي وقت كافي قبله ان انا انزل. لا ازاي
1: وقت كافي ان انا نام وقت كافي ان انا تنح في السقف
2: في السقف مش هضيع وقت.
1: الدنيا زحمه هتفك عادي ان شاء الله.
2: والله يعني لو معادي عندي مثلا معادي واحده وانا فاضي من الساعه 10 الصبح اكيد مش هنزل من 10 اروح
1: مش للدرجه دي
2: بس
1: يعني.
2: ممكن انزل مثلا الساعه 12 اللي هو المكان هياخد مني نص ساعه. لا هو المكان هياخد قد ايه على الجي بي اس؟ نص ساعه هنزل
1: قبليها بربع ساعه
2: قبليها ب 8 اللي هو انا هسابق
1: 10 دقايق
2: الجي بي لا مش بس امبارح ما اني عملتها يعني نزلت يعني كان عندي ميعاد 12 نزلت 12 و10 بس
1: اعملها النهارده كمان.
2: لا والله
1: مش هتكلم
2: بس عموما ده بحسه يعني في اوقات كتير غصب عنك بغلط وهو بقولها بغلط وما باجلش فمستريح جدا. جدا. يعني مثلا احنا جايين نزورك في ما انك عمرك ما دعيتينا يعني, بس قصدي جايين نزورك مثلا في البيت, فانا النهارده كنت في مشوار فبالمره بالمره
1: ايوه
2: يلا مش خساره فيها, نجيب الحاجه نرميها في الثلاجه لحد ما ايه نروح نسلمها لها يعني. بكره انت معادك
1: بكره
2: احساس مختلف تماما, ان انا رايح في مستريح مش مستعجل مش متسربع, بلبس براحتي مش
1: راحة بال رهيبة,
2: في زحمة مش
1: متعصب
2: مش متعصب
1: خلاص, لان انت عندك وقت مفيش اي مشكلة, الدنيا تمام, مخلص كل اللي عليك, الحاجة انت جايبها من بدري وموجودة, خلاص فيش اي حاجة, فانت برضو بتشتري راحة بالك في وقت معين, انت انجزت حاجات من بدري عشان تشتري راحة بالك. هنا في ناس تانية هتقول لك لا انا اشتري راحة بالي في الاول
2: طبعا,
1: ووقتها بقى ايه حلها الف حل
2: طبعا,
1: خش بقى في زحمه اتلكك باي حاجه اقول لهم معلش حصل.
2: فموضوع التاجيل ده والله الواحد محتاج فعلا لسه مركز في القصه دي كلها, ان احنا محتاجين نركز فيه اكتر.
1: صح,
2: يعني نركز ان احنا يا اخي نقلل تاجيل شويه. الواحد ما بيصدق انه اللي هو ايه يقول لك انا والله عندي مشوار ممكن اعمله النهارده او بكره, بس غالبا هعمله النهارده تمام. كلمه كده قول له عملت ايه في المشوار بتاعك, قال لك لا خلاص
1: هأجله,
2: بدم في
1: قابليا
2: فعلا
1: هأجل طبعا,
2: هأجل انا مش هتنيها, انا
1: هأجل طبعا,
2: في حين ان هو كان عنده نية ان هو كان عايز يخلص المشوار ده النهاردة. لا
1: ما هو من كتر ما هو تقيل على قلبه وعايز يخلص منه النهاردة وعايز يأجله لبكرة,
2: فأجله لبكرة عشان يهرب منه.
1: يعني اللي هو ابعد عني يا مشوار
2: بالظبط. صباح الفل. قشطة صباح الفل. الفيديو ده تمام. صباح الفل يا جوا فانا. الموضوع علمي اللي بيقول ان المخ بيفضل تأجيل الالتزام ويختار الراحة.
1: طبعا ما ده اللي بنقول,
2: ماشي
1: تجري ورا الراحة, الراحة فين هنعملها. انا هقعد هنا.
2: في واحدة بتقول يا جماعة وما تقرون صباح الفل, بتقول على فكرة ان دايما لو عندها مناسبة بأجل اني ادور على حاجة البسها, وكل مرة بندم وانا نازلة. انت من الناس اللي بتحضري اللي بتبقى عارفة هتلبسي ايه في الحاجه المعينه,
1: يعني لازم ابقى مفكره في الموضوع عشان اشوف.
2: في اطلاله.
1: في
2: اطلاله
1: طبعا. لا انا الاطلاله اسلوب حياه انت عارف
2: طبعا,
1: فلو هضطر ان انا لازم اجيب حاجه لا بديها وقتها. لا بص ااجل كل حاجه الا الاطلالات, لازم ندي الاطلاله وقتها ونبقى مرتاحين, لان لو البنت رايحه والاطلاله مش عاجباها قوي اليوم قفل, اليوم قفل.
2: ماشي
1: نعم. صح. كنت عايز تقول
2: صح.
1: كنت عايز تقول حاجة كويس انت.
2: ماشي فتعالي نقرأ المسجز بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية دي. معنا ايه؟
1: نسمع عمرو دياب جيت لك.

0: جذورنا في الأرض دي من آلاف السنين بتحكي عنا وعن جدودنا كتير. ثقافتك ولغتك وعاداتك وأخلاقك وتدينك هم عقيدتك اللي عدوك عارف إنها صخرة تتحطم عليها أطماعه، حصنك في زمن تحولت فيه الصراعات لحروب وعي. ما تسمحش لعدوك يمحي هويتك، ودايماً خليك فخور إنك مصري.
1: معاً بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: أتشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06226.
4: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير، فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
5: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا ماشي حاضر. استنى بس حضرتك تديني الاوكي. بمناسبه التاجيل وحبنا لتاجيل اي حاجه في حياتنا عامه، معانا خبر دلوقتي يعني شبهه شويه. تعرفين الذكاء الاصطناعي يعني مش بس بيجاوب على اسئله او بيعمل لك سيرش عن حاجه معينه او بيجيب لك معلومات، شركات التكنولوجيا دلوقتي بتطور وكلاء اذكياء يقدروا ان هم يعملوا مكالمات تليفون بالنيابه عنك. يعني هو الاي اي ممكن هو اللي يعمل مكالمه التليفون، يتكلموا مع اشخاص او انظمه اليه علشان ينجزوا مهمه معينه. يعني مثلا ممكن تقول للذكاء الصناعي اتصل واحجز لي ميعاد مثلا، هو يحول طلبك لخطوات ويبدا المكالمه بصوت مولد بالذكاء الاصطناعي، يفهم الكلام اللي بيتقاله ويرد في نفس اللحظه عشان بس يبان ان هو حقيقي. ممكن كمان يتعامل مع اسئله او تغييرات تحصل اثناء المكالمه، مش مجرد كلام محفوظ اللي هو في النص اللي تمام، الحاجات اللي هي تدي روح بس كده للبني ادم. التكنولوجيا دي ممكن تستخدم في حجز المواعيد، الاستفسار عن مواعيد العمل، متابعه طلب مثلا، او التواصل مع خدمه العملاء. الفكره ان بدل ما تطلب منه معلومه تقدر ان انت تفوضه في مهمه كامله، اعمل لي كذا كذا كذا، وهو يتولى بقى تنفيذها ويرجع لك بالنتيجة.
2: طيب هل الذكاء الاصطناعي يقدر يتكلم بصوت زي الإنسان؟ الإجابة بتقول آه، وبدرجة متقدمة. بعض الأنظمة بقى بتتعامل مع السكوت والمقاطعة وتغيير نبرة الصوت، لكن لسه ممكن تواجه مشكلة مع اللهجات، الكلام غير الواضح أو الدوشة، وفي المواقف المعقدة ممكن تحتاج تدخل بشري. تمام؟ مع تطور التكنولوجيا ممكن نوصل لمرحلة أن الموبايل مش بس وسيلة ممكن نعمل منها مكالمات، لكنه كمان ينفذ المهام بالنيابة عننا، مع بقاء القرارات المهمة والحساسة في إيد الإنسان.
1: في كمية مكالمات جات في دماغي دلوقتي أحب أن الـ AI هو اللي يعملها.
2: في مكالمات غير مجدية حتى لو في الشغل، في ناس بتحب مكالمات الشغل اللي هي غير مجدية، اللي هي كان ممكن تبعتها لي في ميل.
1: طبعا
2: كان ممكن تبعت لي رسالة بدل ما نخش في مكالمة يا مهاترة بالنسبة لي.
1: رسالة تقول لي واضحة وصريحة، ازيك عامل ايه اخبارك ايه كله تمام ايه يا ابني مش بنشوف. في بقى ساعات الاسئلة دي تبقى ضغط.
2: لا وحتى عايز ايه؟ سيبك من الاسئلة دي، هنعدي المرحلة الاولانية دي، هنخش في حتة ان انا ممكن اقول لك بكرة فانا ما تنسيش ان احنا عندنا اعلان لازم نقوله الساعة كذا.
1: ماشي
2: سهلة ان احنا في ناس بقى تكلمها لك بقى تجيبها لك. من جالي عميل كلمني قال لي ان احنا عايزين النبتاع وان انتوا عندكم اتنين نخش في حدوته كبيره قوي في القصه.
1: الله
2: ايوه
1: الله.
2: فايه المغزى بقى بتاع المكالمه؟ ان مفيش. لا العميل قرر انه يسحب الاعلان. بتكلمني ليه يعني؟ انت بتزلني، انت حضرتك بتزلني، فاهمه؟
1: المكالمات دي برضو بتبقى اللي هو لو عايزك تيجي على نفسك شويه بس، هنقعد النهارده ساعتين زياده، هنعمل حاجه زياده، هنعمل حاجه مش عارفه ايه، بيبقى فيه اللي هو وانت اخبارك ايه؟ وراك ايه النهارده؟ ما بنشوفكش ليه؟ ما ايه عايز يقول؟ في مكالمات كده بتبقى التمهيد بتاعها بيحسسك.
2: انا اعتقد ان الاي اي مع التطور هيبقى في حاجه، واعتقد انها اكيد موجوده دلوقتي، ما هوش اختراع يعني، مش بياخد عليه براءه يعني، بس هو يبقى هو اسيستنت بالنسبه لك، او هو الشخص المساعد بتاعك.
1: يا ريت.
2: فبمعنى ايه؟
1: ان الاسيستنت
2: لما يجي لك
1: دراع اليمين،
2: لما يجي لك مثلا بعدين يعني، ممكن لما يبقى يجيلك مكالمة بدل ما انتي او رسالة طويلة او ايا كان ايه الحاجة، هيديكي ثلاثة اوبشنز انتي تختاري هتروحي لانهي حل فيهم. يعني مثلا هتقرري، انا قلتلك بقولك يا فنة النهاردة عيد ميلاد سارة، هنروح نعمل كذا كذا كذا، فانتي تقولي له عدي عليا بدل مش عارف ايه، او ما انا مش رايحة، او انا هبعت لها اقول لها كل سنة. ثلاث حلول هو بيطلعهم لك، انتي بتختاري بدل ما تخشي معايا في قصة، فاهمة حاجة؟ هديك الحلول كلها.
1: مع السلامة يا مخ. مع السلامة يا تفكير.
2: يعني هو
1: يصرف
2: أداة مساعدة، هو بالعكس هو ما يتصرفش. هو بس بيجيب لك كل الاختيارات.
1: انا هياخد القرار مني بس يقول لي عندك كذا اختيار وممكن يفتح لي اختيارات جديده كمان.
2: بالظبط.
1: حابه ما تروحيش؟
2: حابه اطلع لك بحجه عشان
1: اقولها ازاي؟
2: حابه كذا كذا ايه
1: حوارات تعليلي في الحوارات.
2: في ناس اوريدي بتلجا دلوقتي لتشات جي بي تي في كده اللي هو انا جاي لي النهارده في عيد ميلاد او فرح واحده مش عارف ايه
1: وعايز
2: اقول له كذا اقول له ايه
1: بطريقه ما تضايقوش وبحيث ان كذا كذا بس خلاص.
2: طبعا
1: يوم بقى
2: جربتي تلجئي للحاجات دي؟
1: لا.
2: عمرك؟
1: لا لحد دلوقتي الحمد لله معتمده على يعني مخي. الحمد لله. سؤال اي اي فعلا
2: كل ده وانت معتمد اللي فات كله معتمد على مخك؟
1: ما هو مش واضح يعني
2: فاكرك لغيتي
1: بالنتيجه النهائيه مش واضح ان ده كان مخي
2: صح.
1: هو طريقه كمان الاي اي بقت مرعبه لدرجه انه انت اتخذت علينا قوي.
2: ايوه كنت باخد رايه في
1: موضوع معين
2: شراء عربيه وبتاع
1: فهو ابتدى يرد
2: لا هو يعني
1: خدع
2: ابتدى يحط ايده على كتفي
1: بيخبط يعني عليه بقى وكده لا لا في لحظه انا اترعبت والله فاهمك جدا جدا ايه ده ايه ده في ايه وانا قلت ايه قصدك ايه يعني اللي انت بتقوله ده
2: صح
1: جرائيه ايه اي اللي فاهمك جدا جدا
2: يعني
1: ده مرعب.
2: اعتقد ان موضوع الاي اي ان احنا نستخدمه في حاجات كتير تسهل علينا حياتنا بسبب ان في حاجات ممكن تكون بتيجي على اعصابنا اعتقد ممكن يكون شيء مفيد جدا.
1: بس الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول ان انت الاي اي دلوقتي ممكن تعتمد عليه ان هو يعمل لك مكالمات معينه اي حاجه بقى يحجز لك حاجه يستفسر عن حاجه يعمل المكالمه دي
2: بالظبط
1: مع اي حد. فانتوا قولوا لنا يا جماعه ايه المكالمات اللي انتوا هتختاروا الاي اي هو اللي يعملها بدل منه كنت
2: في مكالمات انت نفسك انت عارفاها ان هو يعملها لك اللي هي في مكالمات بتاعت لما بتبقي بتظبطي خروجه مثلا وواحده صاحبتك بتكلمك مش عارفه تقول لها بقول لك ايه طب كلمي انت المكان احجزي بقول لك ايه كلمي انت مش عارف مين شوفيها جايه ولا لا الاي اي بقى يعمل لك الكلام ده كله ولا حوجه لحد
1: هم
2: اللي لانك ساعات برضو بمناسبه كلامنا عن تاجيل المكالمات او تجنب بعض المكالمات وكده انا ممكن اقول لك يا فانا كلمي انت فلان اساليه قولي له جاي ولا لا فتقولي لي لا كلمه انت فنبتدي نرميها على بعض فهنا الاي اي
1: هنا ممكن الاي اي ترميها عليه عادي
2: ترميها عليه وتبقى جايه مني لان مش قادر اخش معاه في مهاتره بس في الاول وفي الاخر ابقى انا
1: داخلين على عيد كلمت. ولازم تكلم 600 رقم تعايد عليه يلا اي اي يلا يلا عايز لي على الناس دي كلها خد بقى ايه التهزيق كله وخد انت بتسالش ليه وخد انت مش عارفه ايه
2: بس دي حاجه مرعبه على فكرة.
1: يعني يلا
2: ما هيقول لك عشان خاطر انا اعتقد يعني عشان يقول لك عشان خاطر ان انا اقوم بدور الكافانا لو هعمل المكالمه دي مثلا فانا لازم اكون عارف طباعك كلها فهو هيقول لك ان الفتره اللي جايه هنعمل معاكي فتره معايشه فهنسجل كل مكالماتك بكل نبرات صوتك مكالمه وانت بتعيطي مكالمه وانت بتصرخي مكالمه وانت بتضحكي مكالمه وانت
1: ما هو خلاص لو هو احنا واصلين للمرحله دي
2: هو يبتدي بقى يستخدم الاداءات بتاعتك دي كلها
1: يتحول لشخصيتي خلاص. انا شفت الفيلم ده قبل كده داخلين على ايام
2: ايه يعني فيلم
1: صوت
2: اللي شفناه بقى
1: لا لا غير ده
2: ماشي طيب ماشي في حد فعلا كريم بيقول لنا تطور التكنولوجيا الرهيب ده مقلق جدا ومش مطمن خالص يا جماعه وبكده هيلغي الانسان تماما
1: هيلغي الانسان بس قولوا لنا يا جماعه ايه المكالمات اللي انتوا هتبقوا عايزين الاي اي يعملها بدلكم في مكالمات كده اللي هو مش قادرين تعملوها زهقتوا منها تبقى تقيله على قلبكم فتقرروا ان الاي اي يعمل المكالمات دي بعتوا لنا قولوا لنا على 015-5952-1006 عندك مسج ولا
2: في مسجز عندنا وقت ولا نطلع نسمع
1: ممكن نسمع اشرقت
2: يلا
1: يلا بينا

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحد الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعلم.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ معاكم الساعة الثانية من حلقتنا، الساعة دلوقتي 9 دقيقة بالضبط. المفروض ان احنا يوم الاربع بيكون معانا فقرة احضرونا، احضرونا بجد. فمحتاجين ان انتوا بقى تبعتوا لنا المشاكل، لو في حد عنده مشكلة عايز رأينا فيه، رأي الناس مش رأينا، احنا برضو بناخد رأي الناس، بنشوف لو في حد مر بنفس التجربة دي اتصرف ازاي، وتاخدوا اراء وجهات نظر مختلفة كتيرة جدا، وفي الآخر يعني ممكن يساعدكم ان انتوا تاخدوا قرار تحلوا بيه مشكلتكم دي. فممكن تبدأوا تبعتوا لنا من دلوقتي. احنا لسه بنتكلم على موضوع الـ AI والمكالمات اللي نفسك ان انت تخلي الـ AI يقوم يعني يعملها بالنيابة عنك. في مكالمات كده بتكون تقيلة على الواحد مش قادر ان هو يعملها، حد بالنسبة له ان هو يتكلم يحجز مثلا لحاجة بالنسبة له موضوع تقيل، يعمل اوردر لحاجه معينه، فاللي هو حابب ان الاي اي هو اللي يعمل المكالمه دي. في مكالمات معينه كده، مكالمه مع مديرك مثلا، بتبقى عارف هو هيقول لك ايه فتخلي الاي اي هو اللي يعملها. فايه المكالمه اللي انتوا هتبقوا نفسكوا الاي اي يعملها بدلكم؟ طبعا الناس بعت لنا مسدجز، بس ايه التابلت مع يوسف وهو غير مكترس بالمره وغير مهتم، مش مركز في الكيلو.
2: ماشي،
1: انا هسحب التليفون ده منك.
2: طيب، في حد بيقول المشكله ان اكيد الخدمه دي مش هتكون ببلاش. احنا كنا بنقول ان ممكن الاي اي يتطور في حته من الحتت، واكيد ممكن يكون وصل لها، يعني انه يرد بدالك على حاجات انت مش قادر تعملها، ويبتدي ياخد المبادره ان هو اللي يعمل المكالمه الاول بحاجه انت نفسك مثلا تكلم حد تقول له انت جاي ولا لا، هتعمل ايه في القصه الفلانيه ولا لا، يرد عليه وكده ويلخص لك المكالمه حصل فيها ايه، وبنبرة صوتك وكده. بس هو هيبقى للأسف ممكن يضطروا ان هم يقولك طب احنا عشان خاطر تحصل على الخدمة دي احنا محتاجين نسجل لك مكالمات على مدار مثلا 6 شهور سنة. المكالمات دي يبقى فيها عصبية، يبقى فيها حزن، يبقى فيها سعادة، يبقى فيها فرحة.
1: ادينا الرياكشنات كلها يا فندم عشان نقدر ان احنا نستخدمها،
2: نقدر نستخدم النبرات، فبحيث ان تبقى المكالمة باينة للشخص اللي بي
1: حقيقية.
2: تبقى المكالمة،
1: تعالوا ما نفكرش في الموضوع ده هيتعمل ازاي عشان ممكن تبقى ناس اللي هو هتخاف وبتاع، بس احنا بنتكلم موضوع
2: ماشي
1: تخيلي شويه.
2: ففي ناس بتقول لك ان المشكله ان اكيد الخدمه دي مش هتكون ببلاش.
1: ما ده
2: لا، ما مش ببلاش،
1: ده سؤال واقعي برضه.
2: ما هي عشان خدمه بتريحك قوي،
1: تشتري راحتك،
2: تشتري راحتك.
1: فانت
2: بقى عندك يا اما ترد على المكالمات دي كلها وتعيش وتتعايش، يا اما تخلي الاي اي يعمل لك المكالمات دي
1: ويدفع يا باشا.
2: ويدفع يا باشا، يعني انت مثلا بتقول انا شغال سيلز،
1: ده هو ده بس خلاص،
2: انت بتعمل
1: ادفع بقى هذا
2: نفس المكالمه 100 مرة في اليوم مثلا،
1: هات البرو بقى
2: فانت

0: هتضطر تدفع. بالنسبه لك هيريحك ان هو هيتكلم العميل جاي منه من الاخر كده بلغه السلزجيه جاي منه خلاص يا باشا بقى اعمل انت مكالمتك بنفسك عشان تبيع انت فاهم وتبقى انت عارف المشروع اكتر من الاي اي وكده.
1: لكن ولو المكالمات نفس الحاجه ونفس الكلام اللي بيتقال وكده اكيد طبعا الاي اي هيبقى بالنسبه لك اوبشن لذيذ طبعًا. جدا جدا ومريح جدا جدا. وساعتها بقى تظبط مع الاي اي اول ما تحس ان في مكالمه العميل ابتدى رنلي اخش انا بقى ايوه يا باشا اتفضل لان هو كان مرتاح مع الاي اي اكتر منك
0: صح
1: بس
0: كده يعني
1: بوظ البيع
0: فاكيد مش هتبقى ببلاش لانها حاجه بتوفر عليك راحتك يعني. في حد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل في السجاير الصناعي والاي اي والموبايلات اللي خربت البيوت خراب بيوت مستعجل. ده محمد عادلي. صباح الفل يا عادلي.
1: عادلي مستاء جدا من التكنولوجيا من التليفونات في العموم اصلا يعني تليفون كتليفون هو مش عايز يتصل باي حد ولا يتصل بالعالم الخارجي ولا اي حد. على فكره مش كل الناس يعني في ناس عايزه بتكتفي ان هي ما مش عايزه انا اخش بقى في حوارات الاي اي والحاجات دي بتاعتكم. بس هو للاسف للاسف للاسف لو انت ما عندكش المعلومات الكافيه في التعامل مع الاي اي انت المستقبل ده شكرا خلاص شكرا شكرا خلاص. كل حاجه دلوقتي بقت بالاي اي كل حاجه. فلو انت مش عارف تتعامل بيه مش هتبقى عارف يعني خلاص بقى في حاجات كتيره جدا هتفوتك شغلك مش هتتطور فيه في حاجات هيتضحك عليك فيها صور وحاجات وفيديوز معموله اي اي وانت تفتكرها حقيقي خلاص بقى. ففكره ان الواحد بس يكون بيطلع على الجديد وبيشوف الدنيا واصله لايه دي حاجه مهمه جدا. مش لازم تبقى خبير في الموضوع ان انت تستخدمه وكده بس على الاقل يكون عندك فكره.
0: صح. طيب احمد صديق بيقول هل من الممكن ان الاي اي يتصل بحد بالنيابه عني ويحدد معاه ميعاد او يتابع شكوى او يتفاوض على خدمه او سعر او يعمل متابعه للموضوع انا مشغول عنه؟ هو ده بقى الخدمه اللي احنا بنقول يا سلام ده لو اتعمل تبقى خطيره. لان انت في مكالمات من الاخر يقول لك ايه المكالمه دي حرق على الفاضي او هلك على الفاضي او مكالمه انا نفسي اعملها وممكن ما تبقاش هلك وممكن تبقى مكالمه مهمه بس انا مشغول جدا عندي حاجات تانية وعندي ميتنجز وعندي
1: ما عنديش طاقه اصلا عادي ممكن ابقى قاعد فاضي بس انا بجد ما عنديش طاقه والمكالمه دي مهمه ولازم اعملها عشان لو ما عملتهاش انا اللي هيبقى اسمي انا اللي غلطان وانا اللي هشيل الليله. ففي مكالمات كده بتبقى تقيله على الواحد يا سلام لو في اوبشن ان الاي اي هو اللي يعملها دون امثله بقى عن المكالمات دي.
0: في حد بيقول لك انا لسه امبارح مكلم يحجز صيانه العربيه ورد عليه الاي اي في رسائل وحجز الميعاد وعمل كل حاجه. الشركات دلوقتي بتلجا للقصه دي ليه؟ لان المكالمات دي لو هم هيشغلوا ناس على المكالمات دي هتبقى بالنسبه للشركات على فكره هلك وحرق على الفاضي وضيع وقت. في الاول في الاخر انت لو يعني لو نرجع لورا شويه ممكن اشبهها بحاجه زي كده الرساله النصيه اللي بتبقى موجوده دايما في اي كول سنتر لما بتيجي انت تتكلم اي خط ساخن وبيطلع لك في الاول مرحبا بكم في مش عارف ايه الطلبات اضغط الرقم 1 للشكاوى اضغط كده. هو بيحاول على قد ما يقدر يقلل التعامل باش لان خلاص لما يجي بقى يحصل الشكوى خلاص هنسمعها.
1: هات لي بني ادم بقى انا عايز بني ادم اتكلم معاه.
0: هات لي بني ادم
1: وامسك
0: بس
1: فيه.
0: هو بيوجهك على ان في الاول المكالمات دي بدل ما يرد عليك حد يقول لك صباح الخير
1: إيه؟
0: يا فندم حضرتك عايزه شكوى ولا عايزه تطلبي ولا عايزه تتابعي الطلب؟
1: والشخص ده نفسه اللي يجي له المكالمه بتاعه العميل يبقى عارف العميل ده هو متصل ليه فهيسهل الدنيا عليه جدا. متصل بسبب الفاتورة متصل بسبب شكوى فهو قاعد
0: بالزبط.
1: مستني شكوى تجيله عايز مساعدة فهو قاعد مستعد ان هو العميل ده هيسأله في أي حاجة وهو هيرد عليه ويقول له يتصرف ازاي. فهي طبعا مفيدة وعملية في حاجات كتيرة جدا بس احنا بنتكلم بقى على الحاجات الصغيرة.
0: احمد خطاب صباح الفل عليك. خطاب بيقول انا ممكن اخلي الاي اي لمكالمات شركات الانترنت ويقفل هو الراوتر بقى ويفتحه بنفسه. صباح الفل والجمال عليكم. واوريدي بيقول لك ان اللي احنا بنقوله ده هو الشركات بتعمله اسمه تشات بوت.
1: تشات
0: بيرد عليكي ده بيبقى واتساب بزنس
1: بالظبط. بيبقى فيه تشات بوت بيبقى حافظ بقى مش فاهم في اختيارات بيبعت لك اختيارات وانت تدوس على الاختيار اللي انت اوقات ما بتبقاش بتنقي اقرب اختيار للطلب اللي عندك فاهم اللي هو عايز اوصل لحاجه وخلاص. مش شرط يكون هو ده، بس اللي هو خلاص بنحاول ان احنا نتحايل على الشات بوت عشان بس نخلص المكالمه دي، خلص الخدمه اللي انا محتاجها.
0: صح. طيب يا جماعه احنا لسه في يوم الاربعاء ولسه مستنيين منكم المشاكل اللي حابين ان احنا نسمعها من حضراتكم ونعرضها للمستمعين، يدوروا على حلول ليها بسبب بقى خبرات حياتية هم عدوا بيها، بسبب بقى وجهات نظر مختلفة. بعتولنا على 015-5952-1006.

0: على كتافي عادي بشيله تمام وعادي بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيله تمام وبشيل وعادي
1: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس فيلم على اللسان في 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله وبيعمل نشاط مش عادي فلو عايزين تجربوه عادي مالتي كير بيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: باين على وشي.
1: طيب
0: فين ان يوم ما كنت ماشي من
1: لا والله العظيم انت فاهم غلط.
0: امبارح قبل بكره
1: انت فاهم غلط. طب بصوا يا جماعه عشان انا ويوسف مسكنا في بعض في كذا مشكله. الكذا مشكله
0: مش بيننا هو كذا مشكله جات لنا
1: جات لنا احنا دي فقره احضرونا تمام والناس بعتت لنا شويه مشاكل وفي احنا فضل بنقي مشكله واحده ونتناقش بقى عليها. في كذا مشكله حلوين فانا هخلي يوسف اللي يختار.
0: ايه ده
1: شفتني وانا بحذف عليك كره في ملعبك.
0: طيب عندنا مشاكل ايه؟ تعال نبص نشوف بتاعه اللي انا بعتها لك دي. طيب عندي مشكله مش عارفه اعمل فيها ايه. عندي صاحبتي بقالها سنتين من ساعه ما اشتغلت وانا بقيت ما بخرجش مفيش وقت ومن ساعتها هي ما بتسالش عليا غير عشان تنزل. حلو. واول لما اقول لها مش قادره اخرج ما بتسالش عليا. كل مره بكلمها اسال عليها وهي مش بتسال غير لمصلحتها. ولما بطلت اتكلم صحابنا التانيين قالوا عليا ان انا اللي اتغيرت والشغل غيرني. المفروض اعمل ايه معاهم بجد؟ دي مشكله.
1: المشكلة الثانية انا حاسة ان في مشاكل.
0: طيب
1: نخلصها دلوقتي حاجة.
0: المشكلة الثانية بتقول ان واحدة كانت مرتبطة بواحد وما حصلش نصيب في فترة الخطوبة تم الانفصال
1: بس بمشاكل كتير بينها وبين اهله طبيعي يعني في للأسف علاقات بتخلص بمشاكل كتيرة وكده وخلاص وقطعوا العلاقات و الخطوبة اتفسخت وكل واحد راح لحاله.
0: الشخص اللي كانت مرتبطة بيه حصل له حالة وفاة تمام فهي قررت ان هي تروح تعمل واجب العزاء. وانا هنا بحس ان دي انقى درجات الانسانية وتعرف ان الشخص ده نضيف عامة في المواقف اللي زي دي. ايا كان ما بيننا مشاكل ايه في مواقف معينة بتلغي اي حاجة
1: طبعا.
0: يعني عمر مثلا ما يكون في حد مثلا رفضني من الشغل وحصل له حاجه ان انا اتشفف في وفاه
1: لا
0: في وفاه حد عنده او ان انا ابقى مبسوط او ان انا
1: كده شخص مش
0: مش بني ادم يعني
1: مش بني ادم اصلا
0: بس انا بتكلم في حته ايه ان في حد كان في بيننا في فتره من الفترات ود وحب وصداقه
1: وعشره والعيلتين كانوا هيبقوا نفس العيله
0: تمام حصل بعد كده مشكله ان احنا ممكن اكيد بطلنا نحب بعض بعد كده ممكن يكون الموضوع تحول ل في ضغائن وده قال كلمه قدام مامتي ومامتي راحت راميه كلمه لبابا وكده فحصلت مشاكل فالمشاكل كبرت فالموضوع حصل فيه انفصال. فهي بتقول لما راحت قدمت واجب العزاء الشخص ده قابلها بشكل رديء وسيء جدا. تمام فهل هي هنا هي بتسالنا هل هي غلطانه ولا لا؟ طبعا انت مش غلطانه انك عملتي كده وبحس ان دايما إن
1: هي ندمانه ان هي عملت كده لان هي ما كانتش متوقعه ان هو رد فعله يكون بالمنظر ده. يعني بتقول ان هي اتخضت جدا وكانت قاعده يعني قاعده غصب عنها وخلاص بدل ما تكون مرتاحه وعامله الواجب وعامله اللي عليها وعامله باصلها وكده كانت قاعده بقى مش مرتاحه خالص مش عارفه تعمل ايه.
0: حاسس ان انت لازم تبقي خارجه من العزاء ده ايا كان. انت بالعكس انت فخوره بحاجتين. حاجه الاولانيه فخوره ان انت دوستي على مشاعر عندك ممكن يكون الشخص ده ما بتحبيهوش زي زمان او مالكيش فيه خلاص او بقيتي مقفوله منه بس روحتي قدمتي واجب العزاء عشان انت متربيه على كده ومتاصله وشبعانه في بيتكو يعني عارفه ان انت في ناس تقول لك لا ما تروحيش عشان ما حدش يفهم ان انت بتحاولي ترجع العزاء حاجه واي حاجه تانية حاجه. الكلام ده لو اقول لك لو بتكلميه في عيد ميلاده في عيد ميلاده دي قصه تانية ساعتها بقى نتكلم واقول لك لا انت كده بت ايه
1: لا عيد ميلاده دي بتبقى خلاص معروفه ها
0: انت بتحومي. لكن العزاء انت بتبقي خارجه فخوره بنفسك ان انت عملتي الواجب مع شخص ما كانش بينكم الموضوع اسهل واسلس حاجه. دي حاجه. الحاجه التانية انك تبقي فخوره ان الموضوع باظ من الاول ان انت كنت هتعاشي شخص بصفه زي كده انه لما جه قدم لك واجب العزاء لما سوري لما انت قدمت له
1: واجب العزاء كان ده رد فعل
0: قرر ان هو يبقى يعني بينفر من الحركه النظيفه والجميله اللي انت عملتيها معاه. فده شخص ناكر للجميل. الشخص ده ممكن ما يبقاش يعني اهل بان هو يحافظ عليكي ان هو حاجات كتير جدا جدا جدا يعني. بغض النظر ان احنا مش عارفين برضو ايه اللي حصل ما بينكم بس
1: ولا لينا دعوه
0: ان في مشاكل
1: يعني.
0: بس في الاول وفي الاخر انت رحتي قدمتي واجب العزاء
1: وعملتي باصلك وعملتي
0: العزاء ما بقولش ان هو لازم ياخدك يعني بالاحضان وعادي بس السلام على الاقل على الاقل يبقى هو مقدر المجية دي
1: صح
0: يعني لو هو بيسلم على الناس كلها بطريقة وانت ظهرت في العزاء المفروض سلامه معاكي ما يقلش عن الناس اللي بيسلم
1: بالزبط.
0: على دي وممكن كمان يبقى فيه سنة امتنان للمجاية
1: صح
0: فاهم قصدي
1: لا ما يعني ما تحسيش ان انت متضايقة خالص ولا ندمانة بالعكس تماما كوين مرفوعة الراس انت روحتي عملتي بأصلك وشكرا وهو ان شاء الله لما يفوق اكيد هيندم ندم رهيب
0: طيب محمد حمزة صباح الفل يا حمزة جميل باتلين بيقول ايه كل الكلام اللي بيتقال ده كلام حمصي
1: احنا يعني اللي بنقوله
0: هي رايحة عشان تاخد اللقطة او عشان هو وحشها الكلام اللي بتقولوه ده في الجنة
1: طيب ده رأي
0: انا احب بقى يا محمد يا حمزة يعني بعد الشر عليك ان انت تتحط في موقف زي ده ان انت تنفصل عن حد انت بتكون بتحبه وتكون ميت فيه والكلام ده كله ويحصل له حاجة فاحكي لنا انت لو في الموقف ده مكانها هتعمل ايه بناء على خبرتك
1: حابين نعرف برضه
0: وابعد عن الكلام الحمصي يعني قول لنا انت
1: انت لو كنت مرتبط بحد والحد
0: هتعمل
1: ده
0: ايه تحط في موقف كده معين
1: درجة أولى قرابة حد توفى عنده المفروض إن وحد كنت مرتبط بيه يعني أنتوا في عشرة هل هتروح تعزي ولا عشان ده هيبقى كلام حمصي وكده ولا
0: بالظبط فقول لنا الكلام اللي مش حمصي
1: قول لنا أنت هتعمل إيه؟ إيه التصرف الصح اللي كان المفروض هي تعمله؟
0: يلا حمزة بيكتب يلا منتظرينك يا أستاذ محمد حمزة أنا شايفة إن هي أصيلة وبنت ناس وهو إنسان غير سوي دينا صباح الفل عليكي يا دينا والنبي يا جماعة دايما عشان جالنا بعض الرسائل بتاعت ان الستات واخدين صف الستات والرجالة واخدين صف الرجالة تعالوا اي مشكلة ناخدها ناخدها واحد بعت لنا برضو كان مرتبط بواحدة ووالدها توفى وهو راح العزاء
1: طب لا احنا ما نيجي نقرأ المسجز مش هنقول راجل ولا ست اللي بعت المسجز هنقول حد رأيه كذا كذا كذا كذا
0: بجد؟
1: اه
0: بقيت ترجمي انت بقى
1: عشان ما تقعدوش تقولوا لنا اصل الستات هيحاموا الستات والرجال مفيش
0: في حمزه بيقول حصلت كتير وبيبقى احسن اختيار لو هعمله ممكن تكون رساله وبعدين اكيد في ابعاد كتير قوي في الموضوع مش هينفع نحكم 100% غير لما نعرف ايه اللي حصل عندك حق وده حاجه احنا
1: طبعا
0: ان احنا مش عارفين
1: طبعا
0: المشاكل اللي هم مروا بيها بس احنا بنقول ان دي رسالة اللي وصلت لنا
1: خلينا نقول ان هي خطوبة وكان مشروع خطوبة واتفسخت وتمام وهم خلاص ما فيش كلام بينهم لما بيتقابلوا في حتة صدفة بيسلموا عادي بحكم العشرة بس حصل فكرة
0: يعني هل هم بيسلموا عادي؟
1: ما عرفش انا بفتي
0: هم بيسلموا عادي دي برضو هو برضو غريب
1: خلينا نقول ما شافوش بعض من ساعة ما سابوا بعض
0: وبرضو خلينا عشان برضو منجيش على الشخص نفسه الواحد في الأوقات اللي زي دي على فكرة هو ممكن ما يبقاش شايف
1: بص ممكن أقول ردا على التصرف اللي حمزة هيعمله
0: اتفضلي
1: لو أنا مكان الشخص ده ولقيت حمزة بيبعت لي مسج بيعزيني تمام هاخدها اللي هو تمام بس لو حمزة جالي العزة يعزيني
0: هتقدريها أكتر
1: جدا يعني هشيله على راسي من فوق وأنا ممكن لو كنت غلطانة في حقه في حاجة بعديها بفترة أتكلم معاه وأقول سامحني وحقك عليا وبجد شكرا على مجيئتك
0: وهنا فنة مش قصدها انها ترجع لحمزة
1: لا
0: هي
1: خالص.
0: هنا هي الحركة الحلوة اللي حمزة عملها فنة ممتنة ليها جدا فحست اللي هو
1: راجع لحمزة نفسه
0: خلاص بقى
1: رسالة هتبقى رسالة زيك زي اي حد
0: زي
1: خلاص
0: ما انت جيت لي
1: شكرا
0: زي ما انت جيت لي بدون اجندة انا رسالة للأسف دي بجد بدون اجندة انا بقول لك بجد حقك عليا الموضوع انتهى ومش عايزك تبقى زعلان مني وكفايه عليا الحركه ووقفتك جنبي وتسلم رجلك وخلاص شكرا جزيلا
1: اصل انت بتعرف معدن الناس لما ما بيكونش في بينكم مصلحه خلاص المصالح خلصت بيبان معدن الناس بقى هل الشخص ده فعلا كان مقدرك كان بيحترمك كان خلاص مصلحتك معاه خلصت فمش فارق معاه اصلا جمايل ولا مش جمايل ولا تاخد بالك من ايه ولا مش عارفه ففعلا انا بشوف دي وجهه نظري ملهاش اي لازمه اتفضل يوسف
0: في صاحبه الرساله الاولانيه اللي احنا قريناها والله تسلمي على انت شخصيه جميله والله العظيم بعت بترد على المشكله الثانيه اللي جت لنا. احنا كنا بنعرض المشاكل كلها فهي قررت تسيب مشكلتها وتحاول تقول رايها في المشكله الثانيه. بتقول هي شخصيه كويسه جدا بس هو ممكن برضو بسبب ظروف الوفاه والعزم ما كانش قادر يتعامل مع حد. ودي انا
1: طبعا
0: لسه كنت بتكلم في الحته دي والله. بتقول هي عملت اللي عليها وخلاص وما تبقاش زعلانه حتى لو هو عاملها بشكل مش احسن.
1: ما ده اللي بنقوله لان ما نعرفش احساس الشخص ده عامل ازاي دلوقتي. يعني ممكن يكون رد فعله ده بناء على ايه لسه شايف هو حالته النفسيه عامله ازاي.
0: هو ممكن اصلا ممكن اقول لكم حاجه والله هو ممكن ما يبقاش شايفها.
1: طبعا طبعا
0: ممكن
1: والله
0: ما يبقاش شايف في الوقت اللي زي ده. معن في الوقت اللي زي ده والله والله انت ممكن تكون شايف الناس كلها شبه واحد بس في حد واحد يظهر ينور لك ده الوحيد اللي انت هتبقى فاكر ان ده اللي جاي بسبب بقى ممكن تكون مشكله قديمه. فانت لما هو جه داس على المشكله دي بمجيته فخلاص الموضوع. وبيبقى احيانا بيبقى ده اجمد حضن انت بتحضنه للشخص اللي جاي لك يعزي. انت بتسلم على الناس كلها انت خلاص فيك اللي مكفيك بس في شخص معين لما بتحس انه هو كان واقف جنبك لا انت مش انت فاكر الوش مش فاكر مين جه ومين ما جاش بس فاكر ان ده جه
1: بالظبط.
0: في وشوش بتنور كده وفي ناس طبعا بتبقى بالنسبه لها طبعا الله يكون في عون الجميع طبعا بيبقى الموضوع بجد صعب. تمام. دلوقتي صاحبه الرساله بتاعت العزاء بعتت لنا تاني بتقول كنت داخله انا واحده صاحبتي وهو كان يقصد يقول لها تسلم رجلك يا فلانه يا بنت الاصول وانا سلم عليا سلام فاتر جدا واقل من الفاتر. فواضح ان هو كان واخد أصد. باله وقصد ان هو يوصل لها رسالة.
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم لسه مستنيين رأيكم في مشكلة النهاردة. نسمع تامر عاشور.
0: ممكن نغير دي تامر يعني هتلنا تامر عاشور بس نغير دي
1: توليت.
0: لا لا مش توليت والله.
1: عايز تسمع توليت؟
0: لا.
1: طيب والله اللي غيره لك بعملش كده مع حد على فكرة.
0: يعني
1: عايز ايه من تامر عاشور؟
0: تامر عاشور هتلنا
1: انت
0: هتنقي. تمام. ايه تامر عاشور قولوا لنا تامر عاشور نسمع اي حاجه بس حاجه ممكن ما تبقاش في الكئيبه خالص ولا ايه. ولا اقول لك بمناسبه الخبر ده لا هاتي لي مش فارق لي بمناسبه ال
1: مش فارق لك. ما كرهتوش.
0: يلا بينا برضو خطيره.
1: يلا
0: لا على
1: يلا والله يلا هوبا. شفت اللي حصل؟
0: أنا اسمع ما كرهتوش.
2: أصل الذهب.
0: سينا يا جماعة. طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7031 جنيه للبيع و 6996 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6155 جنيه للبيع و 6125 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 49,856 جنيه. سعر الفضة عيار 999,103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الأنفلونزا بإن طعمهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما بتتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: هموت واحكي لهم على الموقف. عايز احكي لهم حاسه اني مخبيه عليهم حاجه.
3: عندنا مشكله تانية دلوقتي.
2: طيب خلاص هحكي لكم على موقف يا جماعه بعدين مش دلوقتي. في حاجة احنا كنا مخبيينها عليكم. طيب في حد بعت مسج لصاحبة المشكلة بتقول لها ولا يهمك انت عملتي اللي عليكي وزيادة، وحتى لو هو مقدرش على الأقل قدام أهله انت برضو طلعتي بنت أصول وروحتي وعزيتي وعملتي اللي عليكي.
3: صح.
2: بس
3: فلو في الآخر انت عاملة كده بنية ان انت تعملي الواجب، يعني خارجه منك صدقه بقى اتخذت بقى ان حد واحد من صحابه قال له بقول لك ايه دي بتحوم حواليك تاني بتاع. اكيد الكلام ده كل الكلام ده يضايق الواحد لما بيتظلم او بيتظن في ظن سوء. بتضايق والله، ممكن ما ينامش من انه يحس ان هو مظلوم، انا اتظلمت من الظن ده. بس انت عامله الحاجه دي هي خارجه منك، ومش مثلا حد اللي يقول لك لا لا لا انت لازم تروحي وحد ارغمك وبتاع فرجعتي قلت يا ريتني ما رحت، يا ريتني ما سمعت كلامك، يا ريتني. لا، انت حد بيقدر فعلا المواقف دي، بيقدر الظروف الانسانيه،
2: فانت
3: لغيتي كل المشاكل. ويمكن اقول لك على حاجه، ما هو زي ما هو زعلان منك انت اكيد زعلانه منه برضو.
2: بالظبط.
3: بس في مواقف ما فيهاش زعل، انت فصلتي الموضوع. احنا ما نقولش انتوا تاني يوم هتنزلوا تقعدوا في الكافيه وخلاص الموضوع، يعني ممكن يعدل القصه بعدكم بعد كده، قصدي لكم لما تشوفوا تسلموا على بعض بشكل كويس والحاجات دي كلها، ويبقى ده اخركم وهو اللي يقوم يجري يسلم عليكي، لان هو يعني انت خلاص عملتي اللي عليكي. لكن فكره بقى ان حد قال وان اصل هو وسلم وبتاع، انا شايف ان انت ما دام عملتي كده بنيه صادقه مش ما فيهاش اي اجندات وراها، انت تبقي مبسوطه وفخوره من نفسك، وتبقي فخوره اكتر ان انت ما كملتيش في القصه، لان ما كانش ينفع انك تعيشي مع حد ما بيقدرش التفاصيل
2: الحاجات المهمه.
3: ما قدرش تفصيله كبيره على فكره.
2: بالزبط.
3: يعني هي دي مش هقول لك تفصيله صغيره، هي دي تفصيله كبيره.
2: وبعدين بعد كده
3: الصغير بقى،
2: حتى لو في حد ظلمك وبيقول اه ده دي بقى رايحه علشان بتحن واخد الموضوع بقى بتتلكك وكده، خلاص تصرفك بعد كده هيوضح ان كلامهم كله كان غلط، وشكلهم قدام نفسهم هيكون وحش.
3: صح.
2: انت عملتي اللي عليكي، روحتي العزا، عزيتي، عملتي الواجب وزياده، رد عليكي او يعني رد فعله ما كانش الطف حاجه معاكي، شكرا، دخلتي برضو قعدتي وخلصتي العزا وقمتي روحتي، ولا بقى في تليفونات بعديها ولا انت عامل ايه ولا دي. بقى الحاجات اللي ممكن تبين ان انت لا انت عايز ترجعي تاني تتكلمي معاه وكل الكلام ده، في حين ان ممكن تبقى برضو في رساله ان انت بتطمني. لو في طبعا واحد بيصون العشره وكده، ما نعرفش برضو المشاكل اللي كانت حاصله يعني.
3: طبعا.
2: بس يعني قصدي تصرفاتك بعد كده خلاص هتثبت لهم وقدام نفسه، لان هو اكيد طبعا في موقف صعب جدا جدا، بس لما يفوق هيبتدي يحس ان هو غلط غلطه كبيره جدا.
3: صح. في حد بيقول ده اسلام، صباح الفل عليك اسلام، بيقول ما يمكن هو يكون مرتبط بحد تاني والحد التاني ده كان موجود في العزا عشان كده اتصرف كده. لا يا اسلام برضو مش صح.
2: معلش انا لو مكان الشخص المرتبط بيا دلوقتي ولقيته بيعامل حد كده انا هقلق اصلا.
3: لا مش غير انك تقلق.
2: لا بجد هقلق منه.
3: لا في واحده مش هتقلق، في واحده هتتبسط، بس في حد تاني ممكن بالعكس هي اللي تقول له لا لا سلم عليه كويس، لان هي انت لازم تبقى ممتن بال
2: طبعا
3: الحركه اللي هي عاملاها دي وتبقى يعني تشكرها. يعني هو بيقول انه مش بقول ان انا صح، بس انا بيقول يعني ان ده ممكن يكون
2: ممكن يكون طبعا وارد،
3: بس برضه في نفس الوقت يعني اقول لك على حاجه، هو المفروض يسلم. انا بقول لك هو مش لازم ياخدها على كتفه ويمشي ويهتفوا في قلب القاعة، هو مش في مظاهره يعني، هو يخش يسلم عليها عادي جدا ومش يرحب بيها الترحيب اللي هو في الاخر هو في اللي مكفيه، هو مش واخد باله هو بيعمل ايه. انا فاهم ده كويس قوي.
2: هي
3: الفكره
2: ان هي بعتت لنا ووضحت, هي كان الشخص اللي قبليها سلم عليها ورد رد كويس جدا معاها, وجي عندها هي كان رد وحش قوي, او
3: مش رد, هو ما
2: طريقه اللي هو
3: بيقول ان هو قال لصاحبتها يا فلانه يا بنت الاصول.
2: اه شكرا يا فلانه يا بنت الاصول.
3: طب وانا
2: وجي عندي
3: وانا ايه؟ طيب فاهم قصدي ايه؟ فهو واضح ان هو يعني قصد يعمل كده, وممكن تكون هي برضو عملت حاجة يعني ما تتغفر, بس في حاجات معينة خلاص. احنا
2: انا بحس ان وقت
3: طبعا
2: كوارث طبعا هات كل حاجة على جنب, الحزن ما ينفع, لازم ننسى كل حاجة,
3: جرد بقى نفسك من القصة دي خالص, عشان بيبان
2: معدن البني ادم بجد في الاوقات.
3: اكيد اكيد. اللذيذ بقى ان اسلام بعت لنا ايه بقى بمكالمة كلامنا قصدي على الساعة الأولى عن الذكاء الاصطناعي وكده, قال لك أنا شفت عملت دخل برومت على تشات جي بي تي, أو يعني أيا كان, اتنين مذيعين راديو بالذكاء الاصطناعي اسمهم جوكسو فانكس
2: جوكسو
3: فانكس, وعمل لنا وبعت لنا صورة خطيرة.
2: ايه ده ايه ده ايه ده
3: خطيرة. هم مش شبهنا أكيد,
2: هم مش شبهنا خالص,
3: وما عدنا على المكسر, وفانا محجبة, روبوت محجب ماشي.
2: صباح الفل.
3: وفي نجومة في ام في استوديو
2: فضائي فضائي فضائي. انا عايز اروح الاستوديو ده,
3: استوديو حلو قوي كمان. بص يعني
2: انت مش بلي مش بتزوم ان ليه؟
3: فاهمه.
2: الله على الفيو
3: بتاع
2: ده مبنى الاذاعه.
3: خطير خطير.
2: بصص على ايه والنبي؟
3: لا لا
2: قلت له يطلع.
3: تسلم
2: على
3: اسلام
2: إيه؟
3: والله على المجهود الجميل ده.
2: في حد بيقول
3: اوكي
2: ايه ايه.
3: لا دي مشكلة تانية خالص. دي
2: مشكلة تانية.
3: منار ازيك؟ بس منار بتبعت وبتمسح فتمام, وكانت لسه امبارح من صورة تمام.
2: منار ممكن نخليها للأربع الجاي
3: ماشي,
2: لأن احنا اوريدي معانا مشكلتين أصلا ماشيين منهم, بس كلنا مهتمين في بالمشكلة التانية.
3: في حد بيقول لا طبعا هروح, لأن ده أصل وتربية, وعدم احترام وتقبل الرأي الآخر والاستهزاء بيه أصل وتربية برضو.
2: شكرا, ده لخصت الموضوع.
3: ده راجل بقى,
2: راجل لخص الموضوع.
3: يعني هو بيقول عكس بقى, ما خدهاش اللي هو اصل هي بنت فهي رايحة.
2: شكرا بجد شكرا.
3: احنا دايما خلي المشاكل يا جماعة, دايما بنأكد على حضراتكم ان لو صاحبة او الرسالة مبعوتة صاحبتها بنت, حط نفسك مكان البنت وقلب الناحية التانية ان هو ولد.
2: احنا بنتكلم على بني عشان... ادمين. انا
3: يعني...
2: بحس خد بالك كل حد بيبعت برضو رأيه بيبقى تفكيره هو ورد فعله هو,
3: مش بس بناء على خبرة. وفي ناس بتبقى سوية في حتة ان هي لا تبعد الحتتين عن بعض خالص,
2: تبقى اللي هو محايدة تقول رأيها بكل
3: اللي هو. في ناس محايدة. تقولك ايه مثلا, مثلا لا هي بنت, يعني واحد راجل ممكن يبعت مسج يقولك لا هي بنت فهي راحت العزة فهي بتحوم عشان هي ترجع فهي اكيد عملت حاجة, لكن لو ولد لا ده ابن اصول. نفس الكلام إيه البنات تقول لك لا طبعا هي راحت عشان احنا بنحس ومش عارف ايه, لكن هو لو جه لا يبقى هو ماذا لو جه.
2: والنبي نهدى على بعض, النبي نهدى على بعض. ولو
3: اللي حابب يروح الحته دي عارفين يروحوا فين؟
2: في برامج لا وفي برامج
3: خشوا على تويتر
2: مخصصه للحاجات دي,
3: خشوا على تويتر
2: طلعوا الطاقه بقى, فرغوا الطاقه اللي هي بنكره
3: اللي بقى اسمه اكس دلوقتي. ده هايل هايل الحته دي.
2: احنا هنا بني
3: ادمين, ف خطير خطير. بحب انا بقعد على تويتر كتير,
2: انا عارف
3: بتفرج, بس
2: تحب تشوف
3: اوه خطير يعني
2: تتسلى
3: يعني. تمام. في حد بيقول هو اصوله كل حاجه وبعيد عن المشاكل, انا ايه اللي يخليني اروح مناسبه لحد بيني وبينه مشاكل او ما بقيناش مع بعض؟
2: ما
3: مين مندو؟ بص يا مندو,
2: مندو ملهاش علاقه بقى. ما هو بص
3: انت نفسك بتقول اهو اصول, فانت فانت فانت عارف الاصول بتقول ايه.
2: انت مش هتحضر فرحه يعني, ولا رايح له عيد ميلاد, هو ده عزة حد قريب منه جدا, الناس رايحه تعزي الشخص ده فانت شاركت فيه.
3: والواحد بيبقى في امس الحاجه ان لو في حد معدي من الشارع طبطب عليه, والله والله والله يا مندو بيحسها,
2: هتفرق معاه جدا,
3: والله بيحسها
2: بالظبط.
3: يعني انت لو انت في مكان معين وحد عارف ان انت القريب من المتوفي وطبطب عليك وعزك, والله بتفرق معاك.
2: بس خد بالك
3: فما بالك بحد انت كان بينك وبينه عشرة, انتوا كنتوا بتحبوا بعض في فترة من الفترات, حتى يا عم مش هقول لك واحد وواحدة, انتوا اتنين صحاب.
2: وقطعتوا مع بعض وكان في مشاكل كبيره ما بينكم وبتاع، وبتشوفوا بعض في الشارع ما بتسلموش اصلا على بعض. وقت حالات الوفاه، وقت المصايب، وقت الكوارث، طبيعي ان احنا
3: نعرف قصص كل الحاجات دي. اتنين ما كانوش بيتكلموا، بس برضو المشاكل اللي كانت بينهم مشاكل طبيعيه قفش عاديه، ما هياش مثلا حد رفع على حد قضيه وحد سرق حد، مش دي خالص، مش شراكه مشاكل بين اتنين صحاب عاديه، بس الاتنين بجد ما بقوش يكلموا بعض خالص. لو عرفت تقول له ايه بتشوف عمرو، يقول لك عمرو مين. فهو متنصل تماما من المعرفه دي. ممكن لما ده يحصل له حاله وفاه تلاقي عمرو ده اول واحد واقف جنبه. واحب اقول لك ان ساعات علاقتهم بترجع اقوى من الاول بكتير، لان هم بيدوسوا على اي حاجه وحشه ظهرت ما بينهم وما بيتكلموش فيها تاني، والعلاقه بقت قويه بسبب ظهوره في وقت زي ده.
2: بيقتنعوا انه مفيش اي حاجه في الدنيا دي مستاهله، مفيش اي حاجه في الدنيا دي مستاهله.
3: في شيمي، صباح الفل عليك يا شيمي، تسلم لنا. يقول ايا كان بيني وبين الشخص ايه، لو كان بيني وبينه علاقه او عيش وملح اكيد هروح اواسيه. كلمه المواساه هي دي كانت اعتقد الهدف بتاع صاحبه الرساله الاولانيه خالص، ان هي تروح تواسي. المواساة دي حاجة يعني
2: شعور نبيل
3: خطير يعني، فان انت تواسي حد دي
2: انت بتاخد، انت بتاخد ثواب على الكلام ده على فكرة، ثواب عظيم بجد.
3: لا بقولك المواساة حتى والله لو من شخص مات
2: يا سيدي، انت مش مفيش قلبك مفيش، انا بقى مش اعملها ثواب يعني، اعملها نوع من انواع الثواب، ان انت تروح تواسي حد، ان انت تطبطب على حد، ان حتى لو في بينكم مشاكل عامله ازاي ولا عاملين ايه في بعض. في ناس هتشمت، في ناس هتستغلها، اللي هو يا اخيرا شفتك وانت عامل في ناس كده، للاسف احنا عايشين مع ناس كده. وفي ناس هتاخدها اللي هو ده انت جايه تعزي علشان انت بتحني وبتستغلي مواقف وبتاع. اراء كتيره جدا احنا ردنا بعد مسجز كتيره جدا من الناس بنقولك انت عملتي اللي عليكي، انت عملتي الصح، امشي راسك مرفوعه خلاص.
3: بغض النظر بقى عن ايه اللي هيتقال، انت عامله كده لوجه الله
2: بالظبط كده، انت يعني الموضوع
3: انت عامله كده مش عشان على فكره، هو في ناس ممكن تبقى عامله كده عشان يتقال اصل فلانه جت عملت كده عشان تاخد لقطه، وهي ممكن تكون اوريدي اصلا يعني، في ناس بتبقى عامله كده عشان
2: ماشي
3: الناس تقول عليها كويس،
2: خدت لقطه عند كان ربنا بقى، وربنا عالم
3: نيتك
2: بالنيات.
3: الصدقه اللي طالعه منك ايه
2: صح،
3: اعمليها. انت لما بتطلعي حاجه لوجه الله انت ما بتعرفيش اللي هياخد الحاجه دي هيعمل بيها ايه مثلا، بس انت نيتك من جوه
2: ان انت تطلعي حاجه لوجه الله تساعدي الشخص ده، بس
3: خرجت
2: شكرا.
3: منك تمام، ف خليكي رافعه راسك بصتي لسببين، السبب الاولاني لان انت نظيفة من جواكي وسالكة، السبب التاني ان الموضوع مكملش فكنت هتعيشي في قصة تانية خالص لحد مش ممتن وما بيقدرش. مندو بيرد علينا اخر سنة النهار بيقول فهمكوا طبعا، بس انا بحاول افكر من الطرفين وفكر بكذا طريقة برضو، وهي فعلا زي ما انت قلت هي اصول، وطبعا اللي بره الموقف مش زي اللي محطوط فيه، وعشان كده دايما بنقول احنا ما بنبقاش عارفين بالمشاكل كلها، بس بناخد رسالة زي ما هي وبنعرضها.
2: شكرا يا مندو شكرا يا مندو على الرسالة دي، شكرا والله. وعشان كده والله دي رساله بقى للناس اللي هتقول رايها لما تشوف البنت رايحه تعزي، دي رايحه عشان خليكم في حالكم ما نعرفش ايه اللي جوه البني ادم، نيه البني ادم دي عامله ازاي، فخلينا في حالنا احسن. طيب يا جماعه ده ومالك شديد هتنوركم هنا في الاستوديو، واحنا هنشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، صح ولا ايه؟
3: يلا بينا.
2: ده مشي اصلا يعني، هو مشي من قبل ما
3: يلا بينا.
2: باي باي يوسف.
3: باي.

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 700.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنيينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 3533-44-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
4: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
8: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
9: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف

0: 10 صباحا على نجوم فما.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
0: الرئيس السيسي يواصل جولاته الأسيوية التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.
1: نائب رئيس الأمريكي يقول إن على إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب.
0: وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعلن أن حصيلة الشهداء من الطلبة في قطاع غزة بلغت أكثر من 20,500 طالب خلال حرب الإبادة.
1: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خطتها لتوطين صناعة الوحدات البحرية.
0: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل، ويشدد على أن الملف يحتل أولوية للوزارة.
1: وزير دولة للأعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
0: منتخب أنغولا ينافس على منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية في تصفيات إفريقيا بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
1: منتخب إنجلترا يسحق المنتخب التشيكي بثلاثية دون مقابل في بطولة الأمم الأوروبية.
0: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة اليوم مع انخفاض في الحرارة ليلا، والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع التلات كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يلا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح علشان نلعب بالثلاث كروت، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض. وخلال الساعة دي تقدروا تبعتولي على 015-595-5006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 388-350-2 لو عايزين بقى إيه تلعبوا معايا بالكروت. طمنوني عليكم، قولوا لي الاخبار عاملين ايه. الدنيا زحمه جدا برضو النهارده، مش عارفه ده كل الايام ولا الاربع بس، يعني ده الوقت اللي انا بعدي فيه على الدائري، فبحس ان الدنيا بتبقى زحمه جدا. معرفش بقى انتوا قولوا لي الدنيا لسه زحمه ولا لا، بس بحس ان انا متاخر ربع ساعه تلت ساعه زياده عن الوقت اللي انا كنت متعوده عليه. في حته كده معرفش ليه بتقفل والدنيا بتبقى زحمه قوي فيها، مش عارفه انتوا برضو حاسين نفس الحاجه ولا لا. بس عايزه هنعدي زحمه النهارده لان بكره اجازه وكلنا متحمسين جدا لاجازه بكره دي. طبعا هنا مفيش اجازه، بس انا يعني ما عنديش حلقات يوم الخميس، فانا اكني واخده الاجازه معاكم، لكن يعني في برامج كتير جدا هتكون شغاله، كل البرامج وكل جدول البرامج هيكون شغال بكره، ولكن ناس كتير قوي من اللي تسمعنا هتكون واخده اجازه. فانا عايزاكم ايه، هدوا كده براحتكم، يعني مش لازم تضايقوا نفسكم قوي النهارده بالزحمه والشغل. خلاص فاضل كام ساعه ومروحين وعندنا اجازه لذيذه، خميس جمعه سبت، واحد اصلا بيستنى الاجازه دي، وبقالنا كتير ما خدناش لونج ويك اند، ومتهيالي الجو لسه حلو وممكن ناس تفكر انها تسافر لان الجو لسه لذيذ، مش حر قوي مش برد قوي، هو في النص. فانا بحس ان ده احلى وقت اصلا في السنه، الواحد لازم يستغله كده ويعمل فيه حاجه. فكل سنه وانتم طيبين. بقى كمان بمناسبه يعني 6 اكتوبر، انت الاجازه اللي احنا واخدينها هي كانت امبارح، واحنا دي الاجازه اللي

احنا واخدينها يوم الخميس، فيا رب ان شاء الله تستمتعوا بيها وتسترخوا كده بقى وتستغلوا الاجازه دي ايا كان بقى انتوا عايزين تستغلوها ازاي، تنزلوا تخرجوا تقعدوا في البيت. يعني الواحد كده بيبقى دايما مستني الاجازه عشان يعمل حاجه معينه، ايا كان بقى الحاجه المعينه دي ان شاء الله تستمتعوا بيها. طب يا جماعه، بما اننا بقى بنستخدم عندنا هنا في الثلاث كروت امثال كتير، وفي حياتنا اصلا في العموم دايما بنستخدم امثال كتير قوي مناسبه لمواقف معينه بنتعرض لها، وكل شويه كده حد بيتعرض لموقف معين فبيروح طلع مثل الناس كلها بتقول اه والله العظيم المثل ده صح، او ناس تانية تقول لك لا المثل ده مش مناسب لحياتي، ما عدتش بالحاجه دي او لسه ما عدتش بيها، ما مش حاسس ان هي ملمسه معايا في حاجه. فالامثال بيكون عليها اراء كتير قوي، واحنا دايما كده عندنا حلقات بتكون تحت شعار على راي اللي قاله، بنجيب كده ايه مثل ونشوف كل حد فينا بيديله انهي كارت من الثلاث كروت. النهارده معانا مثل ليه علاقه بالصحاب وبالصداقه، وعلى حسب بقى تجاربكم مع صحابكم او علاقات الصداقه اللي عديتوا بيها في حياتكم على مدار بقى حياتكم كلها ومراحل حياتكم كلها، هتشوفوا هل المثل ده لمس معاكم ولا لا، انتوا عندكم راي تاني وشايفين ان هو لا ملوش علاقه بيكم خالص، ملوش علاقه باللي انتوا مريتوا بيه، حاسين ان انتوا مش مقتنعين بيه، على حسب بقى انتوا شايفين ايه. انا بصراحه بحس في موضوع الصداقة ده بالذات ان احنا كلنا دخل في حياتنا ناس وصحاب واصدقاء لسه مكملين معنا لحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، وفي ناس تانية ممكن تكون دخلت وخرجت لاسباب كتير قوي، ممكن تلاهي الحياة اللي هو كل واحد خلاص راح في حتة، كانوا موجودين في مرحلة ما وخلاص ما بقوش موجودين علشان اسباب مش وحشة خالص، وطبعا في ناس اللي دخلت وخرجت باسباب ما كانتش حلوة خالص، اسباب كده ممكن تكون عملت كسر في العلاقة وعمرها ما هترجع تتلم تاني، عمرها ما هترجع تظبط تاني. فعشان كده الناس اللي ممكن يكون حصل معاها حاجة زي كده، تهيألي يعني ان في حد راح مطلع مثل خاف من عدوك مرة وخاف من صديقك ألف مرة، خاف من عدوك مرة وخاف من صديقك ألف مرة. للأسف للأسف للأسف أوقات كتير جدا بنكون قريبين من ناس ومعتبرينهم اصحابنا، قريبين منهم قوي قوي قوي، وبيوتنا مفتوحه على بعض وبننزل كل يوم وبنخرج وبنسافر ومامنوا على سرك ومامنوا على كل حاجه في حياتك، وفجاه بتحس ان انت شفت شخص انت ما تعرفوش، انت كنت شايف جزء صغير جدا من شخصيته، انت مش شايف الصوره كامله، فجاه بتحس ان في حاجه جديده كده طلعت انت مش عارف دي جاتني. عشان كده جه من هنا مثل خايف من عدوك مره ومن صديقك ألف مره، لان في حاجه من وراك كده اتعملت انت بالنسبه لي عندك شخصيه مختلفه تماما. فيمكن كتير مننا حصل معاه كده وحاسس انه لا المثل ده في محله جدا، وحاسس ان انا علاقاتي باصدقائي ممكن تكون شبه المثل ده قوي، وخلتني دايما اخد حذري من الناس القريبه مني بعد كده، واي حد يدخل في حياتي اكون مركز معاه، وناس تانية تقول لك لا الحمد لله احنا علاقاتنا بصحابنا طول الحياه، حتى اللي بيدخلوا وبيخرجوا منها ما بيخرجوش باسباب وحشه جدا، بس كل اللي معانا كويسين مية مية زي الفل، علاقتنا كويسة، في أمان، في حب، في ثقة، في خلاص يعني أنا مديك ظهري، أنا عارف أن أنت لسه بتحبيني، لسه بتتكلم عني كويس، هتعرف ترد غيرتي. ففي ناس عاشت يعني قصص وعلاقات صداقة ممكن تكون سيئة جدا، وناس تانية لا علاقات الصداقة دي حلوة جدا ومتينة قوي قوي قوي، مفيش حاجة تهزها. أرجوكم أرجوكم أرجوكم لو حد عنده علاقة الصداقة دي يعني قولوا لنا وحسونا أن الدنيا لسه بخير، فابعتولي قولولي على 015-595-5006 بتدوا مثل على رأي اللي قاله خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة أني كارت من الثلاث كروت، وقولولي لو عندكم تجارب مع المثل ده. أنا حاسة أن أنتوا النهاردة مفوقين، مش عارفة حاسة كده شوية أن أنتوا كون ممكن تكونوا مفوقين معي، فابعتولي على 015-595-5006 رقم الواتساب، ونجومة في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3835022. نبدأ النهاردة بمحمد فؤاد أوقات يا دنيا، أوقات يا دنيا دي من أكتر الأغاني اللي أنا بحبها لمحمد فؤاد بصراحة، فتعالوا نبدأ بيها النهاردة ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة في ايه؟ المسجز بتفرقع. ايه اللي حصل؟ طيب، خاف من عدوك مرة وخاف من صديقك ألف مرة، قولوا لي المثل ده بالنسبة لكم ياخد أنهي كارت من التلات كروت؟ كارت أخضر وموافقين عليه وحاسين إن هو فعلا صح وفي محله جدا، ولا كارت أحمر حاسين إن هو غلط خالص؟ لأ، ما لأ، إزاي أخاف من عدوي؟ أخاف إزاي من صديقي؟ لأ أخاف من عدوي وصديقي، لأ ده صاحبي، ده قريب مني، ده أقرب حد ليا. فمعترضين جدا على المثل ده من وجهة نظركم أنتوا وبناء على تجاربكم أنتوا في الحياة وتجاربكم مع يعني علاقات الصداقة اللي أنتوا عايشينها، ولا بقى كارت تفاوض؟ بتحسوا ان المثل اوقات بيكون صح واوقات بيكون غلط؟ عشتوا مثلا قصص كانت نهايتها سلبية في علاقات صداقة، وقصص تانية كانت لأ، قصص مشى بطريقة إيجابية جدا ولسه صحاب وفعلا صداقة متينة ومفيش أي حاجة تهزها؟ حاسين إنه لأ، المثل ده ما ينطبقش على كل الناس. في ناس من كتر ما هي اتعرضت لحاجات وحشة في حياتها من صحابها حاسين إنه لأ، ده يتعمم على كل الناس، أي حد هيدخل في حياتي هيبقى صاحبي، هيبقى قريب مني، أنا لازم أتعامل معاه بطريقة اللي هو إيه، حرص مني، لازم أخونه كده شوية علشان إيه، ما اخدش بقى اي يعني اي حاجه كده انا مش على البال ولا على الخاطر، اللي هو اي حاجه تضايقني، اي حاجه انا مش متوقعها منه، ما اخدش مقلب في الاخر، يعني ما يتعملش عليا حاجه كده واحس ان انا كنت شايفه حاجه وهي اصلا حاجه تانية خالص، مش فاكش بتحبني وانت اصلا ما بتحبنيش. فعلى حسب كل حد بقى بيعدي بحاجه عامله ازاي، والناس القريبه منه وصداقاته عامله ازاي، علاقات الصداقه في حياته عامله ازاي، ساعتها بقى هيشوف هو بيدي المثل على رأي اللي قاله خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة أنهي كارت من التلات كروت. بعتولي على 015-595-5000 ده رقم الواتساب، أو نجومة في أمية فصة 6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3-8-3-5-0-22. لأني متأكدة أن في ناس كتير جدا ممكن يكون لمس معاها المثل ده وعندهم قصة بقى، يعني اللي خلاهم يقولوا مثلا على المثل ده كارت اخضر، المثل ده صح قوي، اكيد في قصه كبيره جدا، واكيد العلاقه دي اتكسرت بشكل ممكن يكون صعب قوي واثر في نفسيتهم جدا، وممكن لحد دلوقتي يكونوا مش عارفين اصلا يدخلوا في علاقات، حاسين ان المثل ده لا، المثل ده حقيقي قوي وقريب من اللي حصل في حياتهم. فبعتولي قولولي على 015-595-5006، والقصص بقى ممكن تبعتولي اكلمكم او تكلموني على طول عادي على 3-8-3-5-0-22. مهموها من الرياض، صباح الفل عليكي يا احلى مهموها في الدنيا، بتنوري المسجز يوم الاربع وبتنوري الحلقه كلها، وببسط جدا جدا بوجودك معنا. مين رفعت؟ معرفش انت بتسمع دلوقتي ولا لا، بس انا اكتشفت ان انت دي فيك، اي دي عاده فيك ان انت بتظهر في اخر الحلقات، فانت في مسج اخيره كنت بعتها في عيش صباحك، فهي يعني لسه باينه عندي لحد دلوقتي، فلو انت بتسمع يعني اتفضل حضرتك، يعني مش لازم تظهر في الاخر خالص، صباح الفل عليك. ماشي، انا من المانيا، ليه الاب مش شغال؟ لا الاب شغال، جرب يعني ممكن تمسحه وتفتحه، يعني تنزله تاني وتجرب تفتحه وقول لي ايه الاخبار. انت بتسمعنا دلوقتي طبعا على ايه؟ في براء، صباح الفل عليك يا ملك. صباح الفل عليك يا براء، عامل ايه الاخبار؟ حسن بقالك كتير قوي مختفي، عامل ايه في الجامعه وفي الامتحانات والدنيا عامله معاك ايه؟ صباح الخير يا ملك، يلا نلعب الثلاث كروت. منور احمد متولي، صباح الفل عليك يا احمد، يا رب تكون بخير. قول لي بقى بتدي المثل النهارده انهي كارت من الثلاث كروت؟ صداقه الطفوله والدراسه هي اللي بتعيش، اما العمل لا، كارت اخضر. ماشي، ده الشيمي، محمد الشيمي، صباح الفل عليك يا محمد. طب في الاخر انت حاسس ان المثل ده صح ولا لا بناء بقى على التجارب في حياتك يعني؟ طيب صاحبك، صباحك عسل يا ملك، انا المهندسه رودينا الشاذلي، بالنسبه لي هدي كارت تفاوض، انا مثلا بحرص، عارفه موضوع حرص ولا تخون، عايزه ابعت سلامي لصاحب عمري محمد امام من قناه نجوم اف ام، وقولوا له يديمك في حياتي واهدي له اغنيه يدوم بينا الامان. صباح الفل عليكي وصباح الفل عليه، وربنا يديم كده الامان فعلا ما بينكم ويديم كل حاجه حلوه بينكم. طيب صباح الفل يا ملك، اسمع سعد المجرد، الجمال عدى الكلام، وانا عماد كرم، صباح الورد، صباح الفل عليك. ماشي، صباح الخير. طيب صباح الخير، انا مش فاهم ايه الموضوع الحلقه النهارده، ايه هي قواعد الثلاث كروت دي؟ قولوا لي على القواعد، وعايز اجرب لعبتك الحلوه دي، ولكن انا برضو متضايق ومش مبسوط، حتى لو كنت مع حد واحد بحبه انا خايف اني اكون مبسوط، بس انا متضايق دلوقتي. انا يعني انا ده عمر، صباح الفل عليك يا عمر، يا رب تكون بخير. يعني الجزء الاخير انا مش عارفه بالظبط انت تقصد بيه ايه، ولكن الجزء الثلاث كروت ده انا افهمه جدا. ممكن اشرحه لك عادي جدا. طيب احنا في برنامج ثلاث كروت معانا ثلاث كروت ثابتين في كل الحلقات، كارت اخضر واحمر وتفاوض، بنستخدمهم علشان نقول راينا على موضوع الحلقه. احنا النهارده معانا مثل على راي اللي قاله خاف من عدوك مره ومن صديقك ألف مره. بنشوف بقى كل حد فينا بناء على تجارب حياته وبناء على الصداقات في حياته هيدي المثل ده أنهي كارت من الثلاث كروت. لو شايف ان المثل ده صح فتدي كارت اخضر، لو شايف ان المثل ده غلط وانت وصحابك مية مية وناس زي الفل والراجل ده صح الصح وما فهمش اي عيب وعلاقتكم متينة وما فيش اي حاجة تكسرها فده كارت احمر لان انت معترض على المثل. ولو حاسس ان انت في علاقات عديت بيها تستاهل ان يتقال عليهم كده وعلاقات تانية لا فحس ان انت المثل لا مش ما نقدرش نعممه فده كارت تفاوض. كارت تفاوض دايما بيكون جامع بين الكارت الاخضر والاحمر ان انت اوقات كتير بتبقى فعلا مش عارف تختار حاجة ما بينهم فبتختار كارت التفاوض. حلو حلو يا رب تكون فهمتني. صباح الفل عليك. صباح الخير. المثل ده صح جدا. انا عندي واحدة كانت صاحبتي جبتها تشتغل معايا راحت اشتكتني وقالت لكل المديرين اني مش هشتغل اني مش بشتغل وكلام كتير من النوع ده وخلت كل الناس تشوفني بصورة وحشة حتى وقت فرحي قالت اني ما عزمتهاش وقلت لها ما تجيش واني عاملة فرحي للعيلة بس وللأسف كذا حد صدقها وحقيقي هي سببت لي صدمة بقالي سنة مش عارفة يكون ليا صاحب تاني بسببها. بالظبط يا جماعة في ناس بتدخل حياتنا بتخلي حياتنا تقف عندهم مش عشان احنا بنحبهم علشان هم اذونا اذى نفسي صعب جدا يخليك اي حد يعني هيدخل حياتك بعد كده تحس انه مش عارف اصدقك مش عارف اديك الامان. ووحشه جدا ان انت تكون قريب قوي من حد وانت اصلا تساعده انت ساعدتيها تيجي هي جابتها تشتغل معاها تجيبه يشتغل معاك وتتوسط له وتتدخل له في حاجه ومأمنه على سرك وقال له كل حاجه عنك وفتح له بيتك وفي الاخر تلاقي ان هو من وراك حاجه تانية خالص انت ما تعرفوش وهو ما يعرفكش هو مش عارفك على الحقيقه. لو يعرفك فعلا وبيحبك فعلا عمره هيقول عليك كده وهيشوفك باحسن صوره في الدنيا. فدايما بيبقى في حاجات كده من ورانا لما بتسمع عنها بقى بتحس يا نهار ابيض. على الاقل خدوها مني كلمه على الاقل بيبقى العدو بيبقى باين انه عدو بيبقى باين انه هو مش بيحبك يعني بيوصل لك عايز الكلام ان هو بيتكلم عليك وهو مبين يعني مش بيبين قدامك ان هو بيحبك لا هو مثلا عارفه ان فلانه ما بتحبنيش قالت عليا حاجه انا عارفه ان هي ما بتحبنيش هتضايق طبعا ده كده كده بس انا عارفه ان انا ما بتحبنيش فخلاص يعني مش هتخض قوي ومش هتحس ان انا في حاجه كده جت في قلبي وجعتني لان خلاص يعني كده كده اصلا هو شخص ما بيحبنيش فمش هتضايق. لكن الشخص بقى اللي صاحبك قوي ده لما بيعمل حاجه زي كده بتحس يا نهار ابيض ليه كده انت كنت صاحبي ليه تعمل فيا كده ليه تبوظ الموضوع قوي كده وتجيب نهايته وخلاص ما ينفعش يتصلح تاني. موضوع بقى الشغل يجي يقول لحد لمديرك على حاجه انت ما بتعملهاش حاجه عملتها غلط تتكلم عليكي مع صحابك تعرفي على حد ويتصاحبوا وتتكلم عليكي وتاخدهم في صفه في حاجات كتير جدا جدا رجاله وستات رجاله وستات ممكن يكونوا بيأذوا بعض وهم صحاب جدا جدا جدا ويكتشفوا بعد كده انه الصداقه دي كانت ورقه اتقطعت وخلاص مفيش اي حاجه تمسك العلاقه دي ولا تقدر حتى ترجعها تاني. فابعتوا لي قولوا لي على 0155955006 رقم الواتساب لو ليكم تجارب مع المثل ده ولو ما لكمش تجارب مع المثل ده وعلاقتكم كويسه يا ريت تحكوا لنا عن الاصدقاء اللذيذه والصحاب اللي فعلا فعلا نعمه في حياتنا دي حاجه لذيذه برضو نحب نسمع يعني الواحد بيتضايق انه ممكن يكون في حد صاحبه موضوع مضايقه كده دماغه تلف.

طيب خف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة، فعلا كارت أخضر بجدارة. الحقيقة إن أنا ما عنديش أي صحاب دلوقتي قريبين بسبب الموضوع ده، لأن كل القريبين كان منطبق عليهم المثل اللي فوق ده. دلوقتي أنا الحمد لله في النص، بود الناس على قد ما بقدر وبتجنب المشاكل والقرب، لأن ده أسلم حل. الصحبة رزق، والواحد لو ما خدش رزقه في الصداقة أكيد ربنا موزع له رزقه في مكان تاني، دنيا أو آخرة بقى. دي دنيا محمد، صباح الفل عليك يا دنيا، وربنا دايما يقرب منك الصالح ليك، يعني الناس اللي فعلا تكون بتحبك من قلبها وتكون فعلا بتصون العشرة وتصونك وقت ما هي في حد بيتكلم عليك أو في حد بيهاجمك، تعرف فعلا تقف لك، تعرف فعلا تدافع عنك، تعرف فعلا تكون أكنها أنت، يعني بتدافع عن عنك اكنها انت بتدافعي عن نفسك. فربنا يقرب منك كل الناس دي. طيب بدي الكارت التفاوض علشان انا بخاف من الاثنين. ما الواحد بقى يزعل جدا لما الواحد يخاف من العدو ومن الصديق، وفعلا الوقت اللي احنا فيه ده، الزمن اللي احنا فيه ده، يخليك طول الوقت يعني حاطط عينك في وسط راسك. يعني اعتقد كتير قوي مننا وصل لمرحلة نضج كده معينة، انه محتاج بعد كده اي حد يدخل في حياته يكون في حدود معينة انت رسم، فاهمة؟ حدود، عارفين ايه؟ منطقة امان الواحد كده يبقى فيها علشان يحمي نفسه، في منطقة الامان لازم كل واحد يحط لنفسه منطقة الامان دي علشان ما يتخدعش قوي كده، لان اعتقد كتير مننا بيسيب الباب مفتوح قوي بالزيادة وبيديش احتمال حتى لو 1% انه ممكن يتخدع في الشخص ده، فبيبتدي يتضايق بقى بعد كده جدا، وبيحس انه هو خلاص يعني مش عارف بقى اعمل كده تاني، وبس بيتعلم انه هو ما يفتحش الباب قوي كده. فبحس ان احنا كلنا وصلنا لدرجة نضج انه احط لنفسي حدود وللي قدامي حدود، خلاص ولا انت هتعديها ولا انا هعديها. ماشي. في صباح الخير يا ملوكة، معاكي فاطمة من أسوان. أنا متابعاكي بقالي فترة بس أول مرة أشارك، بحس في مواضيع كده بتستفزكوا، فاللي هو طب والله لا شارك، أنا بسمعك في صمت بس المرة دي أشارك. صباح الفل عليك يا فاطمة. ماشي، بتقول مش عارفة فاطمة مالها عملت مني. صباح الفل عليك. ماشي، بتقول هو طبعا بنعدي بصداقة بتكون مش أحسن حاجة، بس الحلو دايما هو اللي بيدوم، وأنا عندي أصدقاء من وأنا صغيرة والحد دلوقتي زي الفل مع بعض، ربنا يديمها علينا. ربنا يديمها عليكم يا رب ويخليكم لبعض، ودايما دايما تفضلوا أمان لبعض. ماشي، أتفق جدا مع المثل ده. في مقولة بتقول أحبب حبيبك هوانا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. انا مش عارفه بصراحه اقرا المثل، يعني محتاجه اراجعه الاول عشان ما اكونش بقراه غلط، ممكن اكون مش عارفه. صباح الفل لوكا، كارت تفاوض طبعا. طب ليه كارت تفاوض طبعا؟ حاسه غلط وصح في نفس الوقت، او مريت بعلاقات ممكن ينطبق عليها كده وعلاقات تانية لا. انا عندي مشكله ان كل اللي بساعدهم كأصدقاء دايما بيجيلي منهم ضرر، وساعات مساعدتي دي بيفكروها مع الوقت إجباري رغم إنها من منطلق الصداقة. أوكي، في ناس فعلا بتستغلك جدا جدا، بتحس إنه هو أصلا شايفك بشكل تاني خالص، هو مش شايفك صاحبه وإنت بتساعده، لا بيستغلك بقى بجد، الاستغلال ساعات بيبقى سخيف قوي. طبعا الخير يا احلى ملوكة، انا بعطي كارت تفاوض حسب الشخص او الصديق. تمام، صح جدا. انا حصل وانقطعت علاقتي بيهم بس ما اتضررتش منهم، انا كده كده بصراحة اسراري الحساسة مش بشاركها مع حد خالص، وده مهم جدا يا جماعة. على فكرة حتى الصحاب في حاجات كده ما ينفعش يعرفوها، في كده خطوط ما ينفعش يعدوها خالص خالص في حياتنا، فمش كل حاجة بتتحكي، مش كل التفاصيل بتتحكي في حياتنا، لازم يكون في خصوصية دي لازم تكون موجودة. أنا بستغرب جدا الناس اللي أدق الحاجات اللي في حياتهم بيحكوها، يعني ممكن كنا نعمل كده وإحنا صغيرين شوية عشان خلاص يعني مش فاهمين، بس بحس دلوقتي لا، الموضوع لازم يكون كده. بحب يوم الأربعاء عشان بشوف وشك الجميل وصوتك وضحكتك البريئة. شكرا جدا، شكرا قوي قوي قوي. وبتقول لي قولي لمها من الرياضة أنا بحبها في الله، لما أسمع رسائلها بحس بفرحة. دي وصال، صباح الفل عليك، وصباح الفل على مهموعة، يا رب تكون لسه بتسمعنا، وصباح عليكي وعليهم. صباح الورد يا ملك، أنا كان ليا واحد صاحبي كان كويس معايا بس وقعت في مشكلة وديته سري وقلت له ما تقولش لحد، راح كشف السر وزعلانين من بعض. كارت احمر لصاحب اللي مش كويس. محمد عبد المجيد، يعني انت بتوافق على المثل ده؟ تعالوا نتكلم شويه عن موضوع خيانه السر ده كمان. يعني انا اقول لك سري وانت تروح كده،
اخس عليك صراحة، أقول لك على سر وفي خناقة تروح قايلني خدي بالك أنا عارفة عنك كذا، وخد بالك أنا ممكن أقول لكذا. وحشة وحشة جدا. 015-595-1006 يلي بقيها.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب يا جماعة، الصحاب عاملين معاكم ايه؟ الصحاب في حياتكم عاملين معاكم ايه؟ هل بتدوا المثل النهارده كارت اخضر ولا احمر ولا تفاض؟ ايه المثل اللي معانا النهارده؟ مثل على راي اللي قاله: خاف من عدوك مره ومن صديقك ألف مره. هل ليكم تجارب مع المثل ده ولا انتوا صحابكم زي الفل؟ مش ما بينكم مشاكل، علاقتكم حلوه بقالكم سنين، او حتى لو ما بقالكمش سنين طويله بس علاقتكم كويسه ما فيهاش اي مشاكل والدنيا تمام؟ ابعتوا لي، قولوا لي على 015 5955 1006. السلام عليكم، دركم اخر 189. صباحكم فل وسلامي ليكم. انا محمد بدر اوكي من اسيوط. عايز اقول لك حاجه عن الامثال عموما، ان الجماعه الكبار اللي قالوا المثل ده او غيره اكيد بيبقى عن تجربه. اصل الجماعه الكبار عندهم حكمه في الحياه، وتلاقي النصيحه بتاعتهم اصلها مثل او حكمه عن تجربه يعشها او شافها قدام. يعني ما انا بقول هو اكيد في حد اتخدع جدا من صاحبه في يوم من الايام، قام مطلع لك المثل ده، حس ان صاحبه ده أسوأ بكتير من عدوه. لان زي ما قلت لكم من شويه، العدو بيبقى واضح انه عدو، بس الصاحب اللي انت قريب منه جدا وبتحبه قوي قوي ومؤمن له قوي وفجاه بيتحول لعدو، دي بتبقى صعبه جدا، ومش كل الناس بتعرف تتقبلها. وفي ناس كتير، حتى في حد من اللي بعت المسجز من شويه، هو وقف عند المرحلة دي، هو وقف عند الصداقة دي خلاص، ولا عارف يعمل صداقات تانية، ولا عارف يثق في حد، ولا عارف يحب حد، ولا عارف يأمن لحد، وحياته وقفت بسببه، مش عشان بيحبه ووحش خلاص مثلا، هو قفل الصفحة دي وما بقاش بيحبه والموضوع اتقفل بالنسبة له خالص، ولكن هو خلاص مش عارف يثق في حد تاني. فمش بس هم بيضايقونا وخلاص كده وبيمشوا وموضوع وعدى، هم بيفضلوا مؤثرين فينا بعد كده سنين طويلة جدا. وفي ناس بتكبر خلاص مش عايزة اصحاب تاني في حياتها. ماشي، صباح الفل يا ملك، بقالي فترة مش بسمع البرنامج، منورة الدنيا. ده مين ماندو؟ صباح الفل، الحمد لله على السلامة، منور البرنامج ومبسوطة ان انت رجعت تسمعنا من تاني، يعني لعل المنع خير. ماشي احمد عيد، صباح الفل عليك يا ملك. انا قررت ابعد عن نص الناس اللي عندي، ومحتاج اعمل فلتر للناس اللي في حياتي، وقليل لما الاقي حد مش بيكلمني مصلحة. المصلحة دي برضو صعبة جدا، في ناس بتصاحب مصلحة. واعتقد ممكن الناس اللي تكون بينطبق عليها المثل ده اكيد في جزء منه، اصل هما في اسباب كتير جدا ممكن ينطبق عليهم المثل ده. يعني في اسباب كتير قوي تخلي صاحبك ده فجاه يتحول لشخص سيء قوي، اسباب كتير موت، يعني حاجات ما نقدرش نعدها. ممكن يكون صاحبك مصلحه، بيتكلم عليك، بيغشك، بيسرقك، في حاجات كتير جدا جدا جدا ممكن تأمن فيها لصاحبك وهو يطلع شخص تاني ويستاهل المثل ده. ماشي، صباح الخير، عاوزين نسمع تامر عاشور، اديته سري وزاعه. والله العظيم تصدق. ماشي، صباح الخير على كل المستمعين، احلى نجوم في امان، اللهم اكفيني شر اصدقائي ثم اعدائي فانا كفيلا بهم. كارت اخضر اخضر اخضر، ده محمد فوزي، صباح الفل عليك بيبي. المثل ده صح جدا، مش كل واحد، انتوا عارفين طبعا مين بيقول لي بيبي، دي مهموعه حبيبتي بتقولي المثل ده صح جدا، مش كل واحد يستاهل حقيقتك، فخلي الباب متوارب مع كل الناس حتى يثبتوا انهم على قدر الثقه، وبلاش تدي العشم قوي في الاول، وما تكبرش، ما تركبش قطر التضحيات، محدش طلب منك، خلي علاقاتك مع اللي هترتاح. سلمي على وصال جدا وكل أسرة الثلاث كروت، بحبكم كلكم، صباح الفل عليك يا ماموة. وأنا بتابع جدا اللي انت بتقوليه، دايما انت بتقوليني أنا بحسك زي بنتي أنا بحس برضو أن أنا بفكر بنفس الطريقة دي، لازم أوارب الباقي. فعلاقاتي كلها دلوقتي والله احنا أصحاب وأحباب وقريبين جدا من بعض، بس في حتة كده يعني مساحتي الشخصية يعني مساحتي الشخصية، يعني مساحتي الأمان، تكلمش كتير، صح بتتقال كده ولا بتتقال ايه؟ ماشي، والله يا ملك المحبة او الكره دي حاجة من عند ربنا، تحب او مش عاوز اقول تكره حد، لاني شايف كلمة كراهية كلمة كبيرة جدا على التعاملات اليومية بين الناس، ومش هقولك مش عارفة انت مركز معنا في اللي احنا بنقوله ولا لا. وبعدين هقولك ليه، لو حد بيكرهني مش هروح اقوله حبني، اصل المحبة او الحب مش بص احنا يعني ده احمد سعد، صباح الفل عليك احمد، احنا مش بنتكلم كده قوي، احنا بنتكلم عن فكرة الصاحب اللي انت كنت قريب منه جدا وفجأة هو بقى شخص تاني خالص انت ما تعرفوش. يعني في ناس كتير قوي كده بنتخدع فيها في حياتنا، وكنا فاكرين ان احنا نعرفهم قوي وقريبين جدا منهم، وطلعوا حاجة تانية خالص. وصحيح فكرتوني دلوقتي، ثانية بس انا عايزة اجيب اغنية، الاغنية اللي طلبت مني، ثانية واحدة كان اسمها ايه؟ مش فاكرة مين اللي كان طالبها يا جماعة. الأغنية اللي حسينا ان هي مناسبة جدا للموضوع بتاع الحلقة النهاردة، حسيت ان انتوا ايه مركزين قوي. طيب عايزين نرجع لموضوع، فاكرين قبل ما نطلع الفاصل اللي فات ده كنا بنتكلم عن الشخص اللي فعلا انت بتديله سرك وبيزيعه، الشخص اللي بيجي مثلا انت قلت له على سر معين واتخانقته، تلاقي كل الناس عارفه السر ده او يذلك بيه وانتوا بتتخانقوا، خد بالك انا عارف عنك كذا، تفضل انت يعني طول الوقت خايف من ان كذا ده او كذا ده او كل اصحابك دول يعرفوا الحاجه اللي انت امنت شخص واحد بس عليها، وكنت حاسس ان هو يعني يستاهل الثقه دي ويستاهل ان انت تقول له السر ده. فبتبقى صعبه جدا جدا ان موضوع الاسرار دي بتبقى حساسه قوي، والشخص طبعا برضو اللي بيذلك يعني تتخانقوا على حاجه حتى عبيطه جدا تلاقيه بقى محوش لك حاجات كتير قوي، وانا عملت لك وسويت لك وقفت جنبك ومحدش وقف جنبك غيري وانا كنت. دول بقى لو بنتكلم عن اشخاص يعني كروت حمر كتير كتير كتير كتير موت، يعني دول كارت احمر جدا. فبعتولي قولولي يا جماعه على 015-595-5006 او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارض 3-8-3-5-0-22. بحاول الاقي الاغنيه، انا حاسه انها موجوده هنا بس انا مش عارفه الاقيها. هل هي ليها اسم تاني؟ اديته سري وزاعه، حاسه ان هي هي دي اغنيه يا ثانيه واحده كده ولا هي اهي يلا نروح نسمعها ونرجع نكمل كلامنا تاني. 015-595-5006.

طيب يا جماعة، في حد قال حد من صحابه حاجة وفي الآخر ازاي عسره؟ في الآخر خانوا الخيانة الوحشة قوي دي. في سارة: صباح الخير يا ملك، أنا كان عندي صاحبتي من ابتدائي كانت أفضل صديقة ليا، بمجرد ما ارتبطت بقيت تقلل معي، ولما اتجوزت تقريبا اختفت، مع إني اتجوزت برضو بس الحياة مع إنها اتجوزت برضو بس الحياة أخدتها، وبعد محاولات مني معاها قررت أبعد تماما، وحقيقي صدمة حياتي أخدتها بسببها، مش قادرة أتصاحب على حد خالص، وفقدت ثقتي في أي صاحب بعد اللي حصل منها ده. بصوا بقى، الموضوع ده فعلا غريب جدا وبيحصل مع ناس كتير قوي. هي ما حصلتش مشكلة مباشرة بينهم وبين بعض، بس في اختفاء حصل، حتى مش مثلا هم تلاهوا في حياتهم، يعني كل واحدة تلاهت في حياتها وخلاص واتجوزت، لأن طبيعي إن كل حد فينا ممكن يأثر في الصداقات شوية لما بيبتدي حياة مختلفة أو حياة جديدة، وحياة الجواز دي حياة واسعة قوي وبتكون محتاجة مسؤوليات مننا كبيرة جدا. فأوقات ممكن نأثر مع ناس حوالينا، مش بس صحاب، كل حاجة بنأثر غصب عننا. بس فكرة ان الشخص يختفي خالص كده من غير اي مبررات ومن غير اي حاجة، وحاول اكلمه ويكون هو غريب قوي، بحس انه ليه؟ انا حتى عايز اخناق. طب اتخنقي معايا وابقى عارفة ان احنا مثلا بعدنا عن بعض بسبب السبب المعين ده. لكن مثلا لو فكرت، يعني واحد فكر مع نفسه كده، لو يقول احنا ما بقناش صحاب ليه، مش عارف يرد. والله ما عارف، والله ما عارف احنا ما بقناش صحاب ليه. في كمان مين، في مينا رفعت: صباح الفل عليك يا مينا. بيقول: انا كارت تفاوض، يعني مش مع اننا يبقى عندنا دايما سوء ظن ونقعد نشك في كل اصدقائنا، ومستني بقى الخيانه هتيجي امتى، ولا مع اننا نخرج كل اسرارنا بره لاي حد مهما كان علاقتنا بيه قريبه، علشان وقت ما يحصل تاتش بيننا بيروح مستخدم الاسرار دي ضدك ويكشفها. فالافضل حرص ولا تخون، لاننا في زمن للاسف بتتغير في النفوس، وبنتوقع يحصل اي حاجه من اي حد، وبقينا نسلم على الناس ونهد صوابعنا بعدها. والله العظيم عندك حق، صباح الفل عليك. وجيت برضو في الاخر بس لحقت اقرا المسج بتاعك. ماشي. وليد: صباح الفل عليك من فلوريدا. ماشي، انا بقول يا من بدري يا عسل. صباح الفل عليك. ماشي، انا اسفه معلش ما خدتش بالي، بس شغلت الاغنيه اهو. كنت نازل اجيب اكل من العربيه، بس طالما شغلتوها يبقى الاكل يستنى. صباح الفل عليك. الاكل ايه يا ترى؟ الاكل ايه؟ والله انا جعانه جدا. صباح الخير يا ملك، انا الحمد لله ماليش اصحاب نهائي، فبالتالي ماليش اعداء، ودي نعمه من عند ربنا. تفتكروا يا جماعه فكره ان ما يكونش عندنا صحاب خالص دي فكره حلوه؟ مش عارف، حاسه لو حد حتى واحد، يعني بتفرق جدا لما بيكون في فعلا حياتنا صديق حقيقي بيحبنا بنأمن له وقريب مننا، بطبعا الحدود اللي احنا محددينها لنفسنا، وان في حاجات مش لازم نقولها. وجماعه في اسرار ايه، مش لازم كل اسرار حياتنا تكون عند حد. في اسرار كمان ما بتتحكيش اصلا لحد في العموم، هي جواك بتفضل انت عايشه جواك وبتموت بيها. خلاص مش لازم نقولها لحد، انت هتموت وهو يبقى معاه السر، ويقعد بقى يقوله لكذا حد ويتضايق منك فيتنرفز فيروح قايل السر وخلاص. والله العظيم كانت ساعه عصبيه، خلاص يا حبيبي هي طلعت ما فيهاش. فلي خلي اسرارنا لنفسنا، وخلي كده العلاقات حلوه. ماشي. في ماندو بيقول: لموقف ان حد يعايرك بحاجه عملها لك، ليه اتجاه تاني ان فعلا انا ببقى عامل فوق مقدرتي عشان اللي معايا، وفجاه كل ده يترمي في ساعه غضب، او هو شايف حد غيري وبيفتعل مشاكل، او صدق كلام مش حقيقي، فلا معلش مش هينفع. اوكي، دي وجهه نظر برضو تانية. كنت بتكلم مع ناس على فكره وحسينا انه ممكن برضو دي تكون وجهه نظر تانية. مساء الفل عليك وشنودة مجدي من استراليا. صباح الفل عليك، مساء الفل عليك بقى عندك انت. ماشي. مهما عامله، اتعلمت من اللي فات اني ما بلغش بالثقه، واحط كل واحد في حجمه الطبيعي حتى لو هخسر الجميع. ترتيب الناس راحت نفسي. عامله صوره لذوذه جدا. ماشي. صباح الفل، انا دعاء عندي 50 سنه، وعايزه اقول لك من كتر ما الواحد عدى عليه ناس وصحاب راحت وصحاب بعدت، والدايره اللي بتصغر حواليكي بتخليكي خلاص تعرفي مين القريب اللي تقولي له سرك وانت مطمنه، ومين لا، وبرده مين اللي بيتغير ومين لا. الخلاصه يعني ياما هنقابل ونفارق ناس على مدار عمرنا. بالظبط زي ما قلت لكم في اول الحلقه خالص، في ناس بتدخل في حياتنا وبتفضل فيها، وفي ناس بتدخل وبتمشي. هم كانوا جايين كده يعملوا شخصيات في حياتنا علشان نتعلم حاجه معينه وبيمشوا. بس في ناس بتمشي بقى لاسباب كتير قوي، ممكن تكون اسباب عاديه وما فيهاش اي مشاكل، وفي اسباب تانية بتكون صعب قوي ان الواحد يعني يستحملها يعني. ماشي. صباح الورد يا ملك احمد. صباح الفل عليك يا احمد. في حد تاني؟
هل من حد تاني في ايه ده؟ هو في ناس من اسيوط بتسمع الاذاعه. انا كنت فاكره ان انا الوحيده من المحافظه اللي بسمع نجوم اف ام. اقول لحد، كل ما اقول لحد يستغرب اني بحب الاذاعه، ما اعرفش ليه. والله يا ملوكة، الناس اللي بتحب الاذاعه دي ناس رايقه. الناس اللي لسه بتحب الاذاعه و يعني ماشيين مع السوشيال ميديا وبيحبوا السوشيال ميديا وبيحبوا يتفرجوا على فيديوهات يعني يقعدوا يقلبوا كده، دي ناس لذيذة قوي. الناس اللي لسه بتحب الراديو وبتستمتع قوي وهي بتسمعه، دي ناس الرايقة. كل اللي بيسمعونا هنا كده ناس رايقة، سواء كنتوا بتسمعونا في صمت او بتبعتوا. ما لحقتش الحلقة دي انادي عليكم واشوف مين اللي بيسمعنا في صمت، ولكن الحلقة الجاية بقى مش هسيبكم. لكن النهاردة انتوا كنتوا متفاعلين وصحيين وفايقين معايا، فزي الفل. مية مية ماشي. يوم اربعة جميل عليكم، بكرة اجازة، اجازة سعيدة، خميس جمعة سبت. فرفشوا بقى كده، استحملوا الزحمة، استحملوا الجامعات، استحملوا الكام ساعة اللي في الشغل دول، وخلاص بكرة اجازة لذيذة. هتروح بقى تخرج النهاردة تعمل اللي انت عايزه وتجيب اكلة حلوة، يعني ايه يومين لذيذ كده داخلين عليها. تامر حسني مولعينها، ولعوها بقى في الويك اند ده عشان ترجعوا بقى يوم الحد وانتوا كده مفوقين. قابلكم ان شاء الله الاربعاء الجاي من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. كنت معاكم ملك شديد، باي باي.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم FM
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: الحادية عشرة صباحا على نجوم فم.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
0: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياط النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
0: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خططها لتوطين صناعة الوحدات البحرية.
0: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل، ويشدد بأن الملف يحتل أولوية للوزارة.
1: وزير الدولة للإعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
0: منتخب أنغولا ينافس منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية في تصفيات إفريقيا بعد فوزه على ملاوي ب3 أهداف مقابل هدف.
1: منتخب إنجلترا يسحق المنتخب التشيكي بثلاثية دون مقابل في بطولة الأمم الأوروبية.
0: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة اليوم مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أرزاق
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends. مش هممنا حاجة، حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنسهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
0: الفنانة علا رشدي
1: بعد إذنك
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: خلاص كده
0: نجوم أف أم على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبه ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيده. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس.
5: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه
2: ماما. ما فيش اي معلومات جديده؟
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
2: وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن وصول عدد مشاهدات موقع منتدى مصر إلى أكثر من 10 ملايين خلال الأيام الخمسة الأولى.
2: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
1: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
2: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خططها لتوطين صناعة الوحدة البحرية.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل ويشدد بأن الملف يحتل أولوية للوزارة.
2: وزير الدولة للأعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى اسمها ايه؟
4: نجوم FM تيفي.
1: تابعونا على x.com/نجوم FM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث وإقرار عدد من الملفات.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك النصر الاجتماعي.
2: وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن وصول عدد مشاهدات موقع منتدى مصر إلى أكثر من 10 ملايين خلال الأيام الخمسة الأولى.
2: البنك المركزي يعلن وصول احتياط النقد الأجنبي إلى 57 مليار و 530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
1: وزير الرياض يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
2: هيئة قناة السويس تدشن 3 قطرات بحرية جديدة ضمن خططها لتوطين صناعة الوحدة البحرية.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل ويشدد بأن الملف يحتل الأولوية للوزارة.
2: وزير الدولة للإعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
1: انتهى موجز الأخبار.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: Hey guys!
7: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
8: أرزاق
7: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
8: أنا كل الموضوع إن كنت شايفة إن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنسهر، أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
7: الفنانة علا رشدي
8: بعد إذنك
7: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: خلاص كده؟
7: نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي،

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايب.

على facebook.com/nogumff. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث وأقرار عدد من الملفات.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة لصندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك مصر الاجتماعي.
2: وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن وصول عدد مشاهدات موقع منتدى مصر إلى أكثر من 10,000,000,000 خلال الأيام الخمسة الأولى.
2: البنك المركزي يعلن وصول احتياط النقد الأجنبي إلى 57,530,000,000 دولار بنهاية سبتمبر.
1: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
2: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خططها لتوطين صناعة الوحدة البحرية.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام الدراسي المقبل ويشدد بأن الملف يحتل الأولوية للوزارة.
2: وزير الدولة للإعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
5: يا سلام. والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت. هم مش سمعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
5: آه طبعاً. عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
4: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
5: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
4: عشان الوقت بفلوس.
5: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
5: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
5: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين.
5: مختلفين جدا.
4: بس من غير الاختلاف ده
5: الحياة هتبقى مملة.
4: أنا أحمد الهوان.
5: وأنا يمنع.
4: استنونا
5: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض
5: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: الإنسان كلمة وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة والكلمة قول وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى. هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربعة من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 26 والذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث وإقرار عدد من الملفات.
2: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز كفاءات الأداء والاستدامة المالية.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن تشغيل تجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
1: وزير التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك النصر الاجتماعي.
2: وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون جنيه بنهاية ديسمبر.
2: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. 6 أكتوبر 1973، العنوان الأعظم في تاريخ مصر الحديث. فعلا يعني هذا الحدث الهائل والرائع والرهيب، حدث عبور قناة السويس، حرب أكتوبر، نصر أكتوبر. وللحقيقة يعني كما قال الرئيس السادات في خطابه الشهير في 16 أكتوبر، أن التاريخ لازم يتوقف والأجيال تتوقف بالفحص والدرس لما جرى. إحنا لم نتوقف بالفحص والدرس الحقيقة، إحنا طحنا في ما بعد وفاة الرئيس السادات واغتياله بخلافات سياسية حاولت أن تقدم رؤية منحازة ويعني وظالمة تماما لرئيس السادات، ولي أيضا يعني التعامل بطريقة مع حرب أكتوبر لا تليق بكل هذه العظمة المذهلة لحرب أكتوبر. السنة دي الحقيقة محتاجين كل سنة وفي كل لحظة والحقيقة كل يوم، مش بس في 6 أكتوبر، نعود ونتذكر هذا الحدث الرائع، هذه الحرب المذهلة، هذا النصر البديع، وأيضا نتذكر معه قائده، قائد الحرب والمنتصر الوحيد في تاريخنا العربي الحديث الحقيقة، يعني رئيس السادات. ومن هنا جه يعني لقاءنا النهاردة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أكرم القصاص. منورنا يا فندم.
2: أهلا وسهلا،
1: خصوصا ما أحدث

0: كتبه شعرت معاوية السادات وخصومه، وهو كتاب غاية في الأهمية والمتعة، مش بس لأن الأستاذ أكرم القصاص كاتب كبير وقلم سلس وقلم رشيق وعقلية مختلفة وتناول متميز وروح موضوعية وكتابة ممتعة تجمع يعني ما بين الحالة الروائية والحالة التحليل السياسي والكتابة التاريخية والرؤية التي يمكن أن تكون طازجة تماما لما جرى في واقع قديم أو في واقع تاريخي. إلا أنه كمان الأستاذ أكرم القصاص بيتحدث باسم جيل من الصحفيين والكتاب والسياسيين اللي تعرض منذ طفولته إلى حملات شديدة جدا من قوى سياسية وتيارات سياسية ضد رئيس السادات شخصيا، وحملات سلبية تعظم تمجد الرئيس عبد الناصر وتتعامل بشكل سلبي مع رئيس السادات. وأنا وغيري وكما يعني جيلنا كله، والأستاذ أكرم بيقول هذا في الكتاب، إن الجيل كله تعرض إلى هذه الحملات وأثرت فيه في نظرته للسادات. فكان هذا الكتاب محاولة لإنصاف الرئيس السادات، أو على الأقل زي ما قال الأستاذ أكرم الخروج من الاستقطاب، الخروج السياسة من مدرجات ملاعب كرة القدم زي ما شرح أستاذ أكرم وهيقول لنا ويفصل لنا في حلقتنا النهاردة. لكن عايز أبدأ بسؤال خاص بأحدث الظواهر في التعامل مع حرب أكتوبر اليومين دول. كمية فيديوهات مولدة بالذكاء الصناعي من شباب مصري مبدع بيقدم رئيس السادات مع مجموعة القيادات الإسرائيلية في حالة فيها سخرية منهم، رئيس السادات يصفعهم يعني يعطيهم دروسا ينتصر عليهم وبشكل سخر طبقا لأفلام سينمائية. والغريبة برضو من المفارقات المهمة ان الأستاذ عادل إمام هو بطل حرب أكتوبر السنة دي في الفيديوهات دي.
1: صحيح.
0: يعني ان طول الوقت رئيس السادات بيتعامل مع القيادات الإسرائيلية والزعامات الإسرائيلية وهو يهزمها ويسخر منها ويتهكم منها ويصفعها ويديها بالإيه، كل ده عن طريق صوت الأستاذ عادل إمام ومشاهد أفلامه. ده معناه ان احنا مع جيل جديد بيحتفل بحرب أكتوبر بطريقته، ومعناه انه في جيل جديد بيحتفل بحرب أكتوبر وبيستخدم كمان السينما المصرية، وعنوانه الكبير في السينما المصرية هو الأستاذ عادل إمام كأنه الزعيم. فيعني حصل التماهي ما بين هو الزعيم وما بين أنور السادات. قرايتك لهذا الاحتفال التلقائي اللي لا وراه مؤسسات ولا وراه تنظيمات ولا وراه جماعات ولا طيارات سياسية ولا أي حاجة؟
1: ده كلام يعني. أولا أنا بشكرك على المقدمة المهمة جدا اللي أنت قلتها عليا، وأتمنى أكون عندي هذا المستوى يعني. بس الحقيقة أنا فعلا سعيد جدا ومبسوط لأنه إحنا ولدنا من الأجيال الجديدة. وأنا كان لسه من يوم أو يومين حد بيقول لي هو الأجيال الجديدة دي بمناسبة أكتوبر هتقدر تحارب؟ هل هم عندهم الانتماء وعندهم دمع بيرفضوا شايفين البلد؟ قلت له لا خالص، انا بشوف ولادي وبشوف شباب، وضربت له مثل بنفس اللي انت بتقوله. قلت له انا عاوزك تشوف الفيديوهات معموله بالذكاء الاصطناعي اللي خيالنا احنا كاجيال سابقه ما كانش يوصل لها. جايبين وزي ما انت قلت جايبين عادل امام في مشاهد مهمه جدا وهو بيضربهم بالاقلام وهو بيشلت لهم وجولدا مير وهي بترقص. بالمناسبه جايبين افلام فيلم جولدا الفيلم المهم جدا اللي انا بستغرب برضو اللي بيهاجموا الرئيس السادات لحد دلوقتي اللي هم يعني قصير النظر.
0: فيلم جولدا
1: بينصف السادات وبينصف الانتصار وبيوضح بشكل واضح، حتى بينصف اشرف مروان وبيقول ان هو بلغهم بس هو السادات اللي كان سرعهم. فالحقيقة انه احنا الفيديوهات دي وبشوف صوت عادل امام وهو قاعد في عزا بيتكلم وهو ماشي في الشارع بيتكلم وهو بيضربهم بالاقلام وهو بيجيب الاخ الخبره ده العيل اللي هو في التجربه الدنماركيه وبيديله.
0: هو مش ديان في الحاله دي.
1: هو مش ديان بس هو باين ان هو ديان وبيجري على جولدا مائير اللي هو كان يعني. الحقيقه انه احنا بنتكلم فيه سياق عام، وزي ما انت قلت احتفاء ضخم جدا بالرئيس السادات وبطريقة جديدة ومبتكرة وطريقة ساخرة وكوميدية جدا
0: مصرية جدا
1: جدا وتنكيت فلا وكمان منتشر كتير جدا الفيديوهات دي وبتتشير. فبشوف انه الاجيال الجديدة شايفة النصر كده ومحتفية بالراجل كده واستعادت، وعشان كده انا عندي امل كبير ان الجهد اللي بنعمله في انصاف هذا الرجل اللي اتظلم تاريخيا واتشتم واهين وتاريخه بيحصل من الاجيال الجديده اللي احنا بنكلمها. احنا مش عايزين نقنع حد بوجهه نظر، احنا عاوزين نقول له فكر بس، لان الراجل ده انتصر وحقق انتصارات ومقرر من الاول، وبيتكلم عن السلام من الاول، وبيتكلم عن فلسطين من الاول بالمناسبه. يعني كل شيء عمله الرئيس السادات كان مقصود جدا وكان مخطط، وهو واحد عارف عامل ايه، وجاي بعد هزيمه صعبه جدا 6 اكتوبر ده اللي عصرناه. احنا حسينا بفرح غير عادي، وفيديوهات موجودة، حتى الواحد اما بيطلع بيتكلم ويفخر. انا شخصيا كنت في المدرسة وعملت فيديو مؤخرا، قلت انا مبسوط جدا ان انا كنت جزء من الخداع الاستراتيجي، لان احنا رحنا المدرسة يوم 6 اكتوبر وكنا في رمضان وخدنا واجبات ورجعنا مستنين الفطار هم بيان رقم 7.
0: وانا يعني بعتبر نفسك من اللي شاركوا،
1: انا كنتش اعرف ان انا جزء
0: الاستراتيجي
1: وذاكرت
0: جديده دي اكرم
1: والله وقلت ده في فيديو. وكمان انا استنى والدي كان في الجزائر في 5 يونيو اصيب باول ازمه قلبيه في حياته من الهزيمه، فكان عنده منظار في 73 كان يطلع على السطح ويبص عاوز يشوف وفرحان جدا، والناس نزلت، الناس فطرت في الشارع. صحيح. في رمضان، في 10 رمضان ده وجريوا وكانوا قاعدين يهللوا، لانه الناس كانت مكبوته جدا بعد 67
0: طبعا،
1: وفكره اللي يسموها نكسه ويسموها غيره. فالسادات كان حاجه عظيمه، وبعدين اتعرض لهجوم يتشتم قولوا له انت متقاعس وانت منهزم ومش عايز تحارب، وخد كل ده وحطه في الخداع الاستراتيجي.
0: صحيح.
1: اللي هو
0: هنتكلم يعني عن ده تفصيلا طبعا، بس من المشاهد المهمه جدا مشهد المدرسه الرائعه اللي كانت عامله مجموعه ميلودي كده من اغاني حرب اكتوبر، والبنات بيغنوها في مدرسه. صحيح. في الغردقه فيديو انتشر برضو دقائق معدوده جدا لكن هز قلوب مصر كلها. يعني هي مايسترو رائع، وما اعرفش هي مدرسه الموسيقى ولا ما عرفش تفاصيلها، لكن هي بيغنوا اغاني اكتوبر في حال انه اجيال لسه في المدرسه، وبنات بيغنوا بشكل رائع جدا كل اغاني مع الاغنيات اللي شغاله. تحس انه في اولا مره اخرى اعلان لعظمه الفن المصري، انك لما بتتكلم عن اكتوبر بتتكلم عن اغاني حرب اكتوبر، ثم انه اجيال الجديده اللي احنا كنا لسه بنتكلم انها عمل الذكاء الصناعي حولته في خدمه حرب اكتوبر وفي تعظيم دور الرئيس السادات ورد اعتباره، ثم في نفس الوقت انه احنا الوجدان اللي بيشتعل يعني سعاده وفرح وتفاعل مع الاغاني دي ومع الحاله دي يقول لنا انه احنا مش شايفين مجتمعنا صح. مجتمعنا لا، حاضر وحي،
1: حاضر
0: ولسه
1: جدا.
0: عنده حرب اكتوبر وقيمه النصر دي حاجه كبيره جدا عنده،
1: والفيديوهات اللي عملوها دي دليل حقيقي. وفي حاجات فيديوهات بالمناسبه صغيره جدا، وقصص عن بطولات، وناس بيكتبوا عن ابائهم، وناس بيكتبوا عن جيرانهم اللي استشهدوا، وناس بيتكلموا وبيفكرونا بالشهداء اللي شفناهم وكده. بالعكس انا بشوف انه اكتوبر ده اتظلم كتير جدا، وفترة من الفترات كان يكاد يكون مقفول عليه،
0: وكان محفل رسمي ملوش دعوه بالناس
1: ونظام كده، والناس بتزعل. الراجل اللي انتصر وعمل وقعد 11 سنه او 10 سنين بيشتغل بكل حاجه كانه مستعجل، يعني انا بشوفه في الكتاب انه كان مستعجل يعمل كل حاجه في فتره قصيره. عارف
0: ليه بقى الكتاب وليه عنوانه شعرة معاويه وليه السادات من خلال خصومه، وليه مقسم الكتاب فصول باسماء شخصيات في مسار السادات؟ كل ده هنسأله الأستاذ أكرم القصاص في هذه الحلقة، ولكن بعد الفصل.
2: هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حالياً قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: Hey guys! الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
3: أرزاق
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنظهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
2: الفنانة علا رشدي
3: بعد إذنك
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: خلاص كده
2: نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: عدنا لدي أقوال أخرى. ذكرى 6 أكتوبر، النصر الأعظم في تاريخ المصريين، الحدث الذي لابد أن نتوقف عنده بالفحص والدرس طول الوقت، إن إحنا مش بس بالاحتفال والاحتفاء، واللي السنة دي بدأ وكأنه احتفال جيل جديد، جيل للإي آي احتفل برئيس السادات وبحرب أكتوبر بما يعني أدهش وبما يعني ألجم أيضا. مش معايا أستاذ أكرم في الحكاية دي؟ أستاذ أكرم الرصاص كاتبنا الكبير، مؤلف كتاب السادات شعرة معاوية السادات وقصومه، واللي كنا بنتكلم في أول الحلقة عن احتفال مختلف من جيل جديد مختلف بإبداع مختلف أنصف الحرب وأنصف قائدها، متجاوزا كل بقى خصومات التيارات السياسية اللي قعدت طول الوقت سواء إسلاميين أو يساريين يحشدوا في يعني لإما التقليل من قيمة حرب أكتوبر أو الهجوم على رئيس السادات.
6: أنا طبعا يمكن الكتاب ده بدأت فكرته وللمفارقة يعني مع كتاب خريف الغضب للأستاذ محمد حسن الهيل، وأنا بعترف في الكتاب أنه السادات مات وأنا فرحان في مقتله. كنت قاعد في بيتنا والتلفزيون أما قطع وكده، وكان حد صديق أخويا الكبير محمد الله يرحمه دلوقتي، هو كان دكتور اسنان واخوه محمد ربنا اديله الصحه، قال لي انت فرحان في ايه؟ انت عارف ايه اللي بيحصل؟ ده اللي حصل ده ارهاب. اول مره اسمع هذا وما اقتنعتش، قلت انا هاندر نادر والرئيس
5: انت وقتها 19 18 سنه كده؟
6: لا كنت في 81، كنت 19 سنه.
5: يعني شاب في الجامعة. يعني في الجامعة متعرض لكل اللي انت بتسمعه من كل
6: المعارضة. والغريب انه ما كانش فيه اللي يعني كانت الصحف بتصادر والاهالي اللي هي فكرة شعرة معاوية بره. فانا مع الوقت ما شفت خريف الغضب وكانت ليبيا بتزيعه.
5: خريف الغضب ده كتاب الاستاذ محمد حسن هيكل عن رئيس السادات بعد وفاته
6: 83. فبدأنا بدأت استرجع ده وبدأت
5: ابص. لا تسترجعه دلوقتي يعني انت قريت الكتاب وانت شاب اكيد
6: طبعا،
5: تعاملت معاه بشكل انه كتاب عن السادات
6: عن السادات. بس انا لفت نظر ان الاستاذ هيكل جايب سيرة انه عنصري جدا تجاه الرئيس السادات، ان اصوله سودانية.
5: ده من يوم ما قريته ولا ما عادت قريته؟
6: لا ما قريته بداية التنبيه بس ما التفتش يعني في جرس كده بيضرب بيقول لي في الكتاب ده في يعني في انحياز ضد الراجل. ومع الوقت حتى الصحف المعارضة اللي طلعت بعد السادات مسكت سيرته ومسكت فكرة الفساد وسبعة وسبعين. وبعدين عاصرت سبعة وسبعين برضو وانا كنت في ثانوي وشفت سبعة وسبعين وقريت وما كانتش القراية
5: فقط. مزارات سبعة وسبعين ولا تقصد الزيارة بتاعت
6: يناير سبعة وسبعين؟ ما هو سبعة وسبعين ده كان سنة صعبة
5: من يناير الى نوفمبر الدنيا اتغيرت خالص.
6: مشهد تاني انا فاكره في سبعة وسبعين برضو اللي هو الزيارة بتاعت القدس. انا كنت قاعد كان في برضو ناس قرايبي كبار في السن مبسوطين قوي بالزيارة. بقولوا لي خلاص نلغي بقى السلام نلغي الحرب. ودول معظمهم كانوا مجندين ويدوب طالعين
5: عارفين يعني حرب.
6: واحنا عاوزين بقى نبدا نبني البلد احنا خسرنا كتير. فانا اقول لا وازاي وازاي يروح وانا مش فاهم هو انا برضو ضده ليه يعني. والراجل كان مؤثر قوي في خطابه ولما جه يصلي وركع بدل
5: هو خطاب الرئيس السادات في الكنيسة ده لوحده يعني يتدرس. يحتاج فيلم يعني
6: هذا الرجل تخيل انا في 81 فرحان في موت هذا الرجل ثم شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. وبعدين انا ما بحب الرئيس جمال عبد الناصر بس انا مش من درويشه يعني عمري برغم ان انا اشتغلت معظم شغلي وانت تعلم في وسط النصريين ومعاهم بس انا كنت دايما اختلف معاهم. وفي يوم من الايام في العربي الاستاذ عبد الله السناو عمل
5: جرنال الحزب النصري
6: منشط في العربي اللي هي جريده الحزب النصري السادات خائن
5: فعلا
6: دي كانت كاتب ده في كتاب ورفعه وانا قلت له لا السادات مش خائن. بدأوا بقى يقول لك خيانة سياسية وترفع عليه. قلت له مش خائن ازاي ده الراجل ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. وبدأت انا استرجع سيرة الراجل واسترجع انا مواقف انا شخصيا زي ما اقول بدأت تتوب عن هذه الاراء ليه اراء الحقيقة غوغائية وتستند لبعض كلام يقول لك ثوابت التاريخ والجغرافيا. مفيش حاجة اسمها ثوابت التاريخ والجغرافيا. وتأملت في الكتاب يقول لك إيه السلام الضائع في كامب ديفيد. فين السلام اللي ضاع في كامب ديفيد؟ السلام تحقق وأرضنا رجع. مع احترامي للدكتور السفير
5: محمد إبراهيم كامل
6: اللي كان وزير خارجية وألف الكتاب. لا السلام ما ضاعش في كامب ديفيد. وبعدين قصص بقى من أساطير. لا لا لا كيسنجر يقول أنه ذهب للسادات يقول له كذا فقال له لا خد اللي أنت عايزه زيادة
5: ولا في موجود في مذكرات كيسنجر ولا في كتب كيسنجر
6: كتاب مهم جدا
5: مهم الكيسنجر اسمه القادة. منه فصل بالكامل اختار 8 قادة في التاريخ ومنهم السادات وكاتب كتاب عن السادات مارتن انديك اللي هو اللي كان سكرتير كيسنجر وقتها وبعد كده ما بعوزش امريكي في الشرق الاوسط وزوج سكرتيرته يعني مساعده وزوج سكرتيرته. كاتب يقول ان السادات لما كان بيقعد مع كيسنجر هو بيقول مارتن انديك في الكتاب كده ما تعرفش مين فيهم استاذ الاخر
6: بالظبط.
5: تصور يعني
6: ده حاجة مهمة
5: اللي هم
6: بيقولوا
5: على كيسنجر املى عليه وقال له حطه في جيبه والكلام
6: ده حاجه مهمه جدا. كتاب مهم جدا طلع من كتاب الاهالي اسمه حدث في كامب ديفيد ترجمه الكاتب العظيم الراحل ابراهيم منصور. ده جايب شهادات الصحفيين الاسرائيليين اللي كانوا بيتابعوا وجايب اراء اسرائيليين. وعلى فكره الاسرائيليين كانوا بيقولوا على بيجن خائن وضيع اسرائيل وازاي ينسحب. السادات ضحك عليه والسادات خدعه وكانوا بيشتموا شتيمه في مصطفى خليل وفي المفاوضين وفي بطرس غالي والناس دي ضحكوا علينا واكلونا البلوزه. لا احنا ما شفناش كل ده وشايفين الشتيمه في الراجل اللي عامل كل ده. هو ضحك عليهم فعلا هو كان مناور. وعشان كده انا بقول شعره معاويه هو كان معاه شعره معاويه شد وجذب ولكن هو في وقت من الاوقات الشعره دي اتقطعت بينه وبين كل الناس. لكن هو كانوا عارف وعايز ايه. وبعدين كل الحاجات ما انا بقول ايه انا بعدل الصوره عشان اشوف الصوره كانت مقلوبه. فاكر لوحات الفن التشكيلي اللي هي غير مفهومه فيقول له اعدلها فيقول له ما هي معدوله هي مقلوبه اساسا. السادات يقولوا عليه ايه ده كان مع الالمان ومع القصر ومع الثوره ومع الاخوان. طب ما ده كلها مبررات لانه راجل فاهم المناورات كويس وفاهم سياسه. وبعدين في النهايه
5: هو جمال عبد الناصر
6: وعمل لصالح مين؟
5: وهو جمال عبد الناصر ما كانش مع الامريكان ومع الاخوان ونفس الحكايه
6: طبعا يعني كلهم كانوا اعضاء في الاخوان.
5: وكلهم علاقتهم بالولايات المتحده الامريكيه. ده حرس عبد الناصر تم تدريبه في الولايات المتحده الامريكيه يعني،
6: والعلاقه لحد 54 كانت موجوده،
5: وحياتك لغايه 56 كمان.
6: والحقيقه كمان
5: في العدوان الثلاثي
6: والحقيقه كمان انه رئيس السادات كان بمفهوم دلوقتي راجل دارس الدنيا ودايس الحياه. يعني ايه اشطر واحد في الضباط الاحرار؟ كان انور السادات. بعدين يقول لك ايه، عبد الناصر جابه غصب عنه نائب وكان هيمشيه نائب وما كانش فيه غيره، ده ماسك مجلس الامه. استاذ احمد بيدين في الكتاب المهم بتاعه محاورات مصر
5: تعمل فصل هنا بعنوان الاستاذ احمد
6: راح افريقيا معاه، راح سوريا معاه،
5: مع عبد الناصر،
6: كل بلد مع السادات.
5: ايوه
6: كل بلد فيها مشكله كان يبعت الرئيس السادات. التضامن الافرواسياوي، راجل بيثق فيه ثقه مطلقه. ثم انه كان يروح بيت لما يبقى متضايق ومزنوق وبتوع مجلس قاده الثوره بيزايدوا عليه، كان يروح يقعد مع انور السادات في بيته. برضو ده تفسر على انه يسيطر عليه. ده راجل مناور وراجل فاهم سياسه كويس جدا انور السادات.
5: وبعدين بصراحه لو كان يعني رايهم في جمال عبد الناصر انه يخدع من انور السادات، وان السادات كل دماغه، او ان السادات لعب عليه، او ان السادات مش عارف ايه، طب ما ده انتقاص من زعيمهم اللي هم معتقدين انه يعني ملهم يعني.
6: اذا كان هناك شخص دمر 23 يوليو ودمر مصر، يكون المشير عبد الحكيم عامر اللي هو كان يثق فيه ثقه مطلقه جماعه الناصر، واعترف بعد كده ان هو ما كانش عارف ده ليه، وجي في 56 قالوا له مشيه، قال لهم هستقيل، وكاتب ده الاستاذ خالد محي الدين وعبد اللطيف البغدادي.
5: وطبعا كل الاسماء التاريخيه دي مهمه في السياق ونفسر اكتر، لكن والكتاب نفسه عباره عناوين وكلها عناوين شخصيات، بمعنى انه قراءه السادات من خلال خصومه او من خلال الشخصيات اللي اتعاملوا معاه، ده في كتاب الاستاذ اكرم. لكن العمود الفقري في الكتاب هو اللي بيقول عليه الاستاذ اكرم ده بالظبط، اللي هو فكره الاستقطاب اللي كان حاصل. حضرتك بتقول بالزبط. في الكتاب انه احنا عايزين نخرج من مدرجات الكوره،
6: كره القدم،
5: الى السياسه. يعني ايه هنا بقى المعنى هنا؟
6: معنى انه الرئيس جمال عبد الناصر، وانا بحبه وكنت بشوف صورته على السبوره، لدرجه انه اما مات كنا بنهتف باسمه، كنا نقول لو ابن جمال عبد الناصر هيعدي الترعه برجل واحده وكنا نهتف ضد جونسون
5: الرئيس الامريكي،
6: الرئيس الامريكي، ونقول السادات جمال عبد الناصر. الحقيقه انه الاستقطاب ده بينسينا نظره لحاجه مهمه جدا. الرئيس جمال عبد الناصر والاستاذ هيكل، في فصلين عن الاستاذ هيكل هنا. الاستاذ هيكل في الانفجار، وده برضو جزء من استعاده نظرتي للرئيس جمال عبد الناصر وانتقادات، قال حرب التوريط. والرئيس جمال عبد الناصر فيما يسمى تسريبات، وهي فيديوهات موجوده في مكتبه اسكندريه في ناصر هيستوري، قال احنا تورطنا، ومنظمة التحرير وكانوا بيعملوا عمليات وقالوا له اغلق الخليج وما كانش مستعد، والقيادات
5: بره. حرب 67 وكتاب الاستاذ هيكل الانفجار.
6: الانفجار ده فيه كلام مهم جدا وانتقادات مهمة جدا على ان انت رحت الحرب بلا استعداد.
5: لا ده هو الاستاذ هيكل قال ما هو اقوى من كده، يطعن في سياسة عبد الناصر تماما، لكن دونما أن يقول ذلك بوضوح طبعا، أو حتى دونما أن يقصد ذلك على ذكاء الرجل ودهائه السياسي، يعني في حلقاته بقى اللي هي مع هيكل
6: طبعا،
5: يعني تجربة حياة، قال أكثر مما قاله في كتبه. وبرضه هنا برضه الأستاذ هيكل مهم قوي في كتابنا هنا مع الأستاذ أكرم، لأنه مفتاح أولا خريف الغضب، وإزاي أنه هو اللي حرك الأستاذ أكرم إلى أنه لا، في انحياز وعداء للرئيس السادات يعني يغيب عنه الانصاف تماما. ثم دور الرئيس، دور هيكل في ضرب مراكز القوة اللي كان هو واحد من مراكز القوة. يعني خلينا نعيد صياغة التاريخ بحالة بالزبط. اقرب ما تكون الى القراءة المتجردة من العواطف والمشاعر، او مشجعي كرة القدم اللي هو ضربة الجزاء دي بتاعتنا. لا دي بالزبط. ضدنا.
6: في حاجتين مهمين جدا. رئيس جمال عبد الناصر في اعترافاته بعد هزيمة يونيو كان قاعد مع الكبار، التمانية الكبار، وده برضه أنا ذاكرها، في مجلس الوزراء، قال لهم احنا ازاي الشعب ما طلعش علينا، احنا فشلنا، واحنا والتنظيم الطليعي ده فاشل، والتنظيم الواحد ده جمع كل من هب ودب، ده بالناصر بيقول لهم احنا عاوزين نفتح المجال ونفتح الناس تتكلم. فالتمانية الكبار اللي هو بقى زكريا محي الدين وعلي صبري قال لهم لازم نتكلم، فسكتين. قال لهم إذا احنا الثمانية الكبار في البلد مش قادرين نتكلم قدام بعض، هل الشعب هنديله الفرصة انه ينتقدنا ويكلمنا؟ يعني الرئيس جلال ناصر برضو ادرك ده بعد فوات الاوان. غالي شكري، الدكتور غالي شكري في كتابه الثورة المضادة في مصر هو برضو كان انتقادات للسادات، وبعتبر انا برضو ما نظريه الثورة المضادة دي من الحاجات الغالية، كان بيقول انه عبد الناصر مات في 5 يونيو اساسا، يعني مات في اللحظة دي ودفن في سنة 70. وعشان كده انا ضد فكرة تسميم عبد الناصر. عبد الناصر كان عنده امراض وعنده هزيمة وعنده حاجات كتيرة، عمل حاجات كتيرة كويسة، بس خلاص خلص الموضوع. إذا الرئيس السادات للحظ ان هو جه، لانه زي ما انت بتقول كده، ما الاستاذ هيكل ده كتب عبد الناصر ليس اسطورة، على فكرة كاتب الكلام والاستاذ هيكل بقى في تغيير التاريخ، فاما كتب ضد السادات في انه تآمر وهو اللي عمل عليهم، ده الكلام ده في حرب ثلاثة، في كتابه عن حرب 73 للأستاذ محمد حسنين كان السلاح والسياسة، قال انه السادات كان مناورا وبتاع. هو قبل كده في 15 مايو ما كان هو الشريك الرئيسي ومهندس 15 مايو، قال ان انا شفت السادات ده عبقري وهو يخطط يعني انت النهاردة كان عبقري وبعد شوية بقى مناور. هو مناور طول عمره وناور مع الجميع بما فيهم هيكل نفسه اللي هو كان عاوز يتعامل مع السادات كأنه جمال عبد الناصر. لو السادات تعامل معاه لأنه جمال عبد الناصر وسابه يكتب ويعمل، كان زمان السادات ده هو الأسطورة الجديدة في التاريخ. لأنه الحقيقة أنا برضو شايف بدأ ده أنه التاريخ يكتبه المنتصرين ويكتبه من يعيش ليحكي، لأن الرئيس السادات اغتيل والأستاذ هيكل عاش سنين وفضل يكتب ويعيد كتابة التواريخ، بس الكلام اللي كتبه في مقالاته بصراحة في الأهرام في 15 مايو وما بعدها هو المهم والأصدق، لأنه ده بيقول كانوا بيعملوا تحضير أرواح وكانوا بيحاولوا يعملوا. فالرئيس الأستاذ هيكل كاتب كلام مناقض لبعضه جدا، والحقيقة هو راجل أولا الأستاذ هيكل مثلا يقولك يدافع عن عبد الناصر، هو كانش اشتراكي، الأستاذ هيكل كان برضو مع الرأسمالية ومع أمريكا ومع غيره، ثم أنه اللي بيشيروا على انه الرئيس السادات كان عميلا للمخابرات المركزيه. طب ما هيكل اتقال عليه ده، وعبد الناصر اتقال عليه ده، ومايلز كوبلاند قال عليهم ده، وقال الضباط الاحرار كلهم كان، هل احنا هنصدق حته وما نصدقش حته؟ لا، الرئيس السادات كان مناور وكان راجل ذكي وكان عارف هو عايز ايه، وفي 73 اما مخطط لضربه محدوده، والاستاذ هيكل في المقالات بتاعته كان بيقول انها حرب محدوده، لانه الرئيس جمال عبد الناصر قال بنحارب امريكا. ليه بتغير وقتك وتصور لنا؟ وبعدين يقول كلام غامض في الثلاثيه بتاعته بتاعت سلام الاوهام، الاستاذ هيكل بيقول كلام غامض اللي هو كان بيعمل وكان يريد امريكا، مع ان الثلاثيه دي وهي تبدو في عناوينها منتقده الا انها تنصف الرئيس السادات، لانه هيكل هنا بيتعامل كمحلل سياسي لا يستطيع ان ينكر التاريخ، وجاب كيسنجر وجاب وثائق وجاب غيره. فاللي كتبه هيكل ينصف السادات، وابراهيم كامل ينصف السادات، واسماعيل فهمي ينصف السادات،
5: رغم انه الناس عاملت علينا دي كتب تطعن في السادات.
6: هي كلها لصالح الرئيس السادات.
7: تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الاول الذي حملته ولاء لشعبنا وللامه. عاهدت الله وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة سنة 1967 كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسلام.

20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا طريق العين السخنة القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لازلنا في حوارنا مع كاتبنا الكبير أكرم القصاص حول كتابه السادات وخصومه في ذكرى أعظم حدث في تاريخ مصر، 6 أكتوبر، نصر أكتوبر العظيم الرائع اللي كان للمفارقة أيضا وللأقدار دورها يعني ودلالات الحياة التي يمكن أن تضع دائما علامات تعجب على مسارات الناس ومصائر البشر، انه يوم 6 اكتوبر هو ايضا يوم اغتيال الزعيم انور السادات من في يوم نصره وفي يوم مجده وفي يوم عظمته. فاحنا اذا مشهد يعني انور السادات كان رجلا دراميا من اليوم الاول، وكانت حياته كلها حياه عباره عن يعني سلسله من الاحداث المثيره الدراميه بما فيها حتى انه يوم نصره يبقى هو يوم اغتياله. وكأن يعني أنا كنت بقول وإحنا بنشتغل مع فيلم السادات مع الأستاذ أحمد زكي، إنه رئيس السادات لو أراد أن يؤلف قصة حياته ما كانش يعملها بالدراما دي.
5: دي عاملة زي المقاسي اليوناني زي الأوديسا والإلياز
4: بالضبط. لا، وفكرة
5: ملحمي
4: شيال بقى رئيس جمهورية يعني حتى شوف الفكرة. أيوة. يعني مسجون منبوذ بقى رئيس جمهورية، ضابط بيحارب إسرائيل بقى هو اللي بيعمل السلام، يعني كل شيء يوم ذكرى بيحتفل بانتصاره فيقتل، يعني شيء كله دراما يعني.
5: وبعدين هو حكم هم 10 سنين. يعني أنا بستغرب الناس اللي وضيع ملحيش يضيع 10 سنين خاض فيهم
4: من 17 أكتوبر 1970 إلى 6 أكتوبر 81.
5: فعلا هو أولا واجه مراكز القوى اللي كان منها بالمناسبة يعني كلهم كانوا الأستاذ محمد حسنين هيك اللي ده أنا ذكره في الكتاب، قايل إن الناس دي مراكز القوى دي نجحوا رغما عن عبد الناصر في الاتحاد الاشتراكي سنة 68، والرئيس جمال عبد الناصر قال له هم مش ناويين ان هم يرفعوا ايديهم عن الناس وعن الشعب وعن كذا، والاستاذ هيكل قال انهم ارادوا ان يضعوا الرئيس السادات في قفص حديدي. وقال الكلام ده في مقالاته اللي هو بعد كده حاول ان يعيد صياغتها ومعرفش الحقيقه، لانه الارشيف دكتور فؤاد زكريا في كم عمر الغضب ردا على كتاب هيكل خريف الغضب، كتاب مهم جدا للدكتور فؤاد زكريا،
4: كل ما خطر
5: قايل على الموضوع ده وقال على الاستقطاب انه كل من ايد كتاب خريف الغضب هم كارهي السادات، بينما من ايد من رفض الكتاب هم مؤيدي الرئيس السادات، بينما الحقيقه اكبر من ذلك، وان هذا الاستقطاب يضيع على الامه فرصا كثيره. والدكتور فؤاد زكريا كان فيلسوف عظيم، والكتاب بتاعه اهم كتب في تحليل نفسيه هيكل، والارشيف اللي هو قال له لعنة الأرشيف بتطردك أنت شخصيا لأن أنت قلت كذا في كذا وقلت في كذا، وأنا جايب الحقيقة اللي هو كتبه في بصراحة وفي الأهرام واللي كتبه بعد كده إعادة الصياغة ما قدرش يبعد عن ده. فالعشر سنين اللي هو حكم فيهم الرئيس السادات عمل فيهم 15 مايو وخناقة ضخمة جدا، هو قال ثورة وهم قالوا انقلاب، عمل فيهم الاستعداد للحرب وواجه حرب نفسية، انت خائن ومتقاعس ومش عاوز تحارب والكعكة الحجرية شهر، ووظف كل ده في الخداع الاستراتيجي.
4: الكعكة الحجرية اللي قصدها الأستاذ أكرم هو المظاهرات الطلابية 72 اللي هي
5: 72 كانت في الكعكة الحجرية في ميدان التحرير.
4: هو مكان في مكان حجر ما كانش نصب ما كانش اتبنى عليه حاجه قعد عليه الطلبه فكتب عنه بقى قصيده شهيره لأمل دنقر الشاعر العظيم سماه الكعكه الحجريه ومن يوميها عصور الكعكه حجريه بينما هي مش كعكه خالص حجر
5: مش كعكه خالص فالمظاهرات دي هو
4: كانت بتطعن في عزيمه واراده الرئيس السادات في الحرب وطبعا كانت مظاهرات لا تعرف لا موازين القوى ولا احنا السلاح اللي عندنا ايه ولا احنا مستعدين للحرب ولا لا
5: ولا اي حاجه ما... زي كمان اللي حصل بعد كده في 77 في يناير 18 و19 يناير 77 اللي هي الازمه الاقتصاديه. الحقيقه انه بعد الحرب 73 البترول قفز من 3.2 دولار للبرميل وصل 11.5 دولار. فدول الخليج كونت ثروات ضخمة وبدأ المصريين بعد 75 يسافروا. والحقيقة انه اللي خدته مصر بعد كده تعويضا عن الحرب كان قليل جدا. من حرب اليمن لحرب 67 كانت نسبة النمو نزلت من 8% لأقل من 4% بعد هزيمة يونيو 67. فالأزمة الاقتصادية ما كانتش جديدة والراجل كانت احنا فاكرين كويس الصرف الصحي والخدمات. وبعدين المصريين كانوا أملانين ان هم ياخدوا ويجنوا نتائج هذا الانتصار. فبدأ الرئيس سادات فتح قناة السويس 75 رغما عن كل حد وكانوا معارضينه.
4: ده انا لما اقدر يا استاذ اكرم كمية الهجوم اللي تعرض اليه الرئيس سادات عشان اعادي افتتاح قناة السويس تذهل
5: عشان فلوس البلد ما فيهاش فلوس.
4: لا يعني هم اعتبروا انه ده وكأنه كده بنوني حالة الحرب بينما انت بترجع مدن القناة مرة اخرى وبترجع شعبها واللي كانوا مهجرين مئات الالوف وربما تجاوزوا الملايين ثم بترجع مليارات الدولارات للخزينة المصرية.
5: مصر ما كانش
4: قناة السويس بشاب كيف يمكن
5: كل اللي مصر خدته من عونات ومن فلوس وبعد المؤتمرات وهالبتاع لم يكن يتغطى ال 290 مليون دولار. ومصر كان كل حاجه فيها معلش الناس المصريين في 73 كانوا بيتبرعوا بفلوس. والسادات كان مقرر من الاول انه هيحارب حرب محدوده خاطفه بنظريه الريف اللي يقولوا عليها الايد السابقه سابقه. هضربك ضربه قاتله واقول لك تعالى نقعد نتفاوض لانه هو كان بيحارب امريكا والرئيس جمال عبد الناصر قال انا بحارب امريكا. يعني السادات كان بحارب امريكا ويعلم قال 19 يوم بحارب امريكا جسر جوي. الاقمار الصناعيه الامريكيه كانت متفوقه. احنا عملنا حرب بلدي كنا بنعمل بالخراطيم الميه زي ما جايبين بيضربهم بالخرطوم برضه في الفيديوهات. فاحنا الميه والامكانات وكانوا بياكلوا الجبهه اكل. واي حد عارف انه الشهداء والناس اللي موجودين كانوا عارفين هذه القوة. فالرئيس سادات في 10 سنين عمل كل حارب وعمل سلام وعمل خناقات وجي 77. بالمناسبة كمان ما قيل عن السادات مداح والأستاذ أحمد بهاء الدين في كلام مهم جدا هو كتبه الأستاذ أحمد بهاء الدين وما كانش ضد الانفتاح.
4: التعبير ده كان يستخدمه الأستاذ أحمد بهاء الدين في وصف الانفتاح الاقتصادي ويتم يعني الاستناد ليه حتى الان. حجم بتقول ما كانش ده قصده.
5: هو في محاوراتي مع السادات قال ان الرئيس سادات قال له ده الدكتور عبد العزيز حجازي اللي هو عامل الانفتاح الاقتصادي اللي هو
4: رئيس الوزراء وقتها
5: الوزراء وقتها وكان الرئيس السادات ورئيس الوزراء وكان هو نائب رئيس الوزراء وعمل الانفتاح. والاستاذ احمد بهاء الدين في الاهرام كتب الانفتاح سادات مداح فقال له ده الدكتور عبد العزيز حجازي زعلان منك روح له. فراح له فقال له طب ما انت استخدمت كان الدكتور عبد العزيز حجازي عمل مؤتمر صحفي وقال الانفتاح مش سادات مداح احنا عاملينه للانتاج. فقال له انا مع الانفتاح ده الدكتور الاستاذ احمد بهاء الدين قال له انا عاوز اقول لك قصه. لو انت معاك 100,000 جنيه النهارده ورحت جبت بيهم فستق من بيروت وانت في المطار هتبيعه هتكسب 100,000 جنيه. لو انت معاك 100,000 جنيه هتجيب فستق ولا هتعمل مصنع؟ قال له هجيب فستق. قال له المصريين كلهم بيفكروا كده انا مش هضرب الناس في ايديهم الصناعه صعبه وانا معاك وفي ايديك وهاخد ده. والاستاذ احمد بهاء الدين هو اللي عامل ورقه اكتوبر اللي بناء عليها وده كان في فيديو عندك بناء عليها اتعمل
4: ابريل 64
5: ما كانتش مصر تنفع. عبد الناصر ما اخترعش الاشتراكيه لكن السادات كمان لما كان عاوز يطور الاقتصاد، مش التاريخ ما فيهوش لو، بس لو بدأ الإصلاح الاقتصادي في يناير 77 كان زماننا يعني الدولار كان زمانه وآخرها ب 12 جنيه دلوقتي ولا حاجة، وإحنا قعدنا فترة طويلة جدا الإصلاح الاقتصادي والدعم اللي كان بيتسرق، والبنزين دعم البنزين كان بيتسرق ودعم الجاز كان بيتسرق، كنا بناخد جاز بكوبونات وكنا الناس عايشة على الكفاف. طبيعي بعد الحرب ما تنتهي الناس عاوزة تشوف حياتها وتعيش. حصل مش السادات اللي عمل ان الفلوس ترجع من بره من النفط فالناس تجيب تسجيلات وتلفزيونات ملونة وتمنع الاراضي الزراعية، ما هو كانت الناس الدنيا مخنوقة وكانش فيه لسه المدن الجديدة. بالمناسبة السادات هو اللي عمل المدن الجديدة، هو اللي عمل مترو الانفاق، هو اللي عمل كوبري اكتوبر، يعني الحاجات دي. وفي انتقادات طبعا، في انتقادات، انتقادات الإخوان دي لوحدها اللي قتلوه هم بعد كده دي انتقادات، لكن الحقيقة انه هو كان عنده إدراك لأنه عاوز يطلع الشعب، الشعب بقى انتصر عاوز يعيش. النتائج مش هو السادات اللي عملها، ده قعد 10 سنين منهم 7 بيحارب ويدوب بيشم نفسه اتقتل. يعني يعني الحقيقة انه ما كانش فيه فرصة في هذه الأمور.
4: والتنسيق وسط ده كمان في العشر سنين أعاد الحياة السياسية في مصر
5: طبعا
4: بقى في أحزاب،
5: كان ليه تصور للأحزاب
4: وفي انتخابات على الأقل يعني، وفي جرائد معارضة، وفي
5: ممدوح سالم عمل 76 أهم انتخابات في تاريخ مصر الحديث.
4: ده غير كمان أنه يعني في فيما يخص أفلام السبعينات من أهم أفلام السبعينات في الحرية كمان يعني.
5: طبعا.
4: لكن خلينا مرة أخرى ونحن نتحدث عن أو في ذكرى أكتوبر ونجمع ال هذا النصر العظيم مع بطله أنور السادات من خلال كتاب الأستاذ أكرم القصاص السادات وخصومه، إنما هي محاولة مرة أخرى للإنصاف، الإنصاف اللي يبدأ بالقراية الحقيقية لما جرى، مش القراية العاطفية اللي فيها انحياز، خصوصا أن السنين اللي فاتت دي كلها عاش العقل المصري كله تحت ضغط رهيب من التيار الناصري أو التيار اليساري التيار الإسلامي، في خصومة شديدة وكراهية أشد للرئيس سادات. النهاردة واحنا بنتكلم على احتفال حرب أكتوبر 53 بنلاقي جيل جديد بيحتفي بحرب أكتوبر بطريقته بالـ AI، بحالة فنية جميلة جدا، بحالة جماهيرية، بحالة ساخرة، بحالة شبابية، وكأنه هو بنفسه المجتمع تولى بنفسه إعادة قراءة التاريخ وإنصاف الرجل مرة أخرى وإنصاف هذا النصر العظيم مرة أخرى في حياتنا. بعد الفاصل نكمل رحلتنا مع الرئيس سادات، مع نصر أكتوبر العظيم، مع كاتبنا الكبير أكرم القصاص.
0: انتوا مع لدينا أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تقنين الأراضي التابعة للدولة إلى 6 أشهر إضافية.
2: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 الذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
1: مدبول يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
2: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك النصر الاجتماعي.
2: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقدي الأجنبي إلى 57 مليار و 530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى في نصر أكتوبر العظيم، في ذكرى 6 أكتوبر التي جعلت من مصر مصر أخرى تماما، مصر منتصرة، مصر محررة، مصر رافعة للرأس، مصر ترفرف بعالمها على أرضها، مصر بلا شبر واحد محتل مدنس من عدو أو احتلال. 6 أكتوبر اللي تم إعجازه بمبادرة السلام وباتفاقية السلام وأعاد لهذا البلد كبرياءه وكرامته. 6 أكتوبر بزعيمه أنور السادات العظيم اللي يعني نال من الهجوم والهجمات والتهجمات حتى الآن ما يجعلنا نبحث دائما عن رد اعتبار للرجل وعن إنصاف للرجل، لأنه إنصاف للتاريخ وللحقيقة. ليس معنى ذلك الكلام عن أنور السادات باعتباره خلوا من المشاكل والعيوب أو سياساته خلوة من أو خالية من الأخطاء بل وأحيانا الخطايا، إلا أنه على الأقل حق هذا الرجل هو الإنصاف بأن يقال ما له وما عليه، إنما أنه حول ذكرى السادات لمطعن ومطاعن دائمة من قبل الإسلاميين أو الناصريين واليساريين، فهذا أمر يعني يشوه تاريخنا تماما وأيضا يشوه مستقبلنا. والحقيقة احنا في مستقبل مشوه نتيجة تشويه التاريخ، إن الأجيال تخرج وراء الأخرى وهي محملة ومعبأة بمجموعة من الأفكار الخاطئة والمعلومات المضللة والمشاعر والعواطف الكارهة والكريهة، إلى حد أنه الصورة بتتضبب تصبح ضبابا ومشوشة، ومن ثم نخطئ الطريق إلى المستقبل، فتلاقي نفسك رايح على المستقبل فإذا بيك واقع في الماضي عائدا راجعا قافلا مساحة رؤية المستقبل تماما. وعشان كده كتاب الأستاذ أكرم القصاص كاتبنا الكبير السادات وخصومه من الكتب التي يجب أن نتوقف عندها كثيرا، لأنه لأول مرة ربما في كتاب يناقش شخصية من خلال خصوم هذه الشخصية أكثر من مؤيدي

0: الشخصية. ودي قراءة برضو أستاذ أكرم، وأجدد يعني الترحيب بكاتبنا الكبير، قراءة مختلفة. وبرضو عايز أفهم يعني ليه قرارك ده إنك أنت تقرأ رجل من خلال خصومه؟
1: ده سؤال مهم جدا، وبالفعل انا اللي لفت نظري، لو حضرتك فاكر في البدايه خالص خريف الغضب، الخصم المؤكد للرئيس السادات كان الاستاذ محمد حسنين هيكل، ثم الاخوان المسلمين. بالمناسبه هو جابهم من بره ومن السجون وطلعهم، وفي اخر خطاب ليه قال انا غلطان اني طلعتكم ولميتكم، لان مجلات الدعوه والاعتصام اللي هو رجعها لهم طعنت فيه كما طعنت في عبد الناصر، كما طعنت في طه حسين وكل فكر مدني في مصر. الحقيقه هم الحلفاء دول، كل حلفائك قتلوك يا انور. خصومه ليه؟ لان بعض خصومه انضموا لرؤيته، بالمناسبه منهم الاستاذ احمد بهاء الدين. في محاوراتي مع السادات بيقول له ليه هو اختلف مع الاستاذ محمد حسنين هيكل، قال له هيكل عاوز يعمل زعيم ويتعامل معايا زي ما كان بيتعامل مع الرئيس جمال عبد الناصر، وده ما ينفعش، انا شخص مختلف عن الرئيس جمال عبد الناصر. دي نقطه. استاذ لطفي الخولي الله يرحمه، وده استاذ لطفي الخولي كان كاتب كبير في الاهرام وله كتاب مدرسه السادات السياسيه واليسار المصري، بدأها منتقدة للسادات وأنهى مسيرته مع الرئيس السادات ومع كل رؤاه، وقال إنه كان سابق عصره.
0: لا ده زعم جماعة كوبنهاجن كمان. أيوة. للحوار مع
1: والحقيقة إنه لطفي الخولي، أستاذ لطفي الخولي كان مفكر كبير جدا وكان كاتب كبير، وأنا من الناس اللي أنا
0: زعامة فكرية حقيقية.
1: مدرسة السادات السياسية، هو جاب مدرسة الصدمات الكهربائية، جاب انه الراجل ده محدد هدفه من اللحظة الاولى لتولي فيها الحكم، قال انا هعمل حرب وههزم اسرائيل وهعمل سلام. في وضوح اكتر من كده؟ وقال انا كنت ضد ده، والرئيس السادات نفسه استدعاه وقال له انتوا ما عندكوش غير الحنجرة. فكرة اللي بعد كده الاستاذ محمود السعداني الكاتب الساخر ما قال الحنجوري، هو قال له انا ما بسمعش كلمة الإمبريالية والانهزامية والانتباكية إلا ما بشوف كنتو. وفي قصة شهيرة طبعا مش واردة في الكتاب، بس قصة حكاها أظن الأستاذ لطفي الخولي أو الأستاذ عبد الستار الطويلة، ودول كانوا بيروحوا يقعدوا قعدات طويلة، إنه كان عزمه على الغدا، فقعد معاه يجي ساعتين ثلاثة جاع جدا، فقال له يلا على الغدا، فرفع السفرة فلقى فول وطعمية وعدس، فقال له مش ده أكل الطبقة العاملة وتحالف الشعب العام، هات يا ابن الكباب. وكان بالمناسبة كان خفيف الدم رئيس السادات، وخطبه فيها كوميديا رهيبة وكوميديا انتقادية بتؤكد انه كان شخص مثقف، وتولى رئاسة تحرير الجمهورية. وكل ده الحقيقة خصومه حاولوا يحولوه لحاجة تانية. فأنا بقول خصومه اللي هو أستاذ لطفي الخولي، أستاذ هيكل، الإخوان المسلمين، بمناسبة التنظيمات الدينية اللي قتلت الرئيس السادات، ناجح إبراهيم، دكتور ناجح إبراهيم أحد الذين ساهموا في حادث وعيد الأضحى سنة 81 في مديرية أمن أسيوط، قال إحنا اندفعنا لاغتيال السادات من سبب هجوم اليسار عليه وخصومه عليه، واحنا سخنا وحاولنا نقول ده واحنا كنا غلطانين. ونبيل نعيم قال نفس الكلام قريب، وقال ده في صحف. فالفكرة هنا انه التقى فكرة الـ وبالمناسبة اليسار والمحامين مع احترامنا ليهم اللي دفعوا عن عمر عبد الرحمن وطلعوا براءة في كتابه كلمة حق اللي اهان فيها والتحريض والقتل، وقال لهم صوموا، راحوا قتلوا ابن اخواننا في مديرية امن اسيوط وقال لهم صوموا 3 ايام كده كفارة. الراجل ده باقل من ده اتهم بالتآمر في امريكا وحبس حتى مات وسجن. فالامريكان والبريطانيين والناس دي ما بيتهاونوش في امنهم القوم، لكن بيتهاونوا في امننا احنا القوم. فاللي دفعوا عن تنظيم الجهاد وطلع القاضي بعد كده صديق بتوع تنظيم الجهاد، يعني ودي قصه مشهوره
0: جدا جدا.
1: فكان في انحياز. فهنا احنا بنتكلم الاخوان المسلمين، وقال ابنائي. والحقيقه الرئيس السادات اخطا خطا بالغ، لانه المخابرات المركزيه كانت عاوزاه يجيب الاخوان ويجيب الاسلاميين باعتبارهم الخصوم المؤكدين لجمال عبد الناصر. ما هو في النهايه انت اليسار بيشتمك وبيطلع عينك وبيقول لك انت فاشل يعني وانت كذا، فانا الاقي نفسي ما فيش خصوم مؤكدين لعبد الناصر غير الاخوان المسلمين. طبعا ده مش مبرر،
0: لا بس
1: لكن
0: يعني
1: هو التاريخ كده.
0: بتقول انه انور السادات تحالفه مع الاسلاميين دفع إليه من قبل هجوم مروع من اليسار طبعًا ضده طبعًا. يعني لو كان اليسار أو النصريين تعاملوا مع رئيس السادات بشكل مختلف موضوعي ما بنقولش
1: طبعا تانية.
0: ما كانش ترمى في حضن الإسلاميين إلا هذا الحد أو صعد الإسلاميين هذه الدرجة طبعًا. خصوصا أنهم كانوا رغبة أمريكية للتصعدهم في المنطقة
1: صح. وكمال أدهم جه للرئيس أنور السادات برسالة من الملك فيصل وقال له الملك فهد وقال له أنت لازم تقرب بقى الإسلاميين وتدخل عشان نبدأ مرحلة جديدة
0: أظن فيصل.
1: وبمناسبة خصوم الرئيس كان في مقولة برضو فاسدة قالوا ان الرئيس السادات استبعد كل اليسار من الحكومات. الحقيقة انه ده كلام مش صحيح. ورجال عبد الناصر الكبار العظماء هم اللي ساعدوا الرئيس السادات في رئاسة الوزراء. عزيز صدقي مصطفى خليل عبد العزيز حجازي كل الناس دي من رجال عبد الناصر. حتى كمال الجنزوري وبعدين جاب وزراء من قمة اليسار. دكتور فؤاد مرسي اليسار العظيم صاحب كتاب الرأسمالية تجدد نفسها اللي كان بينتقد اليسار بالمناسبة. والدكتور اسماعيل صبر عبد الله كان وزير التخطيط وكان الدكتور كمال الجنزوري مدير مكتبه. بما يعني هو الرئيس سادات نفسه قال انا مش في خصومة مع رجال عبد الناصر، انا في خصومة مع مراكز قوة تريد فرض ارادتها في زمن جديد، والناس دي كان عبد الناصر نفسه ما يحبهمش. وبالمناسبة الخصوم انا جايب شهادة من الاستاذ ضياء الدين داود، كنا بنروح جريدة العربي يوم الجمعة نصلي الجمعة ونكمل الجورنان، كنت بعمل معاه حوارات بعضها 12 في العربي وبعضها غير، وقلت له انتوا ازاي
0: رئيس حزب
1: كان رئيس الحزب الناصري وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة عبد الناصر، قلت له هو السادات خدعك
0: لا ومن الذين قبض عليهم في 15 مايو
1: وسجن 15 مايو واتسجن، وهو اللي قدموا من اللي قدموا استقالاتهم. فقلت له انتوا ازاي رحتوا قدمتوا استقالاتكم على طبق من فضة للرئيس السادات؟ قال احنا كنا عندنا تصور غريب جدا، انا كنت متخيل ان احنا اما نطلع نستقيل ونمشي الجماهيريه تطلع تجيبنا وتحطنا على الكراسي، وانا ماشي على كوبري قصر النيل لقيت الجماهير بتهتف افرم افرم يا سادات، فعرفت ان احنا كنا عايشين وهم الجماهيريه وان الجمهور المصريين ما كانوش بيحبونا. وقلت له الاستاذ هيكل كان الشريك الرئيسي والمهندس الرئيسي ليه 15 مايو، قال لي كذا وقال كلمه شتمه. قلت له طب انتوا ليه ما تصدتوش؟ قال ما نقدرش معاه الارشيف وهو دبابه بالمعلومات.
0: حضرتك بتقول ليه رجال مايو اللي اطيح بيهم من خلال رئيس السادات وبدعم من الاستاذ هيكل ما وقفوش ضد الرئيس؟
1: ما قدروش، قال ما قدرناش.
0: لكن الحقيقه هم ما كانوش معاه، يعني لا قريت ولا شفت لا الفريق فوزي ولا علي صبري ولا شعراوي جمعه ولا عسامي شرف ولا ضياء الدين داوود بيتكلموا عن الاستاذ هيكل بشكل ايجابي.
1: ما كانوش بيحبوه بس ما قالوش ما قالوش ان هم شايفين ان هو انتهازي وانه انتهز الفرصه وانضم للرئيس السادات ضدهم وان هو وافترض هم اقرب اليه، بينما هو الاستاذ هيكل قال ان هم كانوا مراكز قوه وكان الرئيس جمال عبد الناصر مش طايقهم وكان عاوز يمشيهم ويجيب نخبه جديده، وقال يا جماعه الاتحاد الاشتراكي ده لامم كل من هب ودب وفي انتهازيين وفي جبناء.
0: بس هو عموما يعني هو كان اقرب لرئيس السادات فعلا مش لمراكز القوى ولا للاسماء دي، لانه هم اللي حكموه لما كتب عبد الناصر ليس اسطوره محاكمه شهيره صحيح. في اللجنه المركزيه وقعدوا معايا ويذكرها سامي شرف بتفاصيل في ايام وسنوات مع الرئيس عبد الناصر، انه لما كتب هذا المقال حكم بالفعل يعني هو الاستاذ هيكل عمل وقائع تحقيق مع الاتحاد الاشتراكي مع المدعي الاشتراكي اللي هو تحقيق معاه في عصر السادات
1: ايوه
0: عده جلسات، لكن هو لم يترك لهذه التجربه مساحه من ذكرياته ابدا ولا كتب عنها محاكمته
1: خالص.
0: من
1: خالص.
0: علي صبري وشعراوي جمعه وسامي شرف لما اجتمعوا بيه وحصل هذه الإدانة الفظيعة لما كتبوا، وفي حضور رئيس السادات اللي كان عايز يظهر لهيكل ان اي حد هم خصومه يعني
1: بالزبط.
0: من المشاهد الفارقة يعني. لكن خلينا مرة اخرى لأول مرة ربما نقرأ كتابا يتناول شخصية سياسية مهمة بل هي الأهم أنور السادات من خلال قراءة في علاقته مع خصومه، وليس سيرة ذاتية عن رئيس السادات مثلا أو عن سياساته، بل عن المراية السلبية اللي شافت رئيس السادات إزاي. ومن هنا أهمية هذا الكتاب، لأنه بيفند الأستاذ أكرم القصاص كل الانتقادات والتهجمات والطعنات اللي وجهت لرئيس السادات من خلال مناقشة خصومه وليس رئيس السادات نفسه.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذا عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا مع كاتبنا الكبير أكرم القصاص وكتابه السادات وخصوم شعرة معاوية في هذه الذكرى العظيمة لنصر أكتوبر وبطل أكتوبر أنور السادات، وهذه المحاولة للإنصاف لهذه الفترة واللحظة التاريخية الكبيرة، واللي احنا بنقول من بداية الحلقة أنه الأجيال الجديدة قدمت رؤية هذه المرة في الاحتفال بحرب أكتوبر وبالرئيس السادات، لعلها هي يعني خلاصة العنوان الجديد للتعامل مع هذه الأحداث العظيمة في حياتنا وهذا الشخص العظيم في حياتنا أنور السادات. المجموعة الفيديوهات اللي تعمل بالإي آي بخيال مصري شاب عبقري وبسخرية مصرية وباعتزاز وفخر مصري كبير وبكبرياء أشد، يعني اتعملت هذه الفيديوهات اللي انتشرت خلال هذا الأسبوع اللي بتقدم الرئيس السادات وهو يتهكم على القيادات الإسرائيلية وهو يلقنها درسا وهو يصفعها وهو يضربها بالخرطوم أحيانا وبالكف أحيانا، وكلها بصوت الفنان العظيم عادل إمام ومن خلال مشاهد في أفلامه. احنا بنقول ان احنا قصاد وكأنه الأجيال الجديدة بتخرج من الحلبة ومن ملعب كرة القدم اللي دخلها فيها السياسيين اللي هم عايزين يشجعوا عبد الناصر ولا يشجعوا السادات، بينما ما يكتبه الأستاذ أكرم القصاص في كتابه ان احنا عايزين نشجع الحقيقة، فكأن هذه الحقيقة وصلت يعني على الأقل لوجدان الأجيال الجديدة اللي محتاجة ان احنا يعني نتحدث بقدر عالي من الإنصاف مع تاريخنا، مش بالمشاعر والعواطف السلبية أو الكارهة أو المادحة والمقدسة لهذه الشخصية أو تلك في مسار تاريخنا. لكن اللي أنا عايز أتوقف عنه هنا في الكتاب ما ذكرته حضرتك في حكاية الصدمة دي، أنه السادات طول الوقت وكأنه كان ملتزم منهج الصدمة اللي هو العلاج بالصدمة، وهو في حقيقة الأمر في العلاج بالصدمة فعلا، لكن هو مارسها بشكل كبير يبدو وكأنه مثلا ما جرى في 15 مايو من الإطاحة بخصومه، في نفس الوقت ما جرى في 73 حرب الصدمة للإسرائيليين والمفاجأة، وربما حتى صدمت كثير من الذين كانوا يتربصون به يعني. ثم السلام، قبلها الانفتاح الاقتصادي، قبلها إعادة حس سياسي الأحزاب في مصر، هي كل ما فعله كان مفاجئا جدا صادما جدا مثيرا لجدل كبير جوه المجتمع. احنا طبعا عايزين نشير طول الوقت ان فترة حكم الرئيس السادات كلها على بعضها حوالي 10 سنين ويعني فيها 3 سنين اعداد لمعركة وحرب وفيهم يعني اعداد لسلام واستعادة ارض، وكل ده عمل فيه السادات كل هذه التغييرات الكبيرة اللي حضرتك بتقول انها مأثرة حتى على الانسانية
3: طبعا في غيرت التاريخ والجغرافيا.
2: فيعني الصدمة كانت منهج رئيس السادات،
3: ده صحيح. وبالمناسبة العالم لم يتطور الا بالصدمات وبالاكتشافات المريعة جدا في العلم وفي غيره، يعني احنا بنتكلم القنبلة النووية في 45 بغض النظر عن موقفك منها غيرت العالم وقسمته نصين وعملت حرب باردة، اكتشاف نظريات اينشتاين، اكتشاف البنسلين، ما هي كل دي صدمات. الحقيقة السادات بيفكرني في فيلم شهير جدا كان في الثمانينات اسمه الرجل المتعجل. الرجل المتعجل ده فضل يجري وطموح جدا بحياته عاوز يعمل كل حاجة بسرعة وفي الاخر مات بأزمة قلبية. فالسادات يبدو انه كان عارف انه ابنه موت فبيحاول في 10 سنين يعمل كل حاجة. على فكرة اللي عمله كتير جدا احيانا انا بشوف انه عمل حاجات تتجاوز عمره العشر سنوات
2: اطول من
3: ده. راجل زي ما انت قلت كده سنة بيفكر في مؤامرات وبيفكر في حرب عدو في سيناء. سيناء كلها كانت محتلة. احنا في 5 يونيو 67 اتخذوا قرار الانسحاب نيل الدنيا اكتر. احنا الاعترافات دي احنا عرفناها واحنا كبار بالمناسبة. يعني دي مش نكسة، دي كانت هزيمة صعبة جدا وجيشه مفكك ومفيش تسليح.
2: اكتر شيء بائس في 67 يقول لك حرب الستة ايام، هو الحقيقة تم احتلال سيناء في يومين
3: اتنين بس،
2: ده شيء يعني بائس
3: ويومين بدون اي استعدادات. والرئيس جمال عبد الناصر ما كانش يعرف قدرات
2: يعني
3: الجيش.
2: سيناء بتحتل من يوم 5 يونيو يوم 7 يونيو موجودين على
3: في الضفة الغربية
2: الضفة الشرقية للقناة. يا نهار اسود،
3: وبيبدأوا يعملوا خط برليف اللي انت ما بتعملش حاجة. وبعدين الرئيس السادات منذ اللحظة الاولى بيخطط للحرب وبيواجه مؤامرة لحد 15 مايو وأثرها بعد كده، وبيواجه هجمات ومظاهرات وغيره، وعاوز
2: يخطط ضايع
3: وعامل وفي
2: ضايع.
3: وفي حرب موجودة الهند وباكستان اللي هو سنة الضباب اللي هو وقف الحرب فيها.
2: وعلى فكرة
3: اقتصاد منهار.
2: لا كمان كان في حالة استخفاف شديد ونكت على فكرة عام الضباب، وان العالم انشغل بالحرب ما بين الهند وباكستان.
3: كانت حقيقة
2: لما تقرأ، كانت حقيقة، كان العالم كله يقف على ساقه.
3: كان في حرب نووية،
2: ربما تشتعل حرب مدوية بين بلدين،
3: حرب نووية بين ناس وأطراف مختلفة. فالحقيقة سنة الضباب صحيحة، بيعدي للحرب ثم اقتصاد منهار. وبالمناسبة النفط اللي ارتفع من 3.2 دولار ل 12 دولار مصر ما كسبتش منه حاجة. مصر حربت نيابة عن العرب، مصر حربت نيابة عن فلسطين. وكلام الرئيس جمال عبد الناصر في فكرة التوريط موجود، والفيديوهات بتاعته وكلامه على ان الناس كانت بتزايد عليه ودفعوه للحرب موجود. وفكرة الانسحاب، انا عاوز اشوف الفيديو بتاع الفريق فوزي وهو بيتكلم بعد ما كان وزير الحربية وبيكلم الرئيس جمال عبد الناصر في لقاء وبيقول له على الحجم الخسائر ضخم ضخم ابنائنا من المؤهلات العليا اللي اتسحبوا يا عيني وماتوا مش قادرين يصرخوا من الجوع ومن العطش ومن غيره. والرئيس كان يكاد يبكي في هذا الامر. فانا الرئيس
2: ده تسجيل موجود،
3: على ناصر هيستوري وعلى مكتبة اسكندرية الارشيف بالمناسبة. دي مش تسريبات، دي فيديوهات موجودة في الاتحاد الاشتراكي وفي مجلس الوزراء وفي غيره، بيعد وبيقول له مات في اليمن كام ومات في سيناء كام في 5 يونيو كام. الكلام ده لسه متزع السنة اللي فاتت. يعني احنا بنتكلم الحاجات دي احنا بنعرفها كأننا بنعرفها من جديد. وشوف من سنة 70 ما حدش عارف حاجة. فاحنا الرئيس سادات 3 سنين في الحرب بيجهز، 3 سنين تانيين ولا 4 سنين بيجهز للسلام، وكل ده عواصف. اقتصاد منهار، لا احنا ما استفدناش حاجة وما خدناش من النفط، والمصريين طلعوا يشتغلوا برا لأول مرة، وتجريف الحياة الأراضي الزراعية، واللبس والاكل والشرب اللي جيب بورسعيد ده ما كل ده المصريين كانوا في حاجات كتيره جدا ما كانتش موجوده. والراجل مع ذلك حاول يعمل الصلحيه وحاول يعمل حرب مترو الانفاق وحاول يعمل كل ده في 10 سنين اللي هو وبيتشتم وخائن وهو اللي عمل السلام.
2: بس مره ثانيه وانا بتكلم على الصدمات اللي عمل، يعني الحرب، افتتاح قناة السويس،
3: افتتاح قناة السويس صدمة،
2: اعادة الاحزاب،
3: محاولة الاصلاح الاقتصادي كانت صدمة،
2: الانفتاح الاقتصادي،
3: اعادة الاحزاب 76 برضو كانت صدمة، زيارة القدس كانت صدمة، كامب ديفيد كانت صدمة.
2: هل بقى من قراءاتنا، يعني سطور قراءة للتاريخ، هل كل هذه الصدمات كانت صائبة، ولا كان الرجل زي ما انت بتقول كده فيلم الرجل المتعجل، ولا انه كان المجتمع على درجة من درجات الجمود والاحتياج الشديد الى انه يخش عملية جراحية؟ مش هينفع فيه غير الجراحة، الأدوية والعقاقير لم تكن صالحة وقتها.
3: ما كانش ينفع غير الجراحة. واقول حاجة، السادات سنة 73 كان باصص لسنة 84، المجتمع المصري لسه كان سنة 67. بدليل ان تأثيرات الهزيمة كانت مؤثرة جدا. وبعدين فكرة الثوابت، صراح حدود وليس صراع وجود، ماشي صراع حدود وليس صراع وجود،
2: لا العكس، هو صراع وجود وليس
3: صراع وجود وليس صراع حدود. ما في النهاية انت مش تفضل في طول عمرك في حرب، ثم انه السلام ده جزء من الحرب. انا عاوز اقول لحضرتك انه كمال حسن علم ما كان رئيس وزراء كلموه الاسرائيليين خايفين لما جه حسني مبارك، وقالوا له الرئيس حسني مبارك، وقالوا له احنا عاوزين نمضي تاني اتفاق السلام. قال له ليه؟ قال له احنا خايفين من الجيش المصري انه ينقلب، لان كان في معارضه. وجه الرئيس حسني مبارك قال للمعارضه هدوا الدنيا عشان هم خايفين. الرئيس السادات كان مأجل كل حاجه، بالمناسبه حتى في 81 كان ناوي يطلع الناس اللي اعتقلهم، اللي هو هيكل وسراج الدين وغيره. طبعا هو كان منفعل جدا، وممكن كانت دي صدمات غلط. قال انا هم هيعارضوا كام ديفيد وهيعارضوا السلام، فممكن اسرائيل تاخد تزريعه وتعمل. الاسرائيليين هم بيتسحبوا كانوا بيدمروا مستعمره يميت، وكانوا بيتهموا بيجن بالخيانه. خصومه، خصوم السادات يعني في الصدمات دي تشوفها صدم الاسرائيليين. الاسرائيليين لم يتصوروا ان الرئيس السادات هيروح لهم القدس، هيروح لهم تل ابيب ويقف قدام الكنيست ويتكلم ويصلي في ما كانوش متخيلين. هم اعترفوا بالصدمه، وبعد كده الصدمه مع القضيه الفلسطينيه. ما هو اللي كان بيقدمه في مينا هاوس للرئيس يا عرفات ما خدش ولا ربعه في اوسلو. بعد كده الرئيس الاسد راح مدريد سنه 91، كل اللي رفضوا. طب دول الخليج كانت ضد الرئيس السادات ليه؟ يعني ده برضو سؤال غريب جدا.
2: كان
3: يعني
2: لانها تحت ضغط اظن العراق
3: يبقى اذا الصدمات الصدمات والجراحه هي كانت الحل. لو الراجل ده ما عملش الحرب وما عملش السلام، ولو ان التاريخ ما فيهوش لو، كنا هيبقى موقفنا زي، كنا نفضل نحارب اسرائيل الى ما لا نهايه.
2: لا كان زي الجولان كده، كان سينا تفضل زي الجولان،
3: كان زمان زي الجولان. وزمان سينا اتبنى فيها بيوت بدل احنا ما بنبني النهارده. سينا كان يبقى مستوطنات وهيقوي نفسه وهيعمل مطارات عسكريه ومع التطور التقني واف مش عارف كام وكام، خلاص احنا انتهينا. فاحنا ما سبناش سنتيمتر من الارض المصريه. يعني السادات اللي اغتيل في 81 6 اكتوبر زي امبارح، هذا الرجل ترك الارض محرره فعليا. اللي رفع العلم الرئيس حسني مبارك، لكن الحقيقه اللي حرر الارض ورفع الالم العلم الحقيقي بصدمه 6 اكتوبر 73 وصدمه نوفمبر 77 في اسرائيل. هو صدم اسرائيل زي ما صدم المجتمع. معلش المجتمعات كانت ورا شويه، وهو الرجل كان سابق بتفكيره. ولو ما عملش ده كان هيبقى ايه؟ يعني ما فيش في التاريخ لو ما عملش ده كان هيبقى ايه؟ طب وهو التأميم ما كانش صدمة الرئيس جمال عبد الناصر عمله؟ هو الإصلاح الزراعي ما كانش صدمة؟ الثورات هي الدنيا بتتطور بالاكتشافات العلمية وبالحروب. الحروب هي اللي كشفت البنسلين، والحروب هي اللي كشفت المصل، والحروب حاجة. الحرب مش هي كمان الاشتباكات العسكرية. الرئيس ده اتحارب بعد 73 في رأيي أخطر حروبه، أخطر من حروبه في
2: اللي هو بلا سلاح.
3: 73 بلا سلاح، لأنه أجهزة مخابرات كانوا بيجوا يقولوا له دي سينا دي إسرائيلية، وهنضرب السد العالي، ومش عارف هنعمل إيه، وهنضربك بالقنبلة النووية. ما هو ديان كان في فيلم جولدا قال لها، قال لهم طلعوا القنبلة النووية، قالت لهم إنه يهزي، إنه مختل نفسيا بعد 73. ده جاب لهم اختلال، ده جاب لهم تبول لا إرادي. يعني ديان اللي كان بيمدد وبيقعد ينكت على المصريين، جاله تبول لا إرادي فعلا، وجاله خلل، وكانت هتدخله مستشفى المجانين جولدا مائير.
2: كل الكتابات الإسرائيلية بتقول إنه أصيب بذعر شديد وبصدمة بعد عبور مصر قناة السويس، وانه بالفعل فكر انه يستخدم النووي بهذا الهزيان اللي كان بيتكلم عنه جولدا مائير. خلينا نسمع مقطع من دموع في عيون واقحة، بمناسبة انه الاستاذ عادل امام هو بطل الاحتفال بحرب اكتوبر، رغم انه ما عملش افلام عن حرب اكتوبر، لكن بيجي في ذكرى حرب اكتوبر يستخدم كل الجيل الجديد بالاي اي عادل امام ليحتفل معنا بحرب اكتوبر بهذه الدرجه المدهشه من الابداع.
4: ازيك يا جماعه؟ ايه زي زفت.
5: ايه زعلان؟
4: ايه اللي زعل في كل اللي بيحصل ده؟
5: انت عارف انا ليه تأخرت عليك؟
4: انا مش عايز اعرف.
5: لازم تفهم الاسبوع اللي عدى ده كان.
4: شوف ابو داود، انا المرة دي جاي عشان اقول لكم كلمة ورد غطاها. انتوا من سكة ولا من سكة؟
5: اولا كان عندي شغل، ثانيا كنت لازم اطمن ان مفيش حد وراك من مصر.
4: ما ده اللي انتوا فالحين فيه.
5: جمعة؟
4: ما تقوليش جمعة.
5: ايه الحكاية؟ انا مش فاهم.
4: اذا كنت انت مش فاهم عايز اللي زي يفهم ازاي؟
5: عاوز تفهم ايه بالظبط؟
4: عايز افهم ايه؟ عايز افهم ايه اللي حصل ده؟ وليه ده يحصل؟ ها؟ ازاي ضحكتوا عليا؟ وازاي المصريين عبروا الكنال؟ انا هتجنن يا جدع. انتوا مش قلتوا لي ان ده مش ممكن يحصل؟ مليون مره وانت تقولي لي مش ممكن ده يحصل، وان نجوم السماء اقرب للمصريين من عبور الكنال او اقتحام خط بارليف. خط بارليف، خط بارليف، الله العظيم يا جدع. خط بارليف، خط بارليف يا جمعه ده اقوى خط دفاعي في التاريخ. خط بارليف يا جمعه ده اقوى 200 مره من خط ماجينو. ايه خط ماجينو ده يا داود؟ خط ماجينو ده اللي الفرنسويين قعدوا يبنوا فيه كذا سنه عشان خاطر الالمان. تقدر تقول يا ابو داود ازاي المصريين عملوا المعجزه دي؟ تعرف ايه اللي حصل لي يوم المصريين ما عبروا القناه؟ عارف كان شكلي ايه وانا لوحدي بطولي معيش غير ربنا؟ انا من يوميها ده انا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف انام ولا عارف الدنيا طعم. لحد يوم فاطمه ما عملت العمليه ونجحت فرحت، قلت خلاص الخير جه، لكن فرحه ما تمت. في نفس اليوم خبر العبور يهز الدنيا والعالم المصري يترفع فوق سينا يا جدع. لحد يوم فاطمه ما قالت لي انها حامل كان يوم اسود، اليوم اللي كنت بترجاه من الدنيا الخبر نزل عليا زي القضا المستعجل يا جدع.
6: والناس في مصر
4: مالهم؟
6: عاملين ايه بعد اللي حصل؟
4: عاملين ايه؟ الناس مزقططه، ناس بتبوس بعض، ناس بترقص في الشوارع يا ابو داود، الناس فرحانه، انا بس اللي حزين، حزن ما يعلم بيه الا ربنا. الحرب اخذ وعطى. انا عايز اعرف المعلومات اللي انا اديتها لكم عملتوا بيها ايه؟ ما ترد يا ابو داود.
6: عايزني اقول لك ايه؟
4: عايزك تقول لي تعب راح فين؟ عرقي، رقبتي اللي كل يوم والتاني كنت بحطها تحت حبل المشنقه اللي ما اجيب لكم المعلومات من اساسها، من بوق الضباط والعساكر، من جوه المعسكرات، من داخل الجبهه ذات نفسها يا جدع. يا نهار اسود ومنيل ب 60 ميل. انا كل ما افتكر كنت ببعت لكم ايه عن المعسكرات والدبابات والصواريخ والطيارات. يا راجل ده انا كنت ببعت لكم ليست بالاجازات بتاعت العساكر. ده انا حطيت لكم مصر كلها في جيبكم يا جدع. عملتوا بيها ايه؟ عملتوا بيها ايه يا ابو داوود؟
6: اتعشيت؟
4: نعم؟
6: اتعشيت؟
4: مش عايز اطفح انا.
6: انا جعان، مالكش نفس تاكل.
4: انا عايز اعرف ايه السبب في اللي حصل ده؟ ايه السبب في اللي حصل يا ابو داوود؟
7: نجوم اف ام. علماء الاجتماع في الغرب قبل الشرق بيقولوا إن خطورة منصات التواصل الاجتماعي في تأثيرها على الناس وأفكارهم وحكمهم على المواقف المختلفة من غير ما يحسوا. خلي بالك، مش كل موضة تناسبنا ومش كل ترند يمثلنا. اوعى التفاهة تسيطر عليك وتشتت انتباهك عن ناسك وبلادك. انت كبير بقيمك، انت مصري يا مصري.
8: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذن وصلنا لمحطتنا الأخيرة في حلقة اليوم، لدي أقوال أخرى عن الحدث الأعظم في تاريخ المصريين، اليوم الذي يعني تتذكره مصر، بل اليوم الذي جعل من مصر مصر، مصر الدولة الحديثة التي نعيشها ويعني ومواطنون داخلها وفيها وبها. هي حقيقة الأمر 6 أكتوبر 73 عمود فقري في كبرياء وكرامة المصريين واستعادة الدولة المصرية. بالفعل احنا قصاد لحظة تاريخية اسمها اكتوبر 73، والاحتفال بيه النهاردة واحتفال ايضا بزعيم هذا النصر العظيم انور السادات، وفي محاولة لانصاف الرجل وتقديم رؤية موضوعية من خلال وقائع التاريخ اللي تقول لنا انه انور السادات كان هذا الاسم الكبير والضخم والهائل والزعامة العظيمة اللي غيرت وشكلت في حياة المصريين، بل وانقذتهم من عار الهزيمة وانتشلتهم من ذل الاحتلال. احنا قصاد الزعامة العظيمة دي وهي امام هجمات وتهجمات من لحظة وفاته واغتياله حتى اليوم. من ضمن الأمور المهمة جدا في قراءة التاريخ هو مرة أخرى ذاكرة المثقف ورؤية المثقف، ومن هنا جه احتفائنا بكتاب الأستاذ أكرم القصاص السادات وخصومه، اللي بيقدم لأول مرة قراءة للرئيس السادات من خلال خصومه. ومن هنا كتبنا الكبير الأستاذ أكرم القصاص، أرجع وأسأل عن المثقفين وجماعة وأنور السادات، لأنه يبدو أيضا وكأنه من شروط المثقف اللي وضعت فيه ويعني ومحدداته اللي وضعت مع الثمانينات والتسعينات أن تكون خصما لرئيس السادات.
3: صحيح.
2: وبدأ وكأنه في هذه الحالة من غرز هذه المشاعر تجاه السادات كأنها شرط للاعتراف بك صحفيا أو أديبا أو كاتبا. لكن لما نيجي نقرأ علاقة المثقفين بالسادات نكتشف أيضا فعلا المفارقة، ده العلاقة بالرئيس المثقف الوحيد اللي عدى عليك يا مصر.
3: صحيح. وكمان في مفارقات مهمة جدا، وده سؤال في منتهى الذكاء، لأنه عدد كبير جدا من المثقفين غرقوا في هزيمة 5 يونيو، وإبداعاتهم كلها كانت عايشة في 5 يونيو، وبعضهم للأسف تورط في أنه يقدس قتلة السادات. احنا شفنا كتاب كبار يعني فرحوا في رحيل السادات، وفي قصائد مهمة يعني بعض الشعراء الكبار اعتذروا عنها بعد كده، لدرجة انه قصيدة المتهم دي استاذ عبد الرحمن الأبنودي قال نفسي تقع في البحر تختفي، لانه كان انفعال غير حقيقي. مؤخرا كانوا عاملين استطلاع مع بعض المثقفين اللي هم قالوا احنا فرحنا بالسادات، انا كمان فرحت بس رجعت نفسي تعشتوا في الهزيمة. والحقيقة انه كمان كان فيه اللي هو الفزلكة الثقافية اللي هو احمد عدوية كان مطرب شعبي طلع كل المثقفين كانوا ضده.
2: صحيح.
3: والاستاذ صلاح عيسى كتب
2: طبعا
3: طه حسين في عصر احمد عدوية، وبعد كده قال ان انا ما كنتش
2: طلعك يا حماقة يسارية مذهلة.
3: وجه الاستاذ مفيد فوزي يسأل العبقري نجيب محفوظ قال له انت هو عاوزه يشتم احمد قال له ايه رايك في المطرب؟ قال له انا بحبه جدا ده مطرب شعبي عظيم.
2: ده الفرق بين المفكر الليبرالي المثقف العظيم نجيب محفوظ وبين اليساري اللي خانق نفسه بافكار وايديولوجيا وصندوق جوه دماغه.
3: نجيب محفوظ اللي انتقد جمال عبد الناصر اعظم انتقادات ل 23 يوليو وعيوب جمال عبد الناصر صرصره فوق النيل دي حاجه، دي هرم
2: ميرامار وصرصره
3: وميرامار والمرايا وكل حاجه. ثم هو أيد الرئيس السادات في موضوع السلام، وبالمناسبة اتشتم الأستاذ نجيب محفوظ وقالوا ده خد نوبل عشان مؤيد للسادات.
2: صحيح.
3: غير صحيح، هو خد نوبل عشان هو صاحب أهم مشروع رواية نجيب محفوظ. السادات كان مؤيد جدا للسادات إلا في حاجة واحدة بس، اللي هو حملة سبتمبر، وده كان راجل ليبرالي وغيره، ووقع مع المثقفين الورقه اللي كانت بتنادي بالحرب.
2: صحيح، في 72.
3: وجي توفيق الحكيم اعتقد بتاع عوده الوعي، وقال احنا كنا مغيبين عن الوعي. فالحقيقه نجيب محفوظ كان ممثل يعني لتيار مثقفين حقيقي. الدكتور يوسف ادريس بالمناسبه الف كتاب البحث عن السادات، وانا كاتب عنه هنا انه كلام فارغ، انا اسف يعني
2: ما يمكن ان تقراه في حياتك،
3: وكلام فارغ وما فيهوش اتهام واحد،
2: هزيان
3: ولا في معلومه ولا في انتقاد، والحقيقه مدفوع
2: يوسف
3: من
2: ادريس كان يهزي
3: اديب عظيم. لكن انت كاتب في السياسه، خليك
2: لو اظن هو ما عادش طبعته تاني ولا تعامل معاه بجديه بعد كده.
3: هو كان بيدعمه العقيد القذافي يعني، ودي كانت معروفه يعني، وطلع من ليبيا اولا يعني، فده كان حاجه منحطه جدا. والناس اللي كرموا او مجدوا قتله السادات، ما هو انت في النهايه انت لازم تكتشف ان انت كنت غلط، انت بتمجد قاتل وارهابي ودفعنا المر بعد كده من ابنائنا ومن حياتنا وتهديد، وانت شخصيا
2: كنت مهدد. والله انا اخشى ان لغايه دلوقتي بيعظموا في الارهابيين. تعالى نسمع هذا المقطع من خطاب الرئيس السادات في الكنيست، علشان بس نقول الى اي حد، الناس يعني او الخصوم حتى مش عايزه تسمع عظمه هذا الخطاب وقوته السياسيه.
4: واذا سمحت أن أتوجه بنداء من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل، فإنني أتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل، أقول لهم إنني أحمل إليكم من شعب مصر الذي يبارك هذه الرسالة المقدسة من أجل السلام، أحمل إليكم رسالة السلام، رسالة شعب مصر الذي لا يعرف التعصب، والذي يعيش أبناؤه من مسلمين ومسيحيين ويهود بروح المودة والحب والتسامح. هذه هي مصر التي حملني شعبها أمانة الرسالة المقدسة إليكم، رسالة الأمن والأمان والسلام. فيا كل رجل وامرأة ويا كل طفل في إسرائيل، شجعوا قياداتكم على نضال السلام، ولتتجه الجهود إلى بناء صرح شامخ للسلام بدلا من بناء القلاع والمخابئ المحصنة بصواريخ الدمار. قدموا للعالم كله صورة الإنسان الجديد في هذه المنطقة من العالم، لكي يكون قدوة لإنسان العصر، إنسان السلام في كل موقع وفي كل مكان.
2: صحيح، إنسان السلام. خليني أختم بالسؤال اللي يحمل هذا الاستفهام، هل أنصف الفن والأدب حرب أكتوبر وزعيمها أنور السادات؟
3: لا خالص. يعني كان في أفلام يعني سطحية جدا اتعملت، في أفلام برضو انتقادية يعني للأجواء بتاعت ما قبل 73 وما بعدها زي أبناء الصمت أو غيره، لكن الحقيقة أنه فيها عمليات زي الممر زي غيره، لكن أنا أظن أنه
2: ممر استنزاف مش
3: أنا أظن أنه وده كتبته هذه الحرب فيها بطولات تتفوق على بطولات الكبار في الحرب العالمية الثانية. يعني القناص الروسي اللي اتعمل عنه أفلام، احنا عندنا عبد العاطي صائد الدبابات، عندنا عبد العال صائد الدبابات اللي كانوا يقول له أنا 22 ويقول له أنا 28 دبابات، وسيد اسمه ايه اللي اكتشفه الجندي اللي قال سلم حاجاته وقال الراجل ده دمر 3 دبابات لوحده وقتل 20 واحد قبل احنا ما نقتله بمدفعية ثقيلة.
2: تصدر بطولات عديدة ورهيبة جوه
3: تستحق وتتفوق على بطولات كانت موجودة، القناص الروسي
2: فرعنا بطولاتنا
3: ومدافع نفرون وغيره، احنا عندنا عمليات زي دي، سد النبلم لوحده ده فيلم لوحده اللي هو ضفادع البشريه اللي راح تسدوه بالجبس وبالقطن والخراطيم يعني ده كل حاجه
2: من دي يوسف
3: كل حاجه من دي ليها قصه. انا انا شفت ناس, انا جوز اختي من مصابي يعني الحرب كان ضابط احتياط وكان عنده شازيه وكده, كان يقول انه عبر القناه مرتين القارب عطل فكانوا بيجدفوا بايديهم فكانوا يخرموا حته في القارب عشان يجدفوا عشان محدش يسمعه, وهو نايم على ظهره ينام على ظهره شويه ويقوم يجدف شويه وزميله ينام على ظهره شويه وهو يجدف شويه. دي قصص
2: ده مشهد
3: يعني ده لو اتعملت ما
2: ده مشهد لوحده سينما خلاص يعني يلخص كل حاجه في الوجود. اشكرك جدا كاتبنا الكبير استاذ اكرم القصاص, اشكرك للغايه. كل سنه وانتم طيبين باحتفالنا بحرب اكتوبر, كل سنه ومصر تحتفل باكتوبر برايات اكتوبر بنصر اكتوبر بكرامه اكتوبر بكبرياء اكتوبر بروح اكتوبر. اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله لدي اقوى اخرى.
5: مصر مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟
6: فين مصر دي؟
5: مصر يا سلام على مصر.
7: مصر هي أمي نيلها هو دمي شمسها في سماري.

عش جنب نيلها تسوى ألف قصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر عش جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر ولا سحر مصر ولا جو مصر ولا ولا ولا ده شيء مالوش حصر open invitation روحوا زوروا مصر وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر مصر مصر مصر

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره للدور البارز الذي تطلع به الشركات الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة لدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضات التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك مصر لبنك ناصر الاجتماعي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الاربع، يوم جديد ويوم سعيد، ودايما بنكون معاكم في السكة وعلى طول معاكم وانتوا سايقين وانتوا رايحين مشاوير وانتوا راجعين من الشغل وانتوا رايحين الشغل وانتوا رايحين تخرجوا وانتوا رايحين تاكلوا وانتوا بتعملوا اي حاجه. دايما معاكم محمد منير ودينا بهجت كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على 100.6 نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ورقمنا ما بيتغيرش 015-595-1006، ونطمن عليكم وتقولوا لنا ايه الاخبار وعاملين ايه، وكمان نطمن على منير.
2: ايه ده ازيك؟ مساء الفل.
1: ناويين ولا
2: يا مساء الفل عليكي، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. بنتشرف ونتبسط جدا بوجودنا مع حضراتكم على الهواء علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. نطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه. وهدي اهدي شويه، خلينا نقول الطقم على بعض
1: أول ما
2: علشان نبدا الحلقه.
1: اصل يا جماعه بصراحه لو احنا بنكلمكم بصراحه بقى انا ومنير
2: يعني شويه
1: في الضايع
2: شويه
1: في الضايع
2: في حاله كده اللي هو
1: وشنا ما يبانش، ولكن
2: في دينا مرت بحاله من الاعياء الشديد
1: ومنير هيمر برضو ولكن مرر بيها برضو، يعني هو فيها برضو
2: يعني هنشوف
1: هو بيتراجع ولكن هو فيها برضو.
2: مهم ان انتوا وحشتونا جدا والله من الحلقة اللي فاتت، وبنمسي عليكم ونتمنى دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. عايزين نعرف انتوا فين وبتعملوا ايه واليوم ماشي ازاي النهاردة، والفايبز الاولى من الويك اند اللي هيبدأ بيبدأ من الاربع يعني زي ما تعودتوا معنا في حلقة الاربع، وبكرة اجازة ان شاء الله، فالنهاردة الناس مروحة على لونج ويك اند كده، فالمفروض المود يبقى في اللذيذ منه، فهنحاول ان شاء الله نخليه ايه في الالز من الالز منه كمان. رقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015-59-55-1006، في رواية اخرى
1: 015-59-55-1006، وتبعتوا لنا وتطمنونا، وكمان تقولوا لنا حابين تسمعوا ايه، عايزين نتكلم في ايه، حابين تشاركوا في موضوع حلقتنا اللي احنا هنقوله كمان شويه. كل بتضحك على ايه
2: والله يعني
1: على ايه؟ طيب

0: 200-185-128.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
4: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
5: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: Hey guys،
7: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
8: أرزاق،
7: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
8: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنظهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
7: الفنانة علا رشدي
8: بعد إذنك
7: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
8: خلاص كده
7: نجوم أف أم على كيفك.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا.
2: بيتكلم من غير ما ارفع الفيدر.
1: ايوه بتدرب على الكلام.
2: يا 300 الف اهلا وسهلا.
1: مرحب وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نمسي عليكم جميعا اينما كنتم, اين كان انتم فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, راجع من مشوار, تعمل امر كده امر كده, في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في السكه. تحديدا الناس اللي في السكه نتمنى لها السعاده والسلامه اينما كنتم, ان شاء الله ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالف سلامه. دايما بنفكركم اي اجواء مروريه غير طبيعيه انتوا اللي بتبقوا الدليل بتاعنا يعني في الشوارع, علشان تقولوا لنا اللي بيحصل في الشوارع دلوقتي وفين الاماكن الزحمه, عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه متحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله ايه وهكذا. ونوهنا برضو في بدايه الحلقه ان لو اي حد بيتعامل مع اي نوع من انواع الشوربه يقدر يبعت لدينا على الهواء مباشره علشان تبقى احسن ان شاء الله.
2: ما كنتش ناوي اطلع اقول الحاله يعني.
1: لا ما خلاص بقى.
2: ما كنتش ناوي اقول يا جماعه, بس ذكر اللي حصل نعمل ايه. حاسين باختلاف الطاقه ولا
1: في حاجه؟ في حاجه.
2: لا لا ما تقولش كده, اوعى تقول كده ابدا. بص شعري مش مظبوط ازاي.
1: ما بقى ما تهزريش. لا دي عين. لا دي عين. دي
2: محسوده.
1: محسوده باين.
2: 015-5952-1006 طمنونا عليكم, قولوا لنا ايه الاخبار. وزي ما منير بيقول لو في اماكن زحمه قولوا لنا نخلي الناس تروح عادي تبقى زحمه اكتر, او ما يروحوش علشان تمشوا انتوا وتروحوا بيوتكم عادي. هل انتوا مروحين بيوتكم اصلا ولا خارجين ولا هتاكلوا ولا مش قادرين ولا لسه في الشغل بتسمعونا وانتوا في الشغل, ولا بتسمعونا وانتوا راجعين ولا رايحين الشغل؟ ممكن حد يبدا شغله عادي الساعه 6 مفيش مشكله. طمنونا وقولوا لنا ايه الاخبار عشان نقول لكم برضو ايه الاجواء عامله ايه. الاجواء بقى بتقول لنا ايه يا منير؟ بتقول انه كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان بكره يوم الخميس هيكون الطقس خريفي مائل الحراره شويه على السواحل الشماليه, ومائل الحراره كمان الى حار على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد, شديد الحراره على جنوب الصعيد ومعتدل في اوائل الليل كده, مائل البروده في اخره. اما بقى درجات الحراره يلا ياسر مع عمو.
1: الجزء اللي انا مميز المفضل. فيه مميز كمان جدا. وانا صغير يعني كنت بطلع في الطابور الصبح اقول لهم درجات الحراره طابور يلا
2: ولا كنت بتقول شعر؟
1: شعر. انا كنت بتقول شعر جد جد. طيب بالنسبه لدرجات الحراره متوقعه بكره باذن الله, فهنبداها من القاهره العظمى 30 والصغرى 19. دينا معانا ولا تبعت ورد؟
2: اسكندريه 25 23,
1: بورسعيد 27 24,
2: واسماعيليه 29 19,
1: شرم الشيخ 33 25,
2: اسيوط 31 19,
1: سوهاج 33 20. ودي بعض درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات بكره باذن الله. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش, وكمان مره كمان تحياتنا لمصر كلها بمناسبه 6 اكتوبر. 6 اكتوبر السنه دي مختلف.
2: ايه الاختلاف؟
1: هقول لك بقى. والله مختلف جدا. اكيد انت خدتي بالك يعني. طبعا نتمنى ان كل الاجيال الصغيره اللي ما تعرفش الانجاز الكبير اللي حصل في حرب 6 اكتوبر ان هم يكونوا يعني اكثر وعيا وشافوا كل الانجازات اللي عملها جيشنا في 6 اكتوبر. بس الجديد السنه دي هو موضوع الاي اي.
2: ايوه صح.
1: يعني
2: لا لا لا خطير.
1: ليفل خطير.
2: احنا جوه الدبابه.
1: ليفل خطير جدا.
2: احنا خلاص يعني هزمنا العدو جوه الدبابه وشايفين.
1: انا مبسوط.
2: وكمان بيشربوا شاي وشفت
1: انا مبسوط جدا
2: ده.
1: بفكره اصلا ان السينز اللي هو مولده بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي, مش بس يعني فكره ان احنا حطينا مثلا شخصيات
2: حطينا عليهم
1: لا حطينا كمان شخصيات بارزه جدا في الحرب في سينز كوميديه ومشاهد كوميديه.
2: وفي كونفرسيشنز كمان خطيرة. مع رؤساء ومع مواضيع
1: خطيره, لان دي اويرنس او توعيه بشكل غير مباشر للاجيال الصغيره بقى. لما تعرفش القصه دي فهتشوف السينز دي وتعرف الشخصيات والرئيس السادات وكل الكلام ده, فتخش تسرش بقى وتفهم ايه الحكايه عشان تعرف ان احنا
2: محتاج
1: ايه.
2: محتاج تقرا بقى زي ما دلوقتي معظم عامه الاجيال فعلا تبقى مكسله انها تقرا, بس لما يشوفوا الاي اي فيديوز وبجد بتبقى اللي هو الحاجات اللي حصلت حقيقي بيقولوها بطريقه اللي هو ايه ده فكره انها بتتصدق انها بجد. هم ازاي عاملين ليب سينكينج كده؟
1: لا لا فيديوز
2: والمواضيع
1: خطيرة.
2: يعني برافو عليك.
1: برافو. شويه خراطيم ميه امبارح على التايم لاين صباح الفل اللي انا والشفا الشباب.
2: لا والشاي وبياكلوا جوه بقسومات.
1: خطيره.
2: هو ايه الحرب دي؟ ايه الموضوع؟ بص عملنا بلبله في المسجز. في رقم
1: في نوش
2: اخره 764 بيقول لنا الف سلام عليكم. بمناسبه بقى دور البرد ده اللي جاي للشعب كله, عايزين نسمع اغنيه بحريه لفرناندا بحريه. والله ما عندناش برد. انت فاهم غلط.
1: انت فاهم غلط
2: احنا ما عندناش برد.
1: دي مروه على الواتساب غالبا. فمروه قال لا نستهوى يعني مش
2: مروه
1: اهو.
2: مكتوب فوق. صح عندك حق.
1: انا بعرف من الابره
2: للسلوك.
1: العالم اصبح قريه صغيره وانا بعرف كل حاجه دلوقتي. خلي بالك من الاجهزه.
2: ما عندناش برد. تيجي نقول لهم عندك
1: ايه؟ عندك. انا مش يا جماعه اصلا انا الحمد لله لسه انا تمام يعني انا لسه فهي لو في حد مقابل اي شوربه يبعت لها بقى اللي هو ايه كيس شوربه مع الشاليمو ويروق عليها يعني.
2: هتبقى موضوع مقلق قوي اللي هو طب انت ما عندكيش برد بتشربي شوربه ليه؟
1: ما هي دي بتعب تعب عندي برد
2: تعبانه في دماغي النهارده معلش والله يا جماعه يلا الحمد لله. طيب. مش هندخلكم في تفاصيل لو سالتوا ابعتوا لنا واتساب 0515 5952106. حابه اقول لكم موضوع
1: ايه ده؟
2: ايه رايك نقول
1: فعلا
2: تيجي؟
1: ده انت سحلتيني كده ورحت عند المسجز ولسه بفر.
2: نروح بقى ونيجي ونعمل
1: يلا بينا يلا
2: ماشي. بما انه في اجازات بقى وبكره اجازه ولونج ويك اند وكده تقدروا تزوروا متاحف. ليه بقى ليه ممكن تروحوا حته وما تخرجوا بس وما تروحوش حاجه مفيده او كده؟ في بقى افتتاح متحف الزراعي ومعرض الزهور مجانا من 8 ل 10 اكتوبر احتفالا بذكرى النصر. وزاره الزراعه اعلنت المتحف الزراعي بالدقي ومعرض الزهور معرض زهور مصر هيفتحوا ابوابهم للجمهور مجانا يوم 8 و9 و10 اكتوبر ده احتفالا بانتصارات اكتوبر.
1: طيب ايام الاحتفال هتشمل كمان عدد من الفقرات الفنيه والترفيهيه والعروض الثقافيه المتنوعه. ومعرض الزهور بيفتح ابوابه للجمهور من 9 صباحا ل 9 مساء والمتحف الزراعي بيستقبل الزوار لحد الساعه 3 الظهر. ده اللي اعلنته وزاره الزراعه ان المتحف الزراعي في الدقي ومعرض الزهور مصر هيفتحوا ابوابهم للجمهور مجانا يوم 8 و9 و10. على فكره الناس اللي بتحب الزرع وبتحب الورد وبتحب الحاجات دي
2: لو راحوا
1: بسطوا جدا. في حاجات نادره وفي حاجات لذيذه والناس بتدي تيبس ازاي نزرع في البيت ولو في اضاءه نعمل ايه ولو مفيش اضاءه نعمل ايه. فالموضوع لذيذ جدا جدا للناس اللي بتهوى فكره الزراعه دي.
2: وبعدين بيبقى في طاقه ايجابيه كده بتبقى حلوه قوي
1: بالزبط.
2: دايما سواء بقى زرع او زهور او كده بتبقى فعلا فارقه قوي في نفسيه الشخص.
1: لا
2: يعني
1: لا
2: اي حد بيزرع بيبقى مبسوط بيبقى شخص هادي كده. بتلاحظ الموضوع ده؟
1: هقول لك بقى هقول لك شويه تيبس بمناسبه الطاقه. لا انا بحصد.
2: طيب
1: يعني لما بفضى يعني
2: ماشي.
1: بمناسبه الطاقه يعني البامبو بقى من الحاجات الكويسه جدا ان
2: إيه؟
1: احنا نحط بامبو في البيت. عواد
2: الزرع
1: اللي هو الباندا
2: ده بيفرق. والله ما سمعتش
1: عنه. النيجاتيف انرجي بي
2: في اللي هو طالع دلوقتي ترند اللي هو بس ده مش بامبو.
1: بامبو اللي اخره عامل كده ده بامبو
2: هو ده؟ ايه ده؟ ما انا عارفه انه البامبو بني.
1: لا ده بعد ما يتجفف ويعملوه كراسي وكده. لا لا لا قبل المرحله دي احنا في الليفل اللي قبله وهو لسه زرع.
2: ما جهزناش. ما جهزناش.
1: بعد مرحله التحميص بيبقى كرسي وترابيزه وكده.
2: ماشي.
1: انما قبل كده هو الزرع اللي هو الباندا بياكل.
2: ايوه
1: لعم زي القصب بس ارفع شويه.
2: عارف.
1: ده بنحط عدد ثلاثه.
2: طب لو استوى عندي اعمل ايه؟
1: كلي يعني لو استوى دقيه
2: اعملي كنبه.
1: بالظبط اعملي كرسي اتصرفي. بس بجد لا ده بيساعد ان بيسحب الطاقه السلبيه اللي في الاماكن وكمان بيخلي فيه الدنيا حلوه يعني.
2: ايوه ودايما اللي هو بتكون انت الناس اللي بتزرع بتحس انها مهتمه بحاجه. استنى عشان الموضوع هيهرب.
1: استنى عشان عندي كمبيوتر هنا عليه حاجات كبيره قوي. البامبو بالمناسبه كمان تيب كمان تيب يعني بنحط ثلاث اعواد بامبو في
2: ثلاثه
1: او سته
2: لو في مشكله. ده ايه ده؟
1: على فكره ما بهزرش.
2: دي سنه
1: لا لا خالص والله بس جربي.
2: والله
1: ايوه والله
2: ماشي خلاص.
1: ثلاثه بامبو في الفازه ودي.
2: لا شوفوا الموضوع ده يا جماعه.
1: او سته يعني ثلاثه وثلاثه في اوضه ثانيه.
2: طب ولو ثمانيه
1: منك ليه بقى؟ منك ليه؟
2: انا بس بفهم
1: بره عني بقى منك للبامبو. بس انا بقول لك تيبس البوزيتيف انرجي.
2: انت جربت يعني جالك بوزيتيف انرجي؟
1: لا النيجاتيف قلت.
2: كل يوم بتجيلي مكسر.
1: لا لا النيجاتيف قلت والله.
2: قلت؟ طب نشوف. اشوف. طيب يا جماعه عندكم رأي في الموضوع ده ولا ايه بقى عشان بس نفهم المواضيع اللي هو بيقولها دي. اوكي. صباح الفل. تفتكر صباح الفل
1: ايش؟ صباح الفل.
2: صباح الفل. صباح الفل. تفتكروا الاي اي ده ممكن يخليني اتجوز تاني ولا لا؟ ايه ده؟ ايه الموضوع؟
1: ايه الكلام؟
2: ايه اللي حصل فجأة؟
1: احنا ليه دخلنا في علاقه مع اي اي ايجنت فجأة؟
2: وبيقول ان شاء الله هعمل هجره لاسكندريه بدايه من الخميس لنهايه السبت يا معتز بصوت الفنانه الهام شاهين. لا سبتمبر خلص خلاص.
1: في ايه ولا في ايه يا معتز؟
2: اخر سبتمبر خلص.
1: هو بالمناسبه دي انتم مخططين تعملوا ايه في اللونج ويكند؟ يعني بكره باذن الله اجازه لمعظم الناس فقولوا لنا يعني وانتم مروحين من الشغل النهارده في اي خطط والخطط دي بتشمل سفر هل مع باك تو سكول
2: اهو
1: لسه الخطط بتشمل؟ انا في ناس صحابي برضو طالعين الساحل.
2: هو انا حاسه ان الساحل قفل يعني. الساحل دي غريبه
1: بس فكرة ان
2: بس
1: الشباب بيطلعوا في اوقات غير السيزن دي ريزنبل. يعني ايفن لو في الشتاء لما الشباب فهم. في الساحل بتبقى
2: في ناس طالعه دهب بقى. دهب بتبقى هي دي فعلا بتبقى دايما
1: يعني من اكتوبر كده البحر الاحمر بينده.
2: ده حقيقي
1: بينده.
2: ده حقيقي. ماشي مين تاني معانا؟
1: هقول لك حالا اهو.
2: يلا
1: مساء الورد عليكم. يومكم جميل باذن الله. عايز اسلم على عمي احمد ابو بشار ده محمود مأمون يا رب يكون سامع المسج ومنورين الدنيا كلها وشكرا جزيلا على المسج.
2: اوكي مساء الفل، انا بعشقكم يا دينا انت ومنير. شكرا شكرا، بستنى البرنامج بتاعكم كل يوم وانا سايق او بتمرن في الجيم. اهو جيم اهو، شفت كل مره كنت تقول الناس بتسمعني في الجيم، جاي الجيم لحد عندك. بجد بحب اسمعكم جدا، ادوني ارجع مصر على خير يا رب. تنورنا بقى علشان المسجز الجميله دي، ان شاء الله ترجع مصر على خير يا رب.
1: ان شاء الله باذن الله تنور الدنيا. مساء الورد يا دينا ويا منير، احنا لازم نعمل قعده عرب لمروان قدري. ليه؟ ماشي، ده حبيبنا، هو ينفع يشمت فيكم ويقول ماشي يقول الناس كلها اجازه بس منير ودينا مش اجازه؟ هو حقه بصراحه،
2: عندك
1: يعني انا لو مكانه هعمل كده.
2: عندك حق،
1: وعنده حق جدا، واحنا لازم ما نسكتش ونعمل وقفه احتجاجيه. مساء الفل دي وسام، شكرا جزيلا يا وسام على المسج. بس لا، مروان قدري يعمل اللي هو عايزه.
2: مقبول عادي،
1: يعني مروان قدري يعمل اللي هو عايزه.
2: تحياتنا طبعا لمروان قدري
1: ويارو جدا جدا.
2: ماشي، نروح نسمع اغنيه ولا نكمل؟
1: انت فاجئتيني.
2: ولا نكمل؟ انا بقول لك انا بديك اختيارات.
1: نسمع اغنيه،
2: يلا نسمع اغنيه.

0: تشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
2: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف إن السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الأيزو. اشتري من فروعنا أو أونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطمية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
7: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام محمد منير ودينا بهجت، ومعانا مواضيع كتير جدا جدا جدا نتكلم فيها، وكمان تبعتوا لنا انتوا واتساب 015-595-1006.
2: على فكرة لو يعني لما توصلوا ممكن تقولوا لنا تكملوا الحلقة على تي في نعمل لكم باي وهكذا يعني وحاجات كده، وتشوفوا دينا بقى تقول لها سلامتك وكده.
1: ايه بقى احنا كويسين يا جماعة؟
2: احنا زي الفل الحمد لله،
1: والله زي الفل. طيب انتوا طمنونا عليكم، احنا قلنا الدنيا زحمه ولا لا، واكلتوا ولا لا، هتاكلوا ايه الساعه 6؟ قربت الساعه 6 وطبخنا ايه ست الكل، فعايزين نطمن على الاكل ونطمن عليكم ونطمن على الطرق، وهتعملوا ايه بكره في اللونج ويكند؟
2: بالظبط كده، في ماتشين دلوقتي بداوا في تمام الخامسه، الماتشين دول في كاس عاصمه مصر، الاهلي وبترول اسيوط، متقدم الاهلي على بترول اسيوط 2-0، وبيراميدز متقدم على القناه 1-0. دول الماتشات اللي بتتلعب في كاس العاصمه وبدات في نفس ميعاد البرنامج، فهنقول لكم الابديتس اللي تخص النتائج. اما بقى فيما يخص كره القدم
1: هقول لكم بقى،
2: يلا بقى
1: هقول لكم بقى
2: هتودينا
1: هقول لكم بقى، علشان انتوا يعني بقى لكم كتير كده ما بتهتموش باخبار الكره اللي
2: بقولها. لا اهتموا بقى،
1: اهتموا بقى، اهتموا ماشي. عشان ليه بقى؟ لانه مصر بين كبار القاره، اوكي، في ESPN بتضع الفراعنه ضمن المرشحين للقب امم افريقيا 2027، رغم انه لسه تقريبا 9 شهور للانطلاق لكاس الامم الافريقيه في 2027، الا انه سباق المنافسه على اللقب بدا من بدري شويه مع انطلاق التصفيات المؤهله للبطوله المقرر اقامتها في كينيا وتنزانيا واوغندا السنه الجايه.
2: في ظل البداية الرسمية لطريق كاس الأمم 2027، بدأت شبكة ESPN العالمية في وضع تصورات مبكرة للمنتخبات الأكثر قدرة على المنافسة على اللقب في النسخة دي من البطولة، ومستندة في الكلام ده على مستوى المنتخبات وعمق القوائم بتاعت لاعبيها ونتائج الأخيرة للمنتخبات، إلى جانب كمان ما يمتلكه المنتخبات من عناصر شابة وخبرات دولية.
1: ضمت بقى قائمة ESPN 5 منتخبات بتشوف الشبكة ان هي من ابرز المرشحين للمنافسة على كاس امم الافريقية، وكان من اللافت حضور منتخب مصر في المركز الثالث متقدما على منتخبات بحجم السنغال والكونغو الديمقراطية.
2: الترشيحات دي بتيجي في وقت بدأ فيه القارة الأفريقية بالفعل رحلة البحث عن المتأهلين للنسخة المقبلة، بتضم التصفيات 48 منتخب موزعين على 12 مجموعة على أن تقام النهائيات في الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027 بإذن الله.
1: ESPN بقى حطت منتخب مصر في المركز الثالث ضمن قائمة المرشحين زي ما كنا لسه بنقول، في إشارة واضحة لاستمرار حضور الفراعنة في دائرة المنافسة على البطولات القارية، رغم أنه الفريق لسه لم يقدم دائما المستويات المنتظرة في النسخ الأخيرة، ولكن أنه في المركز الثالث فبصراحة دي حاجة برضو تكون بسطانة قوي.
2: لا بس أنا يعني إن شاء الله ناخد البطولة
1: يا رب ان شاء الله.
2: التالت في امم افريقيا لا مش مستوانا
1: يعني، يلا اول
2: مع
1: بقى.
2: كامل احترامنا وتقديرنا ESPN، بس اقل حاجه الاول
1: اظن
2: يعني والله اكتر منتخب يعني واخد البطوله وعلى طول بالمرشح الاول للبطوله، فما تقوليش بقى اتحطينا في المركز الثالث وعايزنا ابقى مبسوط. لا
1: لا معلش،
2: مش انا
1: ثلاثه اوائل وكل حاجه، بس لا يعني
2: مش حاسه ان مستوايا.
1: هل انتوا من الناس بقى دي يا جماعه اللي هو انت موجود في الاوائل عادي، انت من الثلاثه الاوائل، هل انت تحب انه لا انا عايز الاول، وانا اوكي موجود في التلاتة وكل حاجة بس ليه مش الاول؟
2: في الرياضة تحديدا تحس ان التاني زي العاشر.
1: ايش معنى؟
2: ما طالما مش الاول يعني انت مش الاول،
1: قصدك
2: فخلاص انت مش البطل.
1: ايوه
2: يعني فتاني عاشر تاسع هنتكلم بقى، ما هنشوف حاضر انت كام،
1: السبوت لايت ما نزلش عليا،
2: هنظبط هنظبط الدنيا، بس اخلص مع الاول اللي خد البطولة وارجع لك على طول.
1: عارف لو انا التاني انا بقول لك بقى
2: مش
1: الاول،
2: مفيش
1: سوري
2: مش الاول
1: سوري
2: مش البطل يعني مش اللي كسبان،
1: مش
2: حد تاني كسبان. طيب بمناسبه بقى في خبر يخص الجيمز والالعاب والحاجات دي، نروح منه بما ان
1: هنروح فين؟
2: ايوه ما هو الرياضه العاب واحنا هنتكلم في الالعاب، بس العاب تانية فيديو جيمز. مش
1: يلا
2: فري كده فري هتلاقي
1: مش جايه لك
2: مش هقول لك في دراسه عملها باحثين في جامعه ولايه سان دييغو،
1: ماشي
2: حلوه الصيغه دي،
1: حلوه،
2: على اكتر من 11,000 مراهق في بريطانيا. حلوه الصيغه دي برضو،
1: حلوه برضو،
2: نكمل خلاص احنا حلوين
1: يلا نكمل.
2: الدراسه دي لفتت يعني او لقت ان استخدام السوشيال ميديا والانترنت مرتبط بمؤشرات نفسيه سلبيه بشكل اقوى من الفيديو جيمز.
1: اوكي
2: زي اعراض الاكتئاب وانخفاض الرضا عن الحياه وتقدير الذات، اللي هو ايه، انت بتشوفي زي ما قلنا قبل كده الناس بقى بتولع الدنيا وبحور ومحيطات و حاجات لاكجري قوي، وهو قاعد يعيني بيدي لايكات في اللي هو احنا انا ليه مش هنا. فتلاقي الناس بتكتئب ومش المفروض تكتئب. أيوه. انت الكونتنت اللي انت اصلا بتشوفه ده مش حقيقي،
1: غير حقيقي،
2: يعني هم عاملينه اصلا للسوشيال ميديا، مش كل الناس عايشه كده يا معلم، ما تقلقش.
1: وبعدين ما تبقى دايما اللي هو جزء كده بسيط من الشيء كله،
2: انت ما بتشوفش العياط،
1: ما بتشوفش التظبيطات والحاجات والتحضير والكلام ده،
2: ما بتشوفش الصياح اللي ورا الكلام ده.
1: طب في دراسه تانية بقى برضو من باحثين جامعة ييلدز، التقنية لفتت انه الدوم سكرولينج اللي هو انت بتكون قبل ما تنام كده بتتفرج على تيك توك
2: بتفر.
1: او ايا كان بتفر فعلا. هو الدوم سكرولينج يعني بتفر. هو ده
2: وكده معرفة.
1: بالظبط، بتفر يعني، ده الدوم سكرولينج، يعني التمرين المستمر في المحتوى
2: والله
1: السلبي.
2: والله اول مرة اعرف بجد.
1: أوه.
2: يعني انا كل ده بعمل دوم سكرولينج ومحدش قايل لي؟
1: بالظبط
2: يا جماعه، يا ماهي
1: والله، اللي هو انت اصلا علينا. لاغي مخك، يعني انت مش مشغل انت بتبص على الموبايل وعمال تقلب ولا انت فاهم ولا مهتم ولا قادر، وانت اصلا ممتنع نفسك عن النوم، والموضوع كبير، الموضوع كبير قوي. ماشي، ده بقى بيبقى مرتبط بزياده الضيق، ماشي اوكي النفسي.
2: انا افتكرت الضيق اللي هو بيدا كوكو كوكو. لا لا، كملي.
1: انا لازم اكمل.
2: لا والله
1: لازم
2: نسيبه. معلش.
1: ماشي، بيبقى مرتبط بزياده الضيق النفس النفسي، وكمان انخفاض الشعور بالراحه والرضا عن الحياه، لان انت شايف ان كل حاجه بتحصل مش انا اللي فيها. طب ليه
2: انا ليش معاهم؟
1: طب انا ليه مش هناك؟
2: انا ليه مش معاهم اصلا؟
1: ما بالظبط هو ده اللي بيحصل. فده مش معناه انه العاب الفيديو مفيده دايما، لكنه بيشير الا انه النوع الحاجه اللي بنعملها على الشاشه ممكن يكون اهم من عدد الساعات اللي بنقضيها قدامها.
2: العبوا فيديو جيمز يا جماعه، بلاش تتفرجوا على الريلز.
1: لا، اتليست انت في الفيديو جيمز انت بتكون متفاعل معاها.
2: بالزبط.
1: بتبقى بتتعصب، بتتضايق، بتتبسط، بتحاول توصل لحاجه، بتشوف احسن ما انت قاعد ما بتعملش اي حاجه وعمال تقلب وبس وكده.
2: هي الفكره بقى اساسا من اسمها ايه الحركه اللي هي
1: دوم سكرولينج.
2: الناس وهي بتفر كده، الموضوع كمان اصبح ان انت مش مركزه ايه اللي بيتلعب في الريل. أيوة. خالص اللي هو
1: لا بقى في حاجه بجد وحشه جدا. يعني طبعا انا متفهمه ان هي ده بيختلف ما بين العصور والزمن وكل حاجه، لكن ان انت بتشوف السين فايا كان بقى، مسلسل، فيديو قصير، فيلم، او تيك توك فيديو او كده، انت لو طولت عن 3 ثواني عشان تشد انتباه الشخص
2: انسى،
1: ما حدش هيتفرج.
2: انسى وخد البنسة.
1: ما حد، واتمشى وخد المعنى.
2: يلا بينا بقى. وايوه بقى وخمسة.
1: ما هو ده الاسلوب فعلا. طب 015-5952-1-06.
2: ماشي، بسمعكم وانا على الدائري وواقف جدا اتجاه ايه بقى، اتجاه فين؟ قول لي اتجاه فين. اتجاه الهرم. وفي صورة جاية لي انا ميرة بشتغل شيف، وكنت عامله اليوم.
1: تعالي يا ميرا، تعالي،
2: رز بالخلطه.
1: لا
2: لا لا، خلي الاتجاه مش الهرم فعلا. حولي الدفه للمدينه. عامله رز بالخلطه وفراخ مشويه وسلطه دقوس حلوه. سلطه دقوس جدا.
1: طب يلا تعالي مدينه يعني. الانتاج، انا بقول كده هو ده الطريق اللي انت تروحيه.
2: عاش يا ميرا قوي، وتوصلي بالسلامه. بس هو ممكن برضو اظن مدينه الانتاج في طريقك للهرم. يعني اظن
1: قريبه،
2: محتاجه
1: حتى لو مش في طريقك، هي قريبه.
2: يمكن فايتك حاجه هنا.
1: فايتك
2: كتير.
1: عامه طيب، عاملين ايه؟ وازيك يا دينا ومنير؟ الاكل النهارده قلقاس ومحشي وبط. طب ها
2: إيه؟
1: انما انا عملت ليا حاجه غير الاكل، لاني عامله دايت.
2: اللي هي ايه بقى؟
1: عملت ايه؟ ممكن ناكل معاك
2: سلطه ايه؟ عملت سلطه ايه؟
1: احنا تعبانين برضو.
2: فين اللي مكفينا بقى بصراحه؟ مش عايزين نتكلم.
1: مفيش
2: طيب.
1: مشكله.
2: شيماء من هولندا.
1: ايوه،
2: بتقول زحمه جدا. A2.
1: ايه الايتو ده؟
2: معرفش، يمكن دور في مول ولا حاجه، مش إيه؟ مش مترجم قوي. فين في هولندا الزحمه يا شيماء؟ قول لنا علشان ننبه.
1: ايه A2
2: يعني؟ طب الناس كلها اللي متجهه على A2 في هولندا
1: زحمة.
2: خلي بالها. تحاول تاخدها من A1 يعني، ما تكملش على طول.
1: طيب
2: طلعينا بريك طبعا بعد اللي انا بقوله ده.
1: يلا ارجوك.
2: صح،
1: مضطرين.
2: تحياتنا لشيماء من هولندا وكل الناس اللي بتسمعنا من بره ومن جوه، ومساء الفل.
1: ماشي، راجعين لكم تاني معاك في
2: ده ايه. الو
1: الو
2: الو، مين معايا؟
1: حاسه ان الموضوع
2: بتقول لي ده طريق سريع. اتعلمه بقى حاجه بقى.
1: ايه
2: توف هولندا يعني طريق سريع؟ الدايري يعني بتاع هولندا.
1: الدايري.
2: ماشي.
1: يلا
2: الدايري الهولندي.
1: طب يلا راجعين لكم تاني معاك في السكه. محمد منير ودينا حاجات على نجوم FM ونجوم FM TV.

بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة، ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها.

0: هدايا بتفرح وقتها، وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
1: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج ان هايبريد والريف والاي في، ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026، اكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكيه والكهربائيه جديده او مستعمله من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل الخميس والجمعه 8 و9 اكتوبر، فندق الماسه مدينه نصر. الدخول مجانا بدون اي رسوم، برعايه البنك الاهلي المصري، اي جي بانك، اديب، فاب، بنك ابو ظبي التجاري، البنك الزراعي المصري، البنك العربي، بنك بيت التمويل الكويتي، ميد بانك، فاليو شيفت. تسجيل
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة، متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too
4: late. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

Safa.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الوطنية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة للدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي تشهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع شهر جاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارة أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسفوخ من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: تباين أداء البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية.
1: وزير الشباب والرياضة ينعى الكابتن نصر إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق والذي وفاته المنية عن عمر ناهز 67 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء مع القلعة البيضاء.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معاكم على الهواء مباشرة من برنامجكم المفضل محمد منير ودينا بهجت.
2: برنامجكم معاك مع محمد منير بالظبط.
1: برنامجكم محمد منير. ما انا قلت بعد.
2: يا اتفضلي يا فندم.
1: ما انا قلت
2: اتفضلي يا فندم اتفضلي.
1: هنتكلم في اشياء كتيرة جدا، ولكن مبدئيا الساعة 6 يعني طبخلنا يا ست الكل واحنا جعانين وانتوا عارفين، ف قولوا لنا طبخين ايه؟ هتطلبوا ايه؟ اكلتوا ايه؟ ناويين على ايه؟ يعني عشان بس نبقى فاهمين الحاجات دي كلها. فطمنوا
2: بعض. ناويين على ايه؟
1: ناويين على ايه يا عم؟
2: في ايه؟ يعني والله
1: ممكن افهم
2: واخرتها إيه؟ يعني
1: احنا ايه؟
2: يعني عايز اعرف يعني
1: احنا ايه بسرعه؟
2: نهايه العلاقه دي ايه؟ يعني محتاجين مبرر
1: جواز ولا
2: مبرر؟ مبرر يعني بس
1: 015-5952-106 قولوا لنا ناويين على ايه؟ اوكي؟
2: اوكي وناويين تاكلوا ايه زي ما قالت دينا باين ولا ما قالتش؟
1: قلت والله.
2: طيب ماشي.
1: طالبين ايه؟ طالبين ايه؟
2: طبخنا است الكل، طالبان است الكل، ما طلعنا ايه من الفريزر يفك است الكل، انت فين اصلا است الكل؟ هتعملي ايه بكره في الاجازه است الكل؟ وهنا بتكلم عن الاكل مش على الاجازه است الكل. فمن فضلكم كده مع بدايه الساعه الثانيه يا ريت صحاب العريس والعروسه يعملوا اي حاجه،
1: يا ريت
2: ويلحقونا باي حاجه.
1: طيب
2: من البوفيه
1: في الاجازه بقى يعني ان شاء الله. الاجازه ممكن اقول بما انه بكره اجازه بقى ولونج ويك اند وكده احنا معاكم اوكي، عشان بس ما حدش يفتكر انه بكره اجازه فمش تسمعونا، انتوا هتسمعونا مش هنسيبكم. ماشي
2: مين؟
1: ايه انت سايبنا؟
2: لا لا يا خبر يا خبر،
1: قلب
2: البرنامج قلب البرنامج والله من جوه.
1: طيب بما انه الاجازه وكده، هل انتوا في الاجازه؟ اقول حاجه بيئه جدا.
2: عادي عادي معانا.
1: بتغسلوا؟
2: بتغسلوا امتى في الاجازه؟
1: ولا بتغسلوا في نص الاسبوع عادي مش لازم تستنوا اجازه؟
2: انت ايه معاكي ايه؟ جردل الميه ولا هتعملي ايه؟
1: ما انا هقول لك اخبار.
2: هتنشري فجاه دلوقتي واحنا على الهواء ولا ايه؟
1: هقول لك اخبار. في خبراء.
2: انا ايه؟ انا بغسل امتى في الاجازه؟
1: انا ما بغسلش.
2: ما فيش وقت معين يعني. وقت ما بزهق يعني.
1: وقت ما بحس ان الموضوع
2: وقت ما بكريف كده.
1: اصل هقول لك، عارف انت دايما بيكون الجينز مثلا بنطلون جينز ده ما بيتغسلش تقريبا،
2: هو لونه بيحلو بعد ما بيتغسل،
1: بعد ما يتغسلش.
2: أيوة أيوة.
1: لما تكون جبته وغسلته اول مره بس
2: بالزبط.
1: عشان ما يكونش حد قايسه وانت
2: بالظبط كده،
1: لكن يفضل عندك سنين ما يتغسلش،
2: درجات اللون بتتغير كل شويه.
1: ولا هغسله
2: مع الكاتشب بقى والحاجات اللي هي بتنزل على
1: هيتمسح بوايبس وهيفضل
2: بالظبط
1: هيفضل
2: مش هيروح يتغسل. بيدي درجه مع اللزق.
1: لكن بقى في خبراء بيحسموا الجدل في ايه بقى؟ امتى تغسل اللبس؟
2: او النبي احسن النقطة دي مفصلية جدا.
1: انا عارفة
2: يعني انا قاعد متوتر جدا عايز اعرف اغسل امتى.
1: ما هو في بقى جدل بس برنا مصر على السوشيال ميديا،
2: مش
1: جدل كبير كده على ايه بقى اللي هو امتى او كام عدد المرات اللي مفروض نغسل فيها هدومنا. عارف انت الموضوع ده؟
2: مش عارف حاجة خالص يعني.
1: سمعتوا؟
2: قوليلي انا جاهز طشت ومسحوق ونودي.
1: بتقولوا طشت ولا طبق غسيل؟ ده مبدئيا
2: هي ما في غسالة اصلا فيش دلوقتي
1: يعني.
2: اصلا يعني
1: يا طب
2: طشت ده هنا نيور هيد.
1: اوكي، هل لازم كل قطعة تدخل الغسالة بعد كل لبسة ولا ممكن نستنى عليها شوية كده؟
2: لا قطعة وقطعة بقى.
1: ما هو لا في حاجات كده فعلا هقول لك بقى.
2: ماشي
1: خليك معايا
2: انا بكتب.

0: وروكي.
1: اوكي مؤسسة تويتش، اوكي هي اللي قايلة دي مؤسسة معنية بحقوق المستهلك في بريطانيا.
0: ماشي. بص
1: الموضوع
0: ماشي.
1: الموضوع كبير ما تستقلش بيه.
0: لا والله انا داعم جدا للتجربة.
1: اوعى.
0: جدا والله.
1: اوكي. حاولت بقى انها تحسم الجدل بدليل بيحدد عدد المرات اللي ممكن يتغسل فيها انواع مختلفة من اللبس. ازاي بقى؟ قالت ان الملابس بتاعة التمرين اللي هي بقى
0: سبورتس وير.
1: سبورتس وير.
0: كمان.
1: هي دي.
0: أيوه.
1: اوكي والمايوهات وكده لازم تتغسل بعد كل لبسة. دي ما فيهاش نقاش.
0: ممنوع نزول البحر الا بملابس البحر
1: الا وهي مغسولة
0: معروفة.
1: اوكي. اما بقى لو شميز مثلا قميص او هدوم بيضة او فساتين او كده دي ممكن تتغسل بعد مرة او اتنين. مش لازم بعد ما تلبسها على طول.
0: اتمنى عشاء الغسيل يكونوا مستمتعين معانا وبيكتبوا ورانا. كملي استكول.
1: كمل انت.
0: لا انا هقف على الحبل انشر بقى وانت بت لا. الحاجات قلت كم ايه وقفتي فين عند الشرابات ولا فين؟
1: لا عند الجينز.
0: فين ده في السطر الكام ده؟ انا مش كملي اللي انت بتقوليه. انا مركز، انا قاعد بطبق الحاجات دي في دماغي، بعمل حاجات منتل.
1: بتطبق ولا بتغسل؟
0: هنشر. كملي بس. أوكي. كملي والله.
1: الجينز ممكن جماعه كملوا معانا، احنا كويسين احسن من كده والله.
0: والله.
1: انا بفيدكم.
0: الجينز ممكن يتغسل بعد من 6 لـ10 لبسات.
1: شفت بقى؟ حتى لو وقع عليك
0: يعني بنتصرف. المهم يكون نوت ليس ذان 6. من قبل 6 لبسات ما بيتغسلش الجينز.
1: حاسه الستة دي برضو
0: كرواته كده. اصل الستة دي
1: عشرة.
0: يعني هو اصلا الفريكونسي ما هو بيتبدل مع بنطلونات تانية.
1: أيوة.
0: فاللي هو
1: مش هفضل لابساه هو فانا مش بلبسه.
0: وبعدين الجينز درجات
1: بالظبط. والغسيل برضو مش على طول.
0: ماشي. والهوديز
1: الهوديز
0: من بعد 5 أو 6 مرات بتتغسل. لا
1: صح.
0: انت عندك نظام
1: صح
0: تاني
1: صح
0: في الهوديز؟ قولهن.
1: لا صح.
0: لو جربتي حاجه مع الهوديز تانية قولنا والله.
1: لا لذيذ.
0: ماشي. الهوديز دي اللي هي
1: بالكابيشو
0: بزعبوط.
1: لا انت النهارده صح عنده حق بالزعبوط. الهوديز بالزعبوط.
0: ايوه.
1: ماشي. اوكي. والجاكيت بقى ممكن تتغسل مره او اتنين في السيزن كامل. انا قلت
0: تمام.
1: انا قلت اللي عندي.
0: وهنا اصدقائنا الاعزاء بنفكركم ان احنا لما بنطلع الجواكت بتاعت الشتاء اللي فات
1: تتغسل
0: مره قبل ما نلبسها.
1: ارجوك
0: معلش
1: علشان بتبقى
0: هنجيش بقى الشغل بقى مكمكمين
1: بكمكمه السيزون اللي فات.
0: بالظبط كده زي البطاطين برضو والحاجات دي.
1: لازمة.
0: بتتغسل مره قبل ما نتغطى بيها.
1: ما انت خارج بيها هتشوف ناس بيها.
0: مش الشتاء اللي فات يا معلم.
1: ليه شم ريحه الشتاء؟
0: ليه يا معلم؟ ليه يا معلم؟
1: ملهاش لازمه.
0: طيب وقولي لي بقى الخبراء اكدوا ايه والنبي؟ علشان الخبراء قالوا قولهم في موضوع الغسيل ده.
1: لازم.
0: والنبي
1: لا لازم
0: والنبي.
1: تعرف لازم تعرف الخبراء اكدوا ان مفيش قاعده واحده بتطبق على كل الهدوم، لان الموضوع بيختلف حسب نوع القطعه زي ما قلنا. جينز غير الهوديز غير الجواكت غير السبورتس وير غير كل ده. اوكي. ودرجه كمان استخدامها وكميه العرق والظروف اللي اتلبست فيها وكمان الحاله الصحيه للشخص.
0: بالظبط.
1: فمثلا اللي بيعاني من الاكزيما ممكن يحتاج يغسل هدومه بشكل اكتر لتجنب البكتيريا وكده.
0: اوكي.
1: في نفس الوقت بقى الافراط في غسيل الهدوم ممكن يقلل من جودتها.
0: توبر.
1: تبوظ.
0: الا توبر. توبر واللون ابتدى يروح وحاله.
1: وهتبقى مكليحه.
0: احنا بقى دمرت بقى كل الدنيا بعد زعبوط بقى دي. راحت مكليحه دي بقى ايه؟
1: طب بلاش.
0: خلصت الخبر كله.
1: ماشي. خليني ساكته. انا ساكته وكاتمه جوايا.
0: لا ما تعملش.
1: نخش في موضوع الحلقه بقى. انت ايه؟
0: انا كنت هقول مسجز بس لو كده قول لنا التوبك عشان التوبك حلو جدا النهارده.
1: نقول موضوع الحلقه بعد بقى الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. احنا هناخدكم في حته تانية خالص. بما انه بقى الساعه 6 طبخلنا ايه يا ست الكل، فاحنا مستنيينكم تقولوا لنا طبخين ايه. اوكي. بس قبل ما تقول لنا انتوا طبخين ايه، حابه اقول لكم انه دايما بيكون في الواحد كده وهو مش في احسن مود، مش مبسوط، مش في الفورمه بتاعته اللي متعود عليها، بيبقى في حاجه بتصالحه كده على الدنيا.
0: ودي بتحصل يعني في لقطه في الشغل مخليه المود مش ألذ حاجه، في الطريق مثلا، في العربيه، في البيت، بيبقى في حاجات كده بتخلي المود كده مش العادي.
1: مش الطف حاجه خالص.
0: مش العادي.
1: عارف مثلا لما انت تكون، هقول لك اكزامبل، مثلا لما انت تكون حاطط حاجه في الثلاجه وعارف ان انت هترجع هتاكلها.
0: بتروحي تلاقيها اتاكلت.
1: تلاقي انها اتاكلت. بتتعكنن عكننه
0: جدا،
1: بتتضايق جدا، بتحس. أيوة. ان هو ليه انا كنت عامل حسابي ومتحمس واليوم كان وحش وكنت حاسس ان هو لا انا هرجع دي هتصالحني، اللي هو انا هكون مبسوط لما اكلها ما تلاقيهاش.
0: انا في اغلب الاحيان يعني اللي بتحصل معايا في الموقف دي بيكون ايس كريم، ببقى شايل ايس كريم في الفريزر واروح الاقي اتضرب في الموضوع بيبقى
1: يا جماعه ما تعملوش كده. لو انت سايب لافت اوفرز مثلا لو
0: سايب ايه يا فندم سوري
1: بواقي اكل
0: اوكي
1: اوكي لو سايب بواقي اكل انت اكلتها مثلا جبتها من بره او كده وسايبها عشان هتاكلها تلاقي ان انت رجعت برضو تاكل الطب ما انا اللي هاكل
0: انا لاسي وانا اللي لفف من الاكل لاسي ده يبقى انا
1: لا انا فنفس الفكره بقى بتلاقي ان انت بعد اليوم ده اليوم الوحش بيكون في اكله بتصالحك على الدنيا
0: طب
1: ايه هي الاكله دي بقى
0: ايا كان ايا كان يعني وربنا ما يجيب بزعل ابدا يعني ولا مود وحش ولا حاجه بس لو الحاله مش ألذ حاجه في اكله واحده ممكن تعدل المود وتخلي اليوم يرجع حلو تاني ايه هي الاكله دي بقى
1: او مش شرط تبقى اللي هو اكله اللي هو لازم اكلها هتبسط لا ممكن تبقى في كومفورت فود اللي هو انا متعود عليها فاللي هو دي الاكله اللي انا حاببها فلو الأكل اكلتها الطيب. مش هتضايق
0: الاكل الطيب
1: انا مثلا عندي فرايز مثلا بطاطس محمره
0: مكرونه وبانيه
1: مثلا برضو دي طيبه فعلا
0: او مكرونه وسكالوب بانيه مش فراخ بانيه انا مكرونه وسكالوب بانيه دي قمه الطبطبه
1: ايوه ممكن مثلا سباجيتي بيت سوس
0: موافق
1: مع بانيه
0: موافق
1: مع
0: لو حواوشي رغيف حواوشي معها موافق
1: لو زودنا شويه
0: شويه ريش مش هقول لك لا
1: عادي محاشي
0: ورق عنب وكرنب وبتنجان
1: ابيض
0: عادي
1: معجن كده حلو
0: معانا
1: لذيذ يعني في اكل كتير جدا ايه مثلا عندك ايه في
0: السفره انا اقول لك بقى حالا اهو بصي في حد بعت لي مسج فيها ايه يعني تويست كده غريبه شويه بس لذيذه
1: ماشي
0: فراح مسح المسج وانا بقراها على طول
1: حلو
0: دلوقتي
1: حلو
0: بس
1: حلو.
0: انا كنت ايوه مساء الخير انا محمد من ستوكهولم والنهارده هاكل حواوشي
1: حلو ده بيصالحك على الدنيا
0: ومين في ستوكهولم بيعمل حواوشي
1: هتعمله انت
0: ولا انت اللي هتعمله
1: اكيد انت اللي هتعمله
0: عشان لو في حد بتاع حواوشي في ستوكهولم واحنا ما نعرفش
1: يبقى لازم تقول لنا
0: ازمه
1: ماشي في رقم اخره 713 بشاميل بس هي دي الاجابه
0: انا هرد بكلمه واحده
1: بشاميل
0: بس
1: هو
0: انتهى.
1: ده
0: انتهى
1: طب ايه يعني ما هو في انواع كتير للبشاميل
0: محب من نيويورك بيقول لنا كشري جامد جامد
1: جامد يا جماعه ممكن اقول لكم سر علشان تتصالحوا على الدنيا صح الكشري لازم يكون معاه عيش محمص
0: وطماطم سبايسي
1: لازم
0: وطماطم سبايسي
1: ايوه والله ضروري
0: طماطم سلطه طماطم سبايسي
1: لو انتوا ما بتاكلوش سبايسي زودوا بس شطة كده بتبقى اللي هو نقطة حطوا على المعلقة
0: على على الصلصة بقى على
1: نقطة
0: الصلصة
1: نقطة على والله العظيم بتفرق
0: ممكن تسمعوا كلام دينا يا جماعة بعد اذنكم البنت يعني ما
1: عندي يا جماعة يا الله
0: بقى نكمل مسجس ولا هتقولي كلام تاني ليه علاقة بالأكل
1: حسن نديهم فرصة بقى نديهم فرصة يدونا شوية أكل كده علشان الساعة 6 وطبخلنا إيه 6 كله وموضوعنا إيه الأكل اللي بتصالحك على الدنيا بعد ما يكون اليوم بايظ اليوم
0: انا
1: بايز.
0: بسمعك من الشاشه وعايزه اسمع الشامي بليز اوامر يا فندم ده رقم اخره 43 حاضر علم وينفذ
1: 015-5952-106 ابعتوا لنا اكلتكم اللي بتصالحكم على الدنيا هو ده موضوع حلقتنا النهارده مع طبخلنا ايه ست الكل اتفضلوا بعد الاغنيه هنرجع لكم على طول ونشوف الطبخه على ايه

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا اهلا بقى.
2: اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا ومرحب. لسه مستمرين معاكم حلقه النهارده معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حابين نطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. دايما بنفكركم لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تنبهونا عشان نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تدور على طرق بديله وهكذا. اما بالنسبه لسؤال حلقه النهارده فهو
1: ايه الاكله اللي بتصالحكم على الدنيا حتى لو يومكم وحش جدا؟ هي اكله بتكون كده موجوده كومفورت فود بقى، بتبقى حاجه بتبسطكم، حاجه بتبسطوا قوي لما تاكلوها، ايا كان اليوم ايه بتحسوا ان هي الاكله دي انا اتبسطت وانا باكلها.
2: موضوع الاكل ده جايب مع الناس بقى والمسجز في البوم منه خالص. بس في ناس بعتها من بدري فما تيجي كده اهو.
1: يلا
2: ماشي. في رقم بيقول مساء الفل منورين والله الدوام ما بيعدي من غيركم. ده رقم غالبا من السعوديه، فشكرا جزيلا على المسج. نتشرف جدا بمتابعتك. احمد متولي كمان مساء الخير عليكم منورين نورك يا ابو حميد، شكرا جزيلا ونتشرف جدا جدا بمتابعتك.
1: ازيكم يا لزاز، بصبح عليكم من نيو جيرسي. عايز ابعت سلام لبنتي تالا. اهلا ومنورنا من نيو جيرسي. استنى في مسج حلو قوي ليك
2: بقى. والنبي
1: كله عامل فيها الكينج، والكينج محمد منير.
2: ودي بقى. ايوه بقى
1: ويلا بقى. رقم اخره 542.
2: شكرا جزيلا والله. ده هتلاقي حد قريبي ولا حاجه.
1: لا ممكن.
2: انت مين؟
1: ممكن يبقى حد بيحبك عادي.
2: شكرا جزيلا والله على المسج الجميله. طيب انا بحبك يا دينا. ما انت هتقولي لي مسج هقول لك مسج. هي كده الدنيا ماشيه كده صح. هي الدنيا كده يا صاحبي. انا بحبك يا دينا وبحب البرنامج بتاعك.
1: بتاعنا بقى.
2: لا معلش. ممكن اسمع اغنيه يا حماده لجنات؟ انا عروسه وفرحي الاسبوع الجاي اجمل التهاني. مبروك
1: مليون مبروك.
2: وبحبكم قوي انا كل البرامج وبحب نجوم اف ام وببعت على طول بس ما حدش بيرد عليا. انا
1: رديت
2: اهو. انا برد اهو. ده رقم اخره 43 ومشكرين قوي عامه.
1: والف مبروك.
2: تنورينا اي وقت والف مليون مبروك.
1: ماشي. انا علي وبحبكم قوي وانا حاليا في السخنه مولعين الدنيا. يلا يا علي يلا.
2: ماشي. رقم اخره 97. اوبا قلب عمو ايه الصوره بنوته قمر. حبايبي حلوين وحشتوني جدا. انا شيماء ابو شوشه. عايز اقول لكم ان الحظ لعب معايا. ودي بقى لعب معايا اول امبارح. كانت كل المدارس عامله احتفال 6 اكتوبر وعايزين توك للبنات علم مصر. والحمد لله ان مفيش حد بيصنع ولا توكه علم مصر يكون شكلها حلو. سهرت يوم ودلعت كل الاطفال ومبسوطه جدا وبعتالي توكه حلوه جدا عليها علم مصر.
1: تحفه شايفاها.
2: وبتقول كمان على موضوع الاكل اللي بيطبطب عليها ده سمك وجمبري. انا موافق.
1: لا
2: ومؤيد.
1: اختيار حلو
2: وداعم بشده جدا لاي حاجه طالعه من البحر.
1: وداعمين برضو لمشروعك ان انت بتعملي التوك على شكل علم مصر كده.
2: بالظبط. لو واحده لدينا بقى تطلع بيها الحلقه الجايه كنت سعداء
1: جدا. احطها فين بس دي المشكله. شاطره جدا. ماشي. مساء الورد عليك والف سلام عليك يا دينا وسلامي المنير. احمد حسن من ايرلندا منورنا. الاكله بقى اللي بتطبطب عليه رز وبسله باللحمه المفرومه. الاكله دي حلوه قوي عامه.
2: في جزر في الموضوع يا جماعه. احنا ما بنقولش
1: لا هقول لك بقى. انا في والله ناس صحابي مامتهم بتعملها. هي مش اللي هو رز وبسله ولحمه مفرومه، لا هي طاجن.
2: رز وبسله ولحمه مع بعض في نفس
1: خطيره.
2: طب الجزر
1: ما هي بالجزر برضه.
2: امال النبي نقوله بس عشان بس نحس ان هو
1: خطيره.
2: ما انهلفتش الجزر والله عشان ليه دور مع البسله جدا.
1: يا رب يكونوا بيسمعوني دلوقتي. طب اسمعوني بقى
2: فضلكم يا جماعه، لو اي حد بعت لنا بسله يكمل الجمله بسله. ايوه
1: ماشي.
2: رقم من بره مصر. مساء الخير انا ده ستوكهولم اللي كان بيقول لي باكل حواوشي. بيقول لي بقى ايه؟ ايوه في حواوشي في ستوكهولم هنا بيعملوا ماركت معينه يعني، وكان في حواوشي وام علي كمان. لا ده احنا نيجي بقى ستوكهولم ندوق الحواوشي الستوكهولمي.
1: يلا
2: بالهنا والشفا.
1: مساء الفل. انا طبخه فتت شاورما سوري مع سلطه زبادي لولادي، اما انا هاكل خضار مسلوق. ليه مالك؟
2: ليه الحزن؟
1: ليه
2: الحزن؟
1: عندك ايه؟
2: وعامله ايه للاولاد؟
1: فتت شاورما سوري مع سلطه زبادي.
2: بندوق
1: الاكل بقى اللي بتتصالح بيها مع الفضاء مش الدنيا بس. فراخ مشويه مع كفته وطرب كتير. يا لهوي هي كدبه كده.
2: مؤيد جدا بس بحس برضو فراخ مشويه دي بدايه الوجبه بتاعت الدايت.
1: لذيذه برضو. لا انا بحبها قوي.
2: يعني في والله. في تحس ان
1: تبقى معموله حلو يعني في فراخ مشويه
2: في كالوريز في الموضوع
1: بس
2: في
1: تبقى حلوه
2: في
1: لو معموله حلو
2: في كرشه
1: ليه
2: في فراخ مشويه
1: هقول لك لا ما هي مش الفراخ المشويه اللي هي الهيلثي بقى اللي هي محسوبه بالكالوريز بالبتاع من غير زبده ولا لا
2: مشويه غاز
1: مشويه بقى وشكلها حلو ومليانه سمنه وزبده
2: فهمت كده
1: كده هو ده هو ده الحلو
2: ماشي رقم اخره ده صاحب المسج الجميله شكرا جزيلا وبيقول الفته طبعا
1: المسج الجميل
2: اللي هو كان بيقول عليا حاجه
1: طب ما تقولها انت قلتها
2: ما انت اللي قلت المسج
1: أيوة.
2: اللي كان بعتها لي خلاص خلاص افضل بيحبني جدا عامه مش هفضل اقول
1: كده بيموت فيا بيحبني
2: فبيقول الفته طبعا انا مؤيد برضو للفته بس فاني فته بقى عشان فتات في اختلاف في اختلاف
1: عندي اجابه حلوه
2: قوي ارجوكي
1: بسمعك وانا مروح وانا مستمتع معاكم الصراحه الاكله هي البشاميل دي بعشقها ده غير المسقعه دي بقى قلبي بصراحه مسقعه انا ازاي كنت ناسيها
2: طب انا ممكن اقول لك حاجه تقلب الموازين خالص
1: محمد مرزوق صديق البرنامج
2: محمد منير قلب البرنامج
1: صاحب البرنامج
2: لا بجد والله في تويست ممكن
1: قول بسرعه
2: مسقعه بالبشاميل انتهى انتهى
1: ولو المسقعه بقى فيها سنه سبايسي
2: يا فندم
1: سنه سبايسي
2: ده بيبقى
1: كده
2: الفلفل فلفل خلاص
1: يا جماعه
2: ما تكمليش بقى ما تكمليش
1: يا جماعه
2: حد يكلم
1: والله
2: حد
1: بصوا بقى انا عندي نزله معويه
2: ومش عارفه اكل عشان
1: وبصوا بقى بصوا بقى يا جماعه بقى لو تبعتوا يعني شوربه
2: بلاش تبعتوا شوربه ابعتوا لنا صور الوجبات
1: ابعتوا مسقعه
2: بالبشاميل
1: رز
2: بالشعريه رز بالشعريه
1: ويبقى كده ايه مش معجن مفلفل يبقى حلو يبقى يا
2: ثانية واحدة أنا بحبكم جدا جدا قولوا اسمي على الشاشة والنبي اسمي وفاء ازيك يا وفاء
1: يا وفاء
2: ازيك يا وفاء عاملة ايه يا وفاء
1: منورانا يا وفاء
2: انت فين يا وفاء كل ده بتقول أنا الأكلة اللي بتطبطب عليا هي الحمام
1: موافق برضو.
2: موافق
1: طب بالفريك ولا بالرز
2: رز
1: كده كده بس نعرف هي بقى وفاء
2: مش حد لحد دلوقتي ولا حد واحد قال لنا رز معمر
1: مثلا
2: هحاول أتقبل الموضوع ده وأعمل نفسي مش شايف
1: لا وبستغرب بقى الرز المعمر اللي من غير اللحمة أنتوا بتعملوا كده إيه
2: لا أنا تمام
1: طب يعني
2: السادة انا تمام
1: بيبقى احلى بلحمه
2: يا فندم انا السادة تمام طب اقول لك على حاجه انا بحب الطواجن والخضار سيده برضو مش بحب اللحمه جواها
1: ما بحبش طاجن خضار اصلا
2: خلاص خلاص ما تزعليش ما تعمليش في نفسك كده يعني طاجن الباميه مش بتحبيه
1: بحب الباميه الخضار الوحيد اللي بحبه والملوخيه وانت كمان
2: يعني باميه وملوخيه بس مش اللحمه جنبها مش جواها
1: لا مش جواها ماشي انا ساره من شرم الشاورما
2: شرم الشيخ ولا ايه
1: بص وصلك وعارفه انت
2: الو
1: انا بحب البرنامج بتاعكم جدا وخفه دمكم وتغير اي مود اظن بعد شرم الشيخ مش هتقول على خفه دمنا تاني
2: شكرا والله
1: منورانا يا ساره
2: طيب ده اكيد يا دينا تواصلي معايا بعد الحلقه هبعت لك شنطه واكسسوارات وتوك حاجه كده دلع ايوه بقى ويلا بقى
1: يلا يلا يلا
2: مبروك ماشي
1: الاكله اللي بحبها المش بالطماطم وبطاطس محمره
2: يعني في البطاطس المحمره ايه محدش قال رنجة ولا
1: لا لا لا لا
2: إيه إيه
1: استنى
2: إيه
1: بس عشان انا
2: هتدوسي على ايه بس
1: كنا هنروح في حته
2: ثانيه
1: ازاي محدش قال فطير مشلتت فطير مشلتت يا جماعه
2: بس مش مين كورس برضو
1: ماشي طب ما هو انا بطاطس محمره دي مين كورس يعني
2: بطاطس محمره بتمشي
1: مش ده مين كورس ما هو لا
2: البطاطس المحمره بتمشي مع اي حاجه
1: ايوه
2: الفطير مش كده يعني بطاطس محمره ممكن تاكليها مع ميه ساقعه
1: فاهمة؟
2: مش هتقولك لا يعني هيبقى فيه
1: بتقولي
2: والله البطاطس المحمرة بتليها على اي حطيها جنب اي اكل هتلاقيها
1: طب بطاطس محمرة بيتي ولا جاهزة؟
2: لا بيتي ما تتقارنش
1: ما تتقارنش ده كان اختبار
2: ما تتقارنش
1: ده كان اختبار بصوا يا جماعة لو حد هيقول فطير مشلتت اظن ما حدش قاله بس لو هتقوله فطير مشلتت بالقشطة
2: اللي بالقشطه لا
1: ابو قشطه لا
2: لا
1: ابو قشطه لا
2: طيب اتغديت كشك وفراخ مشويه واكتر اكله بحبها مش بوتيتو بميكس جبن مبشوره مع فراخ بالزبده او الكاري او الكريمه
1: الله طبخ طبخت او طبخ يعني هو الوجبه نزلت
2: رقم اخر 81
1: تحفه انس البيتزايولو بقى يلا بقى انا بمسي عليكم من ارض الوطن نورت ارض الوطن وباكل شاورما فراخ ولحمه حالا اتفضلوا بسلم عليكم جدا وحابب اسلم على ابو فيروز اخويا وحبيبي واقول له الف مليون سلام عليك سمعوني يا ليل
2: يا ليل
1: يا ليل
2: بس كده اوامر الخبر صديقنا البيتزايولو بعد ما رجع مش كان وعدنا بواحده مشكل جبن ولا
1: كان وعدنا بالفعل لا كان وعدني بمارجريتا بصراحه
2: واحده مشكل جبن اطراف محشوه ولا اي حاجه
1: نسمعه يا ليل
2: يعني شوف ده عشان البيتزا
1: علشان يجيب لنا البيتزا
2: ماشي عادل من نيوتا بيقول لنا مساء الخير برنامج ممتاز بوجودك يا فندم شكرا جزيلا وبحب جدا ال
1: ايوه
2: التكسيدو كيك
1: ايه ده
2: اللي انا اعرفه انها بدله يعني هدوقها لو عملوا منها كيك يمكن كيك على شكل بدله.
1: طيب ماشي
2: يلا نطلع بريك.
1: مضطرين
2: واضح
1: راجعين لكم تاني
2: ان شاء الله.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
1: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: أتشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الأنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفة.
4: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
9: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
10: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
11: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.
12: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
13: للأسف الشديد
14: للأسف العظيم
13: للأسف الشديد شكله كده. للأسف الشديد ده اللينك الأخير معنا في حلقة النهاردة، فخلونا بقدر إمكان كده نقرأ أكبر قدر ممكن من رسائلكم على في حاجة. والله بجد
14: مفيش.
13: ماشي
14: والله مفيش.
13: ماشي
14: كان في سؤال ايه التوكسيدو كيك، فاكر؟
13: فاكر
14: على شكل بدلة.
13: كيك على شكل بدلة وكده
14: كنت عامل الوقتك. ماشي. عادل يوتيوب بيقول لنا توكسيدو كيك شبه الشوكليت كيك وبعت لنا الصورة، بس انا حاسة ان دي بلاك فورست.
13: بلاك فورست يعني
14: صح؟
13: جاتوه يعني.
14: جاتوه فعلا. جاتوه شوكولاتة.
13: جاتوه
14: شوكولاتة.
13: يبقى جاتوه.
14: ما تقول انك هابي.
13: جاتوه. سو هابي.
14: ما تقول.
13: سو هابي يعني. ماشي. احنا كمان بنحب الجاتوه.
14: وانا افهم.
13: اول ذا تايم ان شاء الله. طيب فيفو من المطبخ، مساء اللذاذة والطعام عليك يا فيفو. والله شكرا. انا صديقة معاك في الزحمة.
14: الاثنين مع بعض.
13: بس بحبكم قوي مشكلة. وبحب اسمعكم وببسط بكلامكم وروحكم الحلوة. تعالوا بقى عندي بطاطا مشوية مكرملة يومي
14: والله. وانا جاية كان في بطاطا فعلا حسيت اللي هو ايه ده الله بطاطا. بحب قوي موسم البطاطا.
13: ماشي بس هي بعد الاكل يعني
14: مفهوم
13: فاهمة.
14: ينفع اكل بطاطا ولا
13: اظن من الحاجات اللي هي
14: عادي صح؟
13: بتحبي بطاطا بالايس كريم؟ كده نتكلم كده في المعقول بقى منه بقى.
14: بص بقى
13: كده في المعقول
14: لما نمشي هقول لك مكان.
13: ماشي عارفه غالبا اللي بيحروق اللي
14: مش عارفه والله
13: بيعملها.
14: انت مش من هناك مش هتعرف.
13: ما هو فاتح عندنا هنا فما بلاش نقول بقى. هنخش في تفاصيل كده وهقول والله.
14: طب بص في صوره
13: اول حرف منه ايه؟ طيب هو خلاص. لا مش هو
14: ماشي. مساء الطاقه والايجابيه منير ودينا. بصراحه الاكل اللي بتصالحني على الدنيا كلها سندوتشات الكبده من الفينو القطمه ويخلص مع طحينه ومخلل. يا خرابي مين رفعت. عاجبني قوي الناس بقت اللي هو في الاحساس يا خرابي ويا لهوي والله
13: خراشي
14: فاهمك. وبعدين بعت لنا صوره انا وانت في المحصول
13: واحنا الله
14: مع الفطير.
13: حلوه الاجواء دي.
14: ولا انا ولا انت شفت المشهد ده بعد ما قلت يدينا فطير المشلتت وجايب صوره واحنا بناكل فطير. جماعه لا هموت واكل فطير دلوقتي.
13: طيب رقم اخره 44-11 على الواتساب. مساء الفل عليكم. انا بقى بقضي الويك اند في اسكندريه وبحبكم قوي. احنا كمان بنحبك جدا ونتمنى لك ويك اند سعيد ان شاء الله. وتحياتنا لكل حبايبنا في الكسندريا.
14: محمد مرزوق بيقول لنا صلاح سالم بطيء وزحمه في الاتجاهين عند الكليه الحربيه. خدوا بالكم يا جماعه.
13: ماشي. في كمان ده في شويه صور بلا نهايه. هو ده اللي بيروق عليا. الاكل بينزل في البطن وده بينزل في القلب. ده مها من الرياض وبعتنا ورق عنب.
14: وحشتينا بقى يا مها بقى
13: وحشتينا
14: بقى. ممكن توصلوا سلامي لاختي مريم اللي في الغردقه واخويا عبد الرحمن اللي في اسماعيليه. احلى برنامج كده ده رقم اخره 829. سلامنا جميعا لكم.
13: تحياتنا يا فندم. مها كمان بتقول ان هي بتقول لنا مش هتصدقوا. لا هنصدق عشان لسه عامل كده امبارح عادي جدا. لسه قايل لدينا ان انا بعمل على العشاء كشري وخلصت حاجات وانا بشوفكم بكمل معاكم.
14: انت تعشيت كشري؟
13: وقت متاخر معلش بعتذر يعني. ومعاكم البيتزا كانت الصبح وحشتوني يا كريزة انت والكينج دي مها من الرياض. شكرا
14: يا مها.
13: وانت اللي توحشينا وتسلم ايدك على كل الاكل الحلو ده والله.
14: فاكر بقى الفراخ المشويه اللي قلنا عليها؟ انت بتقول ان هي هيلثي بس وكده.
13: هيلثي بالسين هيلثي.
14: لا هي كانت بقى بالفاء هيلثي عادي مالوش علاقه بالهيلثي خالص. الفراخ بيته في التتبيله من قبلها بيوم وتبقى مشويه بلون حلو وايه وزوسي.
13: جوسي
14: هي كاتبه بالزين.
13: ماشي
14: زوسي وبتقطم والكفته والطرب مش فاهمه بس هي بتقول على الاكل حلو.
13: بالهنا والشفا
14: يلا
13: يا سعداء. طالما هي سعيده
14: طالما انت مبسوطه يبقى احنا تمام.
13: شكرا جدا. والبيتزا في طريقها ليكو. شايفنا العزيز.
14: لا انا ما بحبش الكذب.
13: شايفنا العزيز.
14: انا ما بحبش الكذب يا بيتزايولو.
13: شايفنا العزيز
14: استاذ انس.
13: واحده مشكل جبن واطراف محشوه.
14: لا هو قال لي مارجريتا. انا ماليش في الجبن عشان بس
13: طب الاطراف محشوه.
14: اطراف محشو
13: عشان ندب كده.
14: عيد جوازنا النهارده ومراتي عامله لي محشي ده رقم اخره 370. احب اقول لها بحبك يا امي يا امنيه واوجه لها تحيه واقول لها ربنا يخليك ليا انا واطفالنا حسن وديما دايما تعبينك معانا محمد حسن. ربنا يخليكم لبعض يا رب وعيد جواز سعيد ان شاء الله.
13: ربنا يسعدكم وبالهنا والشفاء. وحاجه لذيذه جدا والله بالهنا والشفاء. بصراحه لسه هطبخ ومحتاره بين عدس لاني بحبه او كشري لان جوزي بيحبه. مش مهم الاثنين فيهم عدس يا جماعه يعني عادي. بس اللي عايز افهمه الرجاله ليه ما بيحبوش اغلب الاكلات؟ يعني انا لما احب اعمل اكله بحبها هو ما ياكلش واظلمه ولا انا ما اعملهاش اريح؟ اظلمه ولا ما اعملش الاكله دي؟ وبالنسبه للويك اند جوزي بيحب يقضيه في الشغل. شكرا لاستماعكم.
14: شوفي هو بيحب يطبخ ايه ياكل ايه واطبخي له يعني عادي فما تنكديش عليه.
13: يمكن يقعد في الويك اند.
14: ما تنكديش عليه. وبعدين دايما الرجاله ما بيحبوش الريد صوص المكرونه.
13: لا لا لا عادي
14: بتحبها؟
13: انا بحب البولونيز جدا
14: ماشي جداً. بس لو في اختيار هنعمل وايت صوص ولا ريد صوص بيبقى دايما اختيار الرجاله
13: لا لا بولونيز ريد صوص
14: ومؤخرا سوري لا الرجاله ما بتحبش
13: العكس. العكس
14: أيوة. دايما الابهات بقى ما بتحبش الوايت صوص. وايت صوص ايه وبتاع ايه
13: وجبن واللي انتوا عاملينه
14: ده ما نعمل بالصلصه وخلاص.
13: بالظبط انا بقيت كده
14: معلش اتلخبط
13: اختلط عشان الريد صوص السبايسي بيبقى فيها كويس انما وايت صوص سبايسي
14: معرفش ليه انتوا ضد الوايت فعلا.
13: مش جديد اصله كده علينا. ما احنا كنا قاعدين وعايشين عادي يعني
14: كنا بالصلصه عادي.
13: الدنيا كانت حلوه والله.
14: ماشي في استنى في الفطير المشلتت بحبه مع الجبنه القديمه وسمعينا لاجسي. اوكي ممكن نقفل بلاجسي.
13: ماشي عاملين ايه؟ لسه مأكلة جوزي سندوتشات برجر بالصوصات وكلهم لا مش كلهم وكلهم وكلهم وهو قال لي
14: حاجه كده
13: هو قال لي ما تعمليش اكل اصلا وانه مش جعان. واسمه احمد يونس.
14: وعلى فكره بقى مرات الكبير
13: اللي قال لي بقى ان هو مش قادر ياكل كل السندوتشات كلها واسمه احمد كمان.
14: فعلى فكره لما بتاكل
13: بالظبط
14: والله
13: والبرنامج بيجوع
14: بالظبط
13: ماشي. للاسف الشديد وقت ما حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده.
14: عندك اختيار بس قبل ما
13: والنبي قولي
14: شفت كلام ولا سهران بالليل؟
13: شفت كلام
14: لاجسي علشان اوكي
13: عشان مروان بابلو برضه.
14: ماشي خلاص يا جماعه
13: اكمل الطقم. ماشي شكرا. للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تبعتنا في حلقه النهارده وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اولها ان شاء الله حلقه بكره. نتشرف متابعتكم حلقه جديده جدا معاك في السكه على نجوم افام ونجوم افام تي في بكره قبل دلوقتي بساعتين. وتشرفنا بوجودنا مع حضراتكم كالعاده. دينا بهجه ومحمد منير. شكرا يا دينا.
14: شكرا منير. باي باي
13: باي باي.

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 707.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 او ابعث

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة للدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزير التنمية المحلية تعلن تشغيل التجريب لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: تباين في أداء البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية.
1: وزير الشباب والرياضة ينعى الكابتن نصر إبراهيم نجم الزمالك السابق الذي وفاته المنية عن عمر ناهز 67 عاما بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني
4: نجوم فهم على كيفك.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM TV.
3: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، أنا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رأس.
4: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة لدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع شهر جاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
1: تبان أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية.
2: البنك المركزي يعلن وصول احتياط النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين ان شاء الله. ساعتين خفاف ظراف مليانين بطاقة ايجابية ان شاء الله، واخبار كتير تعجبكم ومواضيع مهمة هنتكلم فيها. في البداية كل سنة وكل مصر طيبة، كل سنة وكل جنود وجيش مصر طيب. 53 عام احتفال بذكرى حرب اكتوبر. فخور وسعيد ان ابويا من ابطال حرب اكتوبر الله يرحمه. ولو اتكلمنا على حرب اكتوبر احنا محتاجين نتكلم كتير قوي. لو عايز احكي لكم شوية حاجات بجد، انا فاكر ابويا من واحنا صغيرين بيقعد يشرح لنا ويحكي لنا وربى جوانا حتة الانتصار اكتوبر ده جه ازاي، وربى جوانا قد ايه الحرب دي ما كانتش حاجة سهلة، بس كان عندهم يقين وإيمان وكان عندهم عزيمة كبيرة جدا في ظل كل الظروف اللي كانت بيمروا بيها، في ظل عدم وجود حاجات كتير في الوقت ده، في ظل حاجات كتير مختلفة، لكن كان عندهم حلم بيسعوا عليه وهو النصر. نفسي نبقى عندنا الحافز اللي كان موجود عند أهالينا ده يفضل كده جوانا. نفسي تحكوا القصص دي أكتر لجيل ورا جيل ورا جيل، والحافز ده يفضل يكبر يكبر، وحبك وانتمائك لبلدك يزيد أكتر وأكتر وأكتر. أنا فاكر أبويا الله يرحمه لو في حد فكر إنه يهزر ولا يقول حاجة ولا يعمل حاجة وحد كان بيحكي حاجة عن الفترة دي كان ممكن يقوم ياكله. شافوا كتير، عملوا حاجات كتير. تحية وتقدير لكل من شارك في حرب 6 أكتوبر، وتحية وتقدير لجيشنا القوي اللي على مدار السنين دي كل يوم بيثبت لك قوته ويثبت لك قد إيه الجيش ده عامل إزاي. هي الفكرة مش لبس ولا معدات ولا عربيات ولا دبابات ولا طيارات فقط، الفكرة في الروح والعزيمة والإرادة. والجندي المصري يتمتع بحاجات كتير مختلفة، وده اللي مخلينا لينا ترتيب كبير جدا وسط العالم وسط جيوش العالم. ربنا يا رب ما يجيب حروب، ربنا يا رب ما يجيب أي حاجة وحشة. دايما نكون بنحتفل، دايما نكون عايشين على ذكرى كبيرة جدا وذكرى مش قليلة. وكل يوم وكل سنة أنا فاكر في الوقت ده، وكل سنة بيجي بتفرج على معلومة جديدة بشوفها، بجد الواحد بيحس بفخر كبير قوي. نفسي نستغل كل القادة وكل العظماء اللي موجودين من حرب أكتوبر، ربنا يديهم طولة العمر يا رب. حكونا أكتر. كنت بحب أسمع قصص من أبويا جدا وأعرف إيه اللي كان بيتم وكانوا بيعملوا إيه ويروحوا فين وإزاي، والتفاصيل بقى خلي بالك، لأن في تفاصيل أنت بتسمعها فتيجي يقولك أصل إحنا ما كانش فيه عربيات فركبنا مش عارف إيه، وفي تفاصيل كده لما تسمعها تقول هو الناس دي كانت بتعمل كده إزاي، يعني إيه ينزل من ده يروح لده، يعني إيه يعمل كده في كده، لا أصل ما كانش ينفع يمشي بكده فاضطروا إنهم يودوا. في قصص نفسي إنها نسمعها، هتنمي حاجات كتير عند الأجيال الصغيرة والأجيال الحالية اللي ما عاشتش الحرب ولا شافت الحرب. وربنا ما يخلي حد يعني يشوف حروب خالص، احنا ما نتمناش، بس انت عملت انتصار مش عادي. ومش حد فخم بقى واتكلم وهيطلع واحد يقولك بس هو فعلا ده الحقيقة، ده الحقيقة. سيبك من اللي قاعدين يقولك يا عم انتوا عايشين على حاجة من 53 سنة. لانك من 53 سنة ما كانش حد عارف يفكر بهذه الطريقة. الحاجز الرملي العملاق اللي المهندس المصري فكر ازاي عن طريق ترمبات المية، فكرة ممكن تكاد تكون بسيطة لكن عبقرية، قدرت في اقل من ساعتين تعمل اكتر من 80 ثغرة تقدر تخش منها قواتنا تعبر خط بارليف. ومش عايز اقعد احكي قصص كتير، بس بجد

لما تسمعوا القصص دي ركزوا فيها، تأني كده وفكر واحسبها زي دلوقتي. تعالى دلوقتي احسب كده، ولا اقول لك تعالى نروح الجيم وهتشيل دامبلز وبار 20 كيلو وتطلع بيه دور سلم. جندي مصري كان بيشيل أسلحة مدفع وزنه 70 كيلو، غير جسمه غير لبسه غير المعدات اللي شايلها تانية، يطلع بيها تب رمل وينزل يطلع بقية الحاجة. انت مدرك انت بتحكي بحكي في ايه؟ انت مدرك القصة عاملة ازاي؟ انت مدرك الناس دي كانت بتحارب بطاقة داخلية عاملة ازاي؟ فطبعا كل مرة بنحكي عن انتصار اكتوبر لازم تبقى عارف ان في ارادة كبيرة جدا للشعب المصري وفخر لكل مصري على هذا الانتصار. كل سنة وكل مصر طيبة، كل سنة وكل فرد في الجيش المصري طيب، كل سنة وقادة مصر طيبين. يا رب دايما نحتفل بنصرنا، يا رب دايما نفضل على طول في هذه الصورة الجميلة، وكل سنة وحضراتكم طيبين.

0: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: انتون للسماعة تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. رقم الواتساب 0155951006، اما رقم التليفون 38350022. عندي موضوع مش عارف، انا عارف هتقولوا لي زهقتنا منه، بس هو ده لازم اتكلم فيه، ما هو ملوش حل. يعني النهارده كان عندي كذا مشوار، فانا جاي المدينه خدت طريق وسط البلد، فكنت في مدينة نصر وبعدين مصر الجديدة وبعدين طلعت بقى لمشوار 6 اكتوبر عن طريق وسط البلد، ما طلعتش كوبري اكتوبر، دخلت بقى من عند ايه صلاح سالم كده من عند القلعة، وبعدين وصلت عند كوبري السيدة عيشة. انا لو وريتكم الحتة دي بقت شكلها عامل ازاي مش هتصدق. الحتة دي انا متذكر في سنة من السنين ساعة الفطار في رمضان اتزنقت فيها ساعتين، بسبب ما كانش في حاجة غير ان ساعة الفطار، فالناس ركنت يمين وشمال، في ناس سابت العربيات ومش عارف ايه واللي بيوزع ايه، خلاص مهم. كوبري السيدة عيشة تشال، لو اتفرجت على الحتة دي والجمال اللي بقت موجودة فيه وشكل الحتة دي والطريق وسع ازاي، والله انا في لحظة انا اللي هو ايه ده، انا فين، انا تهت، انا دخلت طريق غلط. الحتة دي اتطورت بشكل كبير جدا جدا جدا يا جماعة، ولو انت كنت شايلها من حسبانك في المشاوير في انك بتاخد وقت في الجزء ده انسى. انا خدت المنطقة دي في اقل من 10 دقايق، مفيش وقفة ولا في اي حاجة، ما شاء الله زي الفل. اتمنى بس اخواتنا سواقين الميكروباصات ما يروحش راكن يمين شمال والحاجات اللي بتظهر دي. فالحته دي اتطورت، وتطور ملحوظ جدا للتطور اللي بيتم في شبكه الطرق داخل القاهره والجيزه. يعني داخل القاهره والجيزه في تطور كبير بيحصل اليومين اللي فاتوا دول. ويمكن شفت لسه من كام يوم محافظ القاهره بيدرسوا ازاي نوصل لحل الموضوع التكاتك، وانه قريبا جدا هيتمنع سير التكاتك. واتمنى، انا عارف انها بتحل ازمة ناس كتير جدا، لكن في الشوارع الرئيسية والشوارع الطرق الدائري والكلام ده ما ينفعش توك توك يمشي، ما ينفعش. في منطقة على الدائرة يا جماعة بجد الناس، وبعض مش كل الناس، بس خلينا نتفق ان في فئة معينة مصرة، وان انا بقول فيها مش ليس ان انت بتقول انها بس، هو المصر على انه يعمل غلط. في دايما ناس تلاقي الناس كلها ملتزمه واقفه في اشاره، وما زلت انا في اشارات كتير بقى، وفيها في اشاره في التجمع في صينيه من الصواني كده، الاشاره دي معموله عشان تقف فعلا، عشان ممكن لو التانيه الاشاره التانيه شغاله وعربيه عدت هتخبطك، فببقى واقف فيها لوحدي تماما. والله ما بر... انا فضلت من كام يوم واقف في الاشاره دي وعمال اشوف العربيات اللي بتعدي من جنبي يمين شمال، وانا مصر انا هفضل واقف، مفيش حد شايفني، مفيش كاميرا، بس انا هقف في الاشاره والتزم بيها، ولما الاشاره تفتح عادي. فرقت معايا في ايه؟ في ولا حاجه، دقيقتين ولا حاجه. بس قدام نفسي وقدام اي حد راكب معاك، لو معاك ولادك ومعاك، يشوف ان انت بتلتزم، والالتزام مش جاي فقط من المخالفة. على فكرة يا جماعة مشكلتنا ان احنا في لحظة كده بتيجي اللي هو ايه، هاكلها بسرعة، هاخد الملف ده. هو ده اللي انا كنت احكي لك عليه من شوية على الدائري. في ناس بتطلع من منزل على الدائري وبينزل من نزلة سور عشان ينزل قدام منطقة في شارع معين، والموضوع ده بقى عادي عادي لدرجة ان التكاتك والموتوسيكلات بتمشيها عكسي. فاللي هو ايه يا اخوانا ليه؟ هتقولي ما وصل الدائري قفل اكيد في حل، اكيد في حل انك ما تطلعش من الدائري تعمل كده، اكتر شيء بيضايقنا يا جماعه يوميا الموتوسيكلات اللي بتعدي من فوق الرصيفه. الا الاقي رصيف معمول ومعمول جنينه في نص الطريق عشان الناس تقعد او تمشي براحتها، والاقي الموتوسيكل معدي دايس على كل ده، اللي هو ايوه انا موتوسيكل، انا موتوسيكل. فانا وتاني انا بتكلم على موتوسيكلات الدليفري في في الاهم هي اللي سبب احد المشاكل الرئيسيه، على الرغم انا بكل الاحترام والتقدير لهذه المهنه، مهنه صعبه جدا. الشباب اللي بتشتغل في الدليفري بيبذلوا مجهود كبير جدا، صيف شتاء شغال هو بيشتغل. بس كل اللي انا بطلبه النهارده ان كل الشركه وكل محل عنده دليفري لازم يحط معايير، عشان النهارده مش مطلوب انك تطلع من الشارع ده تطلع فوق رصيف وتعدي الناحيه الثانيه عشان تخش الشارع الفلوش، لف من اللفه العاديه. مش هيحصل حاجه لو لفيت من اللفه، مش مش هي دي اللي هتاخد كانك وقفت رديت على الموبايل، لان انت لما بيجي لك تليفون بتقف ترد على الموبايل عادي. لازم يكون في حل يا جماعه لهذه المخالفات المستمره للموتوسيكلات المتجاوزه. مش طبيعي النهارده أسرة تبقى قاعدة في جنينة في في في وسط الشارع في منطقة، هتقولي ما هو ما ينفعش يقعدوا. يا سيدي لو ينفع، أنا معاك إن الجنينة اللي في نص الطريق مش مكان الناس تقعد فيها، بس النهاردة أو من الناس ماشية، مش مطلوب إن أنا لاقي موتوسيكل طالع فوق رصيف ودايس عليهم يا عم ما بوص الأرض. النهاردة اللي جاي بالعربية مش متوقع إن في موتوسيكل نازل من فوق رصيف. اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي، لازم يبقى عندنا حل يا إخوانا. والنهاردة الشركات مش عارف اعمل لهم ايه، انا ناقص اطلع اقول باسمهم، اقول باسمهم واخلص. طب اعمل ايه؟ طيب يا اخوانا ما انتوا فاتحين في كل حتة في العالم وبتخلوا السواقين لابسين خوزة وبتاع يحمي كوعه وركبته وصندوق منور محطوط فوق الموتوسيكل. ايه اللي بيحصل هنا؟ ليه ما بتعملش نفس اللي انت بتطبقه في كل دولة انت موجود فيها؟ انت نفس الابليكيشن، انا بستعمل الابليكيشن ده يوميا على فكرة، عشان بس انا بقول لك اهو انا بستعمل الابلكيشن ده بتاع اللي بتجيب منه الحاجات الاكل دي خلاص. لكن النهارده انا بنتقد انك النهارده انت سايب الموتوسيكلات اللي بتجري في الشارع بطريقه غير منظمه. هتقول لي قانون المرور، مش قانون مرور فقط، مطلوب منك انت كمان كشركه لازم تحط الخطوط دي عشان تحافظ على الشباب دي وعشان تكبر شغلك اكتر. النهارده كام واحد بيشوف بعض الحوادث بتحصل نتيجه المجازفه اللي الشباب دي تعملها كل يوم؟ ما هو انت مش مديله اي سيفتي، انت بتقول له خد يا باشا موتوسيكل، وساعات كتير اللي بييجوا يشتغل بالموتوسيكل بتاعه وصندوق ملوش صله بالصناديق، حاجه بتاعه كده الاكل بيجي معجون فيها. انت في كل مكان موجود فيه بتحط معايير تقول لا صندوق مضيء ثابت متقسم من جوه، فعمر ما حاجه هتتقلب. اخد انا لسه طالب من كام يوم، تعرفين انا بحب اللقمه بتاعت بالليل دي، هي قصتي. انا زدت 5 كيلو ولا 6 كيلو اليومين اللي فاتوا بسبب ان انا كل يوم باكل بالليل متاخر، بخلص شغل متاخر، فرجعت للعاده السيئه اللي هي اللقمه بتاعت بالليل قوي، اللي هي اخر قطمه بتخلصها بتبقى في السرير معروفه. فكنت بتفرج على حد كده من الشباب اللي بتريفيو مطاعم الاكل، بس انا حد بثق فيه يعني. فالمهم لقيته جاب مطعم بيعمل كبده وسجق، فطلبت قلت ايه انتوا عارفين ايه اللي بعلي البيعه؟ لقمه الفينو، اللقمه اللي انا بحبها اللي انتوا عارفينها. المهم رحت طالبه بالليل، فبعد ما طلبته جالي الاكل سخن ولذيذ قوي، بس كل السندوتشات مقلوبه جوه وانت املى العيش بقى. فانا طلبت سجق اسكندراني وكبده اسكندراني الاثنين على بعض، فبقيت اخد بالمعلقه احط ايه، عملت ميكس الاثنين، السندوتشات قلبت فما قدرتش، فروحت مدي واحده ستوري بصح مش قادر، مش ما اعرفش الغلطه عند مين. فالمهم الراجل قال لي بالصدفه كده بعد ما شويه لقيت مدير مطعم مدير صاحب المكان بيتصل بيا، قال لي والله انا اسف، بس انا حتى قلت الاكل حلو. قال لي انا اسف والله، ده ايه احنا عندنا العلبه بس مشكلتي مع الدليفري، بيتعامل مع العلبه، احنا عاملين علبه، هم عاملين علبه مربعه كده، فالعلبه المربعه دي لو انت شايلها ورايح وداغي وراجع بيتكو هتحطها في شنطه العربيه، هتحطها يعني هتاخد بالك ان في اكل جوه. هو بيحط في الموتوسيكل وطالع فوق الرصيف ولازم فوق الرصيف وهوب وطاير ومركب جناحين فلازم انسى. بقول لك اللقمه جايلي فاضيه والاكل كله ما راح يمين شمال. فبصراحة لازم يكون في معايير من الشركات اللي بتدور هذه المنظومة قبل ما قانون المرور. قانون المرور ده هنحطه على جنب دلوقتي. قانون المرور موجود والمخالفة موجودة تمام، بس أنا عايز النهاردة أحط منظومة. أولا لازم يكون ليه سبيد ليميت بتاع الطريق. يعني إيه سبيد ليميت؟ يعني ما ينفعش يتجاوز 60 كيلو. سرعة الموتوسيكل في الطريق كام لازم يمشي بيها، ويحطوا أجهزة تراكينج. ما هو خلي بالك أنت النهاردة هتقولي المسافة من نقطة المحل للبيت هتاخد 40 دقيقة. ما يا جماعة ما الدنيا كلها عاملة كده، اشمعنى احنا؟ فهو يعني الدليفري اللي موجود مش عارف فين بيمشي أسرع، ما هو ماشي بسرعة الطريق. لو ماشي بسرعة الطريق من النقطة دي للنقطة دي، والأكل يعني الأكل بيتجهز في 10 دقائق ربع ساعة، وبعد كده الراجل وصله هيوصل لك في 40 دقيقة خلاص تمام، ده مقبول. مش مطلوب عشان هو اتأخر عليه في المطعم ان هو يعوض الوقت ده فيطلع من فوق الرصيفة وينط من فوق، ماشي ده مش مقبول. فبناء عليه هو معرض حياته للخطر، ده الأهم بالنسبة لي. اتنين، انت فقدت الجزء المهم جدا اللي انت بتقدمه هي الخدمة. النهاردة لما تبعت لي الخدمة معجونة في بعضها كده ليه؟ وده بيحصل دائما. كام واحد فيكم كام واحد، طب اقول لكم حاجة، كام واحد يا جماعة بيسمعنا دلوقتي بيطلب من اي نوع من انواع الابليكيشنز اللي بتطلب منها اكل، بيجوا الاكل معجون فوق بعضه؟ كام واحد؟ ردوا بعتولي على 0155955106. استنيكم على الفاصل.
2: نجوم اف ام. زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وكنا بنتكلم على قصة ان لازم يكون في رقابة من الشركات اللي بتعمل ديليفري للأكل. الرقابة جاية مش بس على توصيل الأكل، الرقابة كمان جاية على حماية الناس اللي بتسوق دي. لازم الناس اللي بتسوق يبقى عليها رقابة عشان أحميه، لو هو بيجازف ما ينفعش، وحياة الناس اللي موجودة كمان في الشارع مهمة قوي. مساء الخير يا تامر، أنا حصل معايا كتير الأكل كان مقلوب فعلا، الصندوق ثابت في الموتوسيكل والسيفتي، أتفق معاك جدا. مساء الفل يا تامر، بجد موضوع مهم جدا، الموضوع زاد عن حده، كم الموتوسيكلات اللي بتجري في الشارع بطريقة مش مفهومة، ولما تيجي تكلم واحد ويقول لك ما سيبني أنا باكل عيش. قصة مش قصة، احنا الهدف من ده يا جماعة أنا مش ضده، أنا بساعده، أنا خايف عليه، وفي نفس الوقت خايف على نفسي وعلى أسرتي وعلى حياتي وعليكم وعلى كل الناس، لأن النهاردة في واحد ماشي ملتزم بالطريق ملوش ذنب وفجأة الراجل بياكل غرزة مش طبيعية. من كام يوم، انتوا عارفين انا ما بخبيش حاجات، انا بحب العربيات، ساعات ببقى نازل بالليل، بحب انزل بالليل الف لفه كده بعربيه من عربيات مثلا اللي انا بحبها قوي جدا، خلاص يعني هي دي الحاجه اللي ممكن احس ان انا عملت حاجه مختلفه في حياتي. يعني انا حاليا ما بقاش عندي فتره اللي هي ايه، ما عندناش الرفاهيه بتاعه الخروج والنعم، ما عنديش الوقت ده. الحمد لله احنا في نعمه كبيره من ربنا. ف انا بحب العربيات القديمه جدا، انتوا عارفين انا اللي متابعني وعارف قصة على الانستجرام، عندي عربيات 75 و65 وبيطلع عيني عشان اخلي العربية دي ترجع تاني جديدة وابني العربية دي وتبقى عربية. فلما ببقى نازل ماشي بيها ببقى حذر جدا ان يحصل لها اي حاجة، لان اي قطعة عشان تعرف تجيبها مجهود كبير قوي. فواقف في اشارة من الاشارات وراح جاي واحد عنده سنا لا يتعدى 13-14 سنة، راكب موتوسيكل فشابب برجليه قوي كده، شايفه ما انا بركب موتوسيكلات برضو خلي بالك، فانا شايفه في المرايه وهو جاي، فبدات اقلق ليه، لانه عارف الحركه اللي هو بيبقى قاعد على الموتوسيكل ويروح رائز بالموتوسيكل كده وهو، فانت بتبقى شايف في المرايه الموتوسيكل بيرقص من تحتيه كده عشان بيعدي ما بين العربيات، وهو جاي بقى زنق نفسه قوي وراح ضارب المرايه، الحمد لله ما اتكسرتش بس راحت مفروده كده وهي سوسته قديمه، فراحت السوسته فكه وقع في الارض. فنزلت خدت السوسته ده لقيتها موجوده، بصيت لقيت المرايه كويسه، فقلت خلاص الحمد لله، انت فيك حاجه يا ابني؟ قال لي لا انا تمام. فبقوله مش تاخد بالك؟ قال لي انا اللي اخد بالي؟ انا قلت بيهزر اكيد، قلت له يعني ايه مش فاهم؟ قال لي انا اللي اخد بالي، مش انت تاخد باله؟ قلت له يا ابني انا واقف اصلا، انا واقف. قال لي ما انت ما وسعتش. قلت له وسع ليه؟ انا واقف في اشاره اروح فين؟ قال لي انا مش ما امشي فين انا؟ انت اللي قافل على الطريق. قلت له يا ابني ده مش طريق، الطبيعي ان انت تقف ورا العربيه مش بين العربيات. النظره دي في عينه، انا بتكلم في العالم الفضاء، يعني اللي هو ايه، هو اول مره يسمع ان انا مفروض ابقى موتوسيكل ابقى واقف ورا عربيه مش بين العربيه. فمن كتر ما هو حس ان انا بتكلمه في علوم الفيزياء سابني ومشي. بس حسيت بحاجة، ان كتير ما عندوش المعلومة اصلا، يعني فيش حد قال له هو بيركب الموتوسيكل ان السواقة ان الموتوسيكل يعامل في الطريق زي العربية. يعني ايه زي العربية؟ يعني يمشي في حارة مرورية، لما يجي يطلع من العربية لازم ياخد مساحة، ما فيش حاجة اسمها بيعدي بين العربيات وبين المرايات. فعلى أبليكيشن من الأبليكيشن بتتفرجوا عليها على الفيديوهات، هتلاقي البوليس بيجري ورا الموتوسيكلات لما بيعدوا بين العربيات في أمريكا، في فيديو مشهور هتلاقوا كتير قوي، أول ما بيلاقيهم بيعدوا بين العربيات البوليس بيطلع وراهم ويجري وراهم ويوقفهم ويسحب منه الرخصة، والمعاملة مش سهلة. فإذا ده ممنوع. أنا شايف إن إحنا محتاجين نتكلم عن ده في كل حاجة في حياتنا اليومين الجايين. لازم حركة الشارع بتاعت العربيات والموتوسيكلات تتظبط، التطور كل سنة عمال يزيد أكتر بالسنة اللي قبلها في صناعة السيارات وصناعة الطرق. باقي عندنا العنصر البشري هو اللي محتاجين ان احنا نطوره ونطور سلوكه ونطور ازاي يتعامل مع الحاجات اللي بتتطور دي. اتصدمت لما لقيت ان اوبشنز كتيرة من الحاجات اللي موجودة في العربيات ناس مش عارفة انها بتعمل ايه، وده الموضوع اللي هكلمكم عليه بعد الفاصل. عندك اوبشنز في العربية انت مش عارف هي بتعمل ايه وما بتستخدمهاش وانت دافع تمنها وموجودة في العربية وانت عمرك ما استخدمتها، ابعتولي على 0155955106 بعد الفاصل.

0: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too
2: late. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
4: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى عاد.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يواصل جولات الأسيوية التي بدأها بكوريا الجنوبية ومنها إلى ماليزيا وإندونيسيا.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة لدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع شهر جاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضات التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: تباين أداء البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية.
1: وزير الشباب والرياضة ينعى الكابتن نصر إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق الذي وهت المني عن عمر نهزة 67 عاما بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ورجعنا بعد الفاصل. من الحاجات اللي انا بحب اعملها يا جماعة، انا بحب اصلح بايديا جدا. عندي متعة لمتعة انك تقعد تصلح حاجة بايدك. ابويا الله يرحمه كان كده، كان تلاقيه قاعد دايما ايه، يحب هو اللي يصلح ويفك. فانا من الناس اللي

عندنا يزوروها. كنا زمان بيبقى عندنا زيارات للمصانع للكلام ده كله، ما عارفش دلوقتي بيحصل ولا لا، مش عارف بصراحة، ما عنديش أولاد فمش عارف، فما عرفش ده بيحصل في المدارس ولا لا، بس هل ده بيطبق في مدارس كتير ولا لا؟ أنا نفسي ده يبقى موجود، وده يكون من الحاجات اللي بتتقدم للطلبة عشان يتعلموا حاجة مختلفة. انت ممكن تنمي عنده جزء من الاجزاء المهمة جدا، وهي الهواية بتاعت تصليح تعديل الكلام ده كله. لحد نهاية السنة ده موضوع مهم، في اكتر من 6 لـ9 شركات هيتم الكشف عنه، او ممكن يروحوا للربع الاولاني من العام الجديد. ده تصريح قاله المهندس خالد سعد الامين العام لرابطة مصنع السيارات، قال ان عندك حوالي من 6 لـ9 شركات جداد علامات جديدة هتخش السوق المصري، ومنهم هيجمعوا محلية. طب السؤال يا جماعة هنا، هل العميل النهاردة عنده استيعاب لكم العربيات اللي بتتم ضخها كل يوم في السوق؟ النهاردة أنا شايف ناس كلها عمالة تتكلم على الخناقة، بقت دلوقتي خناقة خلصت، خناقة الكهرباء والبنزين، بدأت خناقة الصيني والعربات الأوروبي، وبدأنا نشوف برامج، وبدأت أشوف ناس بتتكلم، واللي ليه واللي ملوش واللي فاهم ومش فاهم. كم الفتي اللي بتسمعه في قصة العربيات دي مرعب مرعب. انا ما عنديش مشكله تتكلم تقول والله انت حر قول رايك قول حاجه، لكن الناس اللي بتطلع تدي نصايح وبتدي مش عارف ايه، حاجه تشتغل فين في القصه ده؟ حاجه ايه اللي يديك الصلاحيات انك تقول لي هذه المعلومات؟ ف ما اعرفش، حاسس ان ما حدث في سوق العقارات بسبب المكالمات اليومية اللي بتحصل هيحصل لسوق العربيات بسبب كم الفيديوهات وكم الإعلانات الممولة والغير ممولة المستمرة بصورة مش ممنهجة لسوق العربيات. أنا النهاردة من أنا جوه القصة دي أنا مش قادر أتفرج على أي حاجة، زهقت كفاية، وطريقة العرض واحدة، ما فيش حد بيفكر يا جماعة طور اعمل حاجة. يعني انا عارف اصلا انا كلامي يعني ممكن ناس تزعل منه، بس هو مش عارف اقول ايه بصراحة، لان النهاردة جماعة اللي بيحصل ده لازم يكون دي لازم يكون النهاردة كل معرض جايب 3-4 طالعين يعملوا فيديوهات للعربيات. النهاردة اللي بيبيع مستعمل بيعمل فيديوهات، وشوية صاحب المعرض يروح عامل فيديوهات، وشوية اللي شغال في شركة عربيات يقولك اشمعنى انا ما بقى بلوجر واجرب عربيات، وواحد كان شغال في مخزن يطلع يعمل لك نفسه مش عارف ايه، واللي كان مش قصدي حالا تقليلا من حاجه، كل واحد يا جماعه ربنا مديله ملك. انا ما اقدرش النهارده اقعد في المخزن اشتغل فيه، ما اعرفش، ولا النهارده اعرف ان انا اكون في ما ينفعش ده يبقى مكان ده وده، كل واحد ربنا مهيئه انه يعمل ده في حتته. بجانب لازم تكون مذاكر حاجه بتقولها، لازم يكون عندك المعلومه، لازم تكون ليك مرجعيه في اللي انت بتقوله. الفكرة النهاردة ان انا على فكرة الجمل اللي بتترص، عربية اعتمادية، استهلاكها لبنزين كويس، اداء ممتاز، خطوط حادة، خلي بالك خطوط ما علينا، مش خليني بس اقول لك الجمل، مساحات حلوة، ليج روم عالية، هيد روم مريحة، نفق فتيس، انفوتيمينج سيستم، اضاءات داخلية، مساحة شوية جمل هترصهم، لو رصتهم لك جنب بعض تتخض، اي حد هيقوله معناته تقول له بس يا استاذ فاهم. خلوص ارضي، خلي بالك، ما هو هاتوا بقى اتكلم. طب يا جماعه ما يماش اطلع قول لي ده، ما تجيش تديني بقى اراء وتقولي، وتلاقي واحد ما بجد الشركات الصينيه تستثمر انت مالك انت ومال ايه علاقتك انت جبت منين المعلومات؟ انت حتى ما تعبتش وقريت. معلش انا عارف ان الكلام ده ناس ممكن تزعل منه وناس تنتقد، اللي عايز ينتقد ينتقد، انا في الاخر العميل المصري هو اللي فارق معايا جدا. كفاية انك توجه بعض الناس يا جماعة، بتوجهك ان انت تروح لشراء العربية دي عشان هو مصلحته دي. النهاردة واحد قاعد طول النهار يقولك ان دي احسن شركة في الدنيا.

ليه؟ عشان هو طول النهار بيقبض من الشركة دي. من الآخر أهو. لازم يا جماعة أسكت؟ أسكت؟ حاضر. قال لي أسكت كفاية. أعمل إيه طيب؟ أصل أنا النهاردة لما الشركات الأم عمالة تبص عليك بقى مش نفع. هتيجي تقول لي ما أنت أنا بشتغل في الشغلانة دي بقى لي 20 سنة. ومش هقعد أقول لك مبررات. بس احنا النهاردة في الإطلاق الرسمي لأي عربية في أي مكان في العالم احنا موجودين فيه لكرم ربنا وفضله ونعمته علينا. النهاردة الإطلاق الرسمي للجاكوار التايب 01 أول عربية في عيلة جاكوار الجديدة كرم ربنا من ضمن العشرين واحد في العالم احنا موجودين، والفيديو موجود عندنا على الانستجرام تقدر تشوفوه. قبلها التوسان الجديدة في الإطلاق الرسمي في أمريكا في نيويورك كنا واقفين. قبلها رولز رويز، قبلها لامبرجيني، قبلها الشركات الصينية بي واي دي سو ايست كل ده. ودي مش شطارة، ده كرم ربنا، واحنا عارفين ان احنا بنقدم المعلومة لحضراتكم وحضرتك صاحب القرار. انا ما جيتش قلت لك اشتري دي وما تشتريش دي. عمري ما جيت على مدار شغلي 20 سنة النهاردة في الاعلام ما عنديش حلقة طالع فيها بوجه الناس انها تشتري العربية دي وما تشتريش العربية دي. انا دوري ان انا اعرض لحضرتك العربية دي واعرض لحضرتك العربية دي وخبرتي بما اني سائق تجارب وسائق متخصص لده اقول لك انطباعاتي عن 1 2 3 4 من صفتي رجل تجارب وليس صفتي الشخصية. لان النهاردة تامر اللي بيسابق غير تامر اللي بيجرب. تامر اللي بيسابق لو ركب عربية بمحرك صغير يقول لك لا العربية بتمشيش، بس تامر اللي بيجرب عنده معايير معينة بتجرب بيها العربية وبتقول 1 2 3 4 بناء على التجربة اللي تنفع لكل الناس بناء على احتياجه. اما اللي بيسابق فده شخص تاني بيدور على محرك كبير بطريقة معينة واستهلاكات معينة لا تتناسب مع كل العربات اللي ممكن يكون بيجربها. هل يطلع فصل عشان هقطع عنك الكهرباء بعد الفصل؟

0: altı tık.
1: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. واستنوا عشان لسه السماعه ما كنتش استعملتها اهي كده. تمام، رجعت حضراتكم بعد الفاصل، لسه مكملين ما يحدث في كم العربيات الصينيه. ناس كتير عماله تبعت تقول لي وبعدين ولا حاجه. المصنع الصيني يا جماعه مركز ان هو يصنع ويتوغل في العالم كله بعربياته، فبيقدم عربيات. عنده القدرة ان هو يعمل موديلات جديدة، عنده القدرة ان هو يغير من عرباته بسرعة، عنده القدرة ان يغير من احتياجات السوق سريعا. يعني لو انت عايز عربية، لان السوق راح للعربيات السيدان، هيروح بكرة كل العربيات فجأة بقت سيدان. عنده القدرة ان يعمل ده بسرعة غير المصنع الاوروبي. المصنع الاوروبي حاليا بدأ يفوق من التوغل الصيني في العالم كله. في العالم كله النهاردة العربيات الصينية في اوروبا منتشرة بشكل كبير جدا. لكن اقول لك حاجة بصراحة، وانا هقولها وانا عارف ان الكلام ده يعني ناس ممكن تقول لك، بس انا اقول لك حقيقة. بعض العربات الصينية النهاردة لو غميت عينك وانت نازل من الموديل ده للموديل ده، او العربية دي للماركة دي للماركة دي، مش هتحس بفرق. سواقتهم تكاد تكون قربت تكون زي بعض، في مختلف، لكن الاغلبية بقى ده. الاوروبي لسه عنده الحته بتاعت السواقه في بعض علاماته، برضو مش كله، مش هقول لك ان لا مش كله، لكن هو شاطر في طبخه انك لو بتحب سواقه تبقى حاسس انك سايق عربيه. النهارده الصيني هو ممتع لك عينك وعامل لك المتعه اللي انت بتدور عليها، ما بين الشاشات والاضاءات وسماع ساوند سيستم مخيف بيركبه النهارده، والتعاونات اللي بتتم، كل حاجه بتصنع عنده يا جماعه، كل حاجه بتصنع عنده. النهارده لما تيجي تفكر المصنع الصيني بيصنع ايه، كل حاجة الشركات اللي على ابل بتصنع في الصين. فيعني انت متخيل القصة عاملة ازاي. فالنهاردة هو بيصنع، عنده القدرة على انه يصنع اي حاجة، فما تستقلش من الـ الـ الـ الـ العدد المخيف. لكن لازم يكون في، من وجهة نظري وانا بقول ده، ويمكن بعلاقاتنا بنحاول اوصل وجهة نظري، بس انت هتيجي تقول له توقف صناعة، لازم يبقى عندك دورة للعربية. النهاردة انت بتنزل موديل، هو بيتعامل مع العربيات زي الموبايلات. افتكر كده كويس الجملة دي وحاول تنقلها. النهاردة الموبايل من بعض الشركات الصينية بينزله اول السنة واخر السنة راح منزل الشكل الجديد، او اول السنة الجديدة، يعني حتى ما بيلتزمش بمعاد. يعني الشركات الصينية مش عارف ان انت في شهر 9 عندك تليفون جديد، شهر لا، هو عارف ان اول سنة اخر هينزل شكل جديد. نفس القصة نقلها للعربيات، فبقت العربية انت مش لاحق. انا ممكن اكون ركب العربية 5-6 شهور نزل موديل جديد منها، العربية ادمت بقى عليها شكل غير. الاوروبي لحد ما كان بيحافظ على دورة العربية الطبيعية، انه ياخد العربية الشكل ينزل منه فيس ليفت، بعد الفيس ليفت ينزل شكل جديد. فانت عارف انت في اني مرحله بتشتري عربيه. ففي واحد يجي يقول لك لا انا ما اشتريش في الفيس ليفت، شكل جديد هينزل قريب هشتريه. واحد يجي واحد تاني يقول لك لا انا ما اخد ده دلوقتي، انا محتاجه السعر كويس والتغييرات اللي ما. فانت عارف انت هنا النهارده لو جيت قلت لك عربيه اكس واي ام زد مش عارف ايه، بقى عندهم الحروف دي عربيات للاسف، كنا زمان بنقول على انها مثل انك تقول حاجه، دلوقتي هو حاططها حروف. هو لا اما كان بيحط حروف لا اما بيحط ارقام، احسن ما كان بيحط اسامي. زمان انا عشت صناعه الصينيه من اول يوم. بس في الاخر لازم النهارده تبقى عارف ان انا العربيه اللي انا هشتريها النهارده دي هتغير شكلها امتى. النهارده ده سؤال لو سالته اي شركه عربيات صينيه هيقول لك ما اعرفش، ما اقدرش اقول لك، ما عندوش المعلومه دي. ولو قالها هيبقى بيقول لك اجتهاد، لانه المصنع الام ما بيقولش. انا بقى ده اللي بطلبه النهارده المصنع الصيني، انا محتاج النهارده انك تيجي تقول لي الخطه الزمنيه لعربيتك دي قد ايه في السوق. بتكلمش على مصر، بتكلم عالميا. النهارده انت نزلت موديل اكس، الموديل اكس ده هيقعد قد ايه، سنه ولا سنتين وهتغير شكله ولا هتنزل منه فيس ليفت. هم ما بيلعبش لعبه الفيس ليفت، هو بيلعب عربيه جديده على طول، لو غير العربيه او غير اسمها. بس حاليا الشركات الكبيره بدات عايز تعمل تاريخ، فعايز يحكي قصه، فعايز يقول ابتدى سنه 2015 عشان لما يوصل 20-30-50 وربنا يديكوا العمر يا رب، يقولك من 30 سنة ابتدينا صناعة، فاهم؟ وابتدينا بالموديل ده وبعدين رحنا الموديل ده. فحاليا الاسامي بتاعت الشركات الصغيرة انا متوقع انها مش مكملة، الكبار بس هم اللي هيفضلوا موجودين. و
وده اللي تبصوا على التسلسل اللي بيحصل من المصنع الصيني النهاردة من العمالقة. العمالقة اللي بيبني تاريخ. يعني ايه بيبني تاريخ؟ يعني هو بيبني دلوقتي انه كأنك بالضبط تتفرج على المصنع الاوروبي في السبعينات في الستينات، هو بيبني موديلات ويطور. في منها بتفشل وفي منها بتنجح، بس عايز يبقى عنده تسلسل للموديل، وهتلاقي رايح ليه عشان يعمل خطة زمنية ماشية على مدار السنين الطويلة. نفس الموضوع المصنع الأوروبي ابتدى المشوار ده من زمان. الصغيرين بقى في مصانع كتير وشركات كتير صغيرة، وهتلاقي وكلة ضعيفة أسامي ما هي تابعة لشركة كذا بس تحت تحت تحت تحت تحت الشركة دي، معمولة منها ايه؟ الله، كان عندهم شكل من الأشكال في لاين من اللاينات من الشركة، حطوهم على بعض قالك يطلع عربية اعمل براند تمام هيكمل. لا، ودول اللي على نهاية العام ده ونهاية الكام سنة اللي جايين هيختفوا تماما. الضعاف في الصناعة هيوقفوا ويركز في الكبار فقط اللي هيبقى ليه تاريخ واللي ليه اسم في الشركات. عشان كده النهاردة اللي قاعد يبيع لك ويقول لك ان دي احسن شركة ودي اجمد شركة، انسى، انت اللي هتعرف. خش شوف مكان الشركة دي فين في الخريطة بتاعة الشركة. والنهاردة هو بينفست او بيستثمر فلوس قد ايه في هذه الشركة. ففي علامات لا تصلح ووكلة ضعيفة، وفي علامات هتكبر وبتكبر. الشركات اللي راحت لاوروبا انا اتوقع لها التواجد الرسمي، يعني في علامات صينية دخلت اوروبا خلاص. اللي دخل اوروبا ده يعرف انه مكمل وده بيرسم الحدوتة، لأنه هو داخل يحارب جوه السوق اللي بيصنع كل حاجة. والنهاردة قرر انه يعمل مركز الابحاث والتطوير بتاعت شركات كتير من الشركات الصينية دي جوه اوروبا، ويعين موظفين اوروبيين. فانت متخيل تبقى شركة صينية معين موظفين اوروبيين جوه اوروبا عامل مركز التطوير والابحاث، وجايب الهيد بتاعت الديزاينز والحاجات التكنيشنز والحاجات التصميمات والحاجات الميكانيكية والحاجات الكهربائية والنظام الترفيهي وكل الكلام ده، جايب كل دول أوروبيين بس فوقيهم مديرهم صيني، وهو اللي يقول لهم هنعمل كده ولا نروح لكذا. فالصناعة صناعة لا يستهان بها أبدا. لكن حتى الآن بالنسبة لي انا كراجل قديم شويه بحب العربيات وبحب السواقه، مش لاقي عربيه صينيه ادتني متعه القياده ان انا مبسوط ان انا سايق. لكن عمليه ادتني العمليه. انا بقول لك الحقيقه، انا بجرب كل يوم انت فاهم. بس خلي بالك اللي بيتكلم في التجارب هو الشخص اللي بينقل لك التجربه. اللي بيكلمك دلوقتي تامر اللي بيحب العربيات. فتامر الشخصي اقول لك لا، انا عندي عربيات صينية تحقق لي متعة القيادة اليومية. يعني ايه متعة القيادة اليومية؟ يعني عربية بتوصلني من نقطة ايه للنقطة بي. هل بقى انا مستمتع وانا سايق؟ لا، انت ما عندكش المتعة. ما بقول لك بتتحقق بنسبة قليلة قوي، اغلبهم هو مش ده اللي بيدور عليه متعة السواقة دي. لا، لكن لما تيجي تقول لي مثلا انا سايق عربية موديل 75 من اكس من الشركات، اقول لك لا، انا هنا حاسس بمتعة سواقة، انا حاسس بصوت الموتور والنقلة حاسس. هطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم معايا بعد الفاصل.

كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: إن تونس سمع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل و اللقمة بقى نشوف النهاردة اللقمة ايه بقى جاي في ايه. اقترح علينا كده ممكن نتعشى ايه النهاردة يا جماعة، ايه اللي ممكن تخيل بطل الحديث يروح لكده دايما مش عارف، بس هنعمل ايه. كذا حد بقى بيقول لي اللقمة ايه النهاردة، مش عارف والله، والله ما عارف اللقمة ايه النهاردة، يعني فيش حاجة في دماغي معينة. بس يعني عارف مش عايز اكل حاجة مختلفة، ايه بقى مش عارف، زين نشوف مطعم بيعمل فكرة لذيذة. اكلت من كام يوم فطير برضو بليمان، بقولك زدت 5-6 كيلو عمال ادب مع الشتاء بقى كمان. ابدأ بقى في العشاء، ابدأ بقى في شوية البطاطا بليلة رز بلبن، ادي بقى في الفام وبعدين ورا بعض، ده بيسلم ده ده بيسلم ده. فممكن ندور على لقمة لذيذة بقى النهاردة. ايه بقى عايز تاكل ايه؟ شوربة يا ابني تسخن، الناس تقول لنا كلام مش مظبوط. ايه اللي انت بتقوله؟ شوربة ايه اللي كله اكل الساعة 10 بالليل شوربة ليه؟ وانا عيان يا ابني؟ الشوربة دي ما بتاكلش غير وانت عندك برد. انا اصلا الشوربة دي بحس انها بتضيع وقت، يعني الاقي مثلا انت قاعد في مطعم كانت لي واحد يقول لك عايز شوربة ايه يا باشا؟ شوربة كنت بحب انا شوربة الطماطم، حلو حلو بالكريمة كده لذيذة، بس في الشتاء يعني. بس انا بالنسبة لي الشوربة دي بتاخد مكان لحاجة مهمة تتاكل. اعمل ايه؟ ما مش بتساعدني في اي حاجة، انا بتساعدني انها بتعمل زحمة في المعدة على الفاضي، يعني ما حسيتش انها انبسطت. لكن تدخل لي معاها حتة فراخ حلوة. الناس النباتيين دول بياكلوا ايه؟ اه والله صح بياكلوا برضو. عايزين نجرب، تيجي نجرب ناكل فترة كده مش هينفع، وتسيب البرجر دي بقى حتة لحمة حلوة كده ازاي؟ ما ينفعش، لا مش عايز اكله نباتي، انا اكله برجر نباتي دي احسن. ما ايه ده ما إيه؟ انت خلي بالك لغه الاشاره عندك صفر، انا بقول لك الحقيقه صفر احسن. اتقل ما خلاص الناس هتشتمنا، مش هينفع. ما اغلى، اغلى ما تعمل لي بايدك كده وخلاص قول لي اغلى. لا اغلى لا، خلينا في اللحمه والفراخ. يا سلام ليه يا ابني خضار؟ تصدق نفسي اكل برضه شويه بسله بالجزر مع شويه رز بالشعريه حلوين، ده اختيار. صينيه بطاطس مع شويه فراخ برضه ده اختيار. الساعه 10 بالليل خلاص، يبقى شويه محشي كرومب يا سيدي، شويه محشي كرومب معهم شويه محشي ورق عنب، مع بقى انت اي زفر بقى من اللي انت بتحبه. انا احب الفراخ المحمره يا سيدي، بس اكله خفيفه دايت فيهاش اي صح ولا. برضو اللي فكر في فكرة الورق عنب والمحشي ده يا جماعة، ورق عنب والكرنب اسطورة، لازم ياخد جايزة. يعني جت في دماغه ازاي فكرة ان ياخد ورقة الشجر يحشيها رز وياكلها؟ سيدي سيدي تخيل بقى ايه العشاء النهاردة، ندي شوية ورق عنب او شوية كرنب. في محل بيبيعهم جاهزين، تاخدهم تسخنهم او تسويهم، بس هنشوف حد بيعمل. المشكله المحلات الجاهزه مش كله بيعمل القصه دي جامده. احمد بيه مش كله بيعمل القصه دي جامده، مش عارف. تخيل حد بيفتح راديو دلوقتي، يعني هو دلوقتي داخل العربيه مثلا بيفتح راديو بالصدفه فلاقي واحد قاعد بيتكلم على محشي كرنب وورق عنب بس، وبعدين يسمع ان احنا برنامج اسمه تربو، هيقول ايه؟ ايه اللي ممكن يقوله لما يفتح الراديو برنامج اسمه تربو، سمع الراجل المذيع قاعد بيقول محشي كرنب ومحشي ورق عنب مع فراخ محمره؟ حقيقة هيروح ياكل، هيعمل ايه يعني؟ هيقول لك والله جوعتنا يا عم، لقمه حلوه طيبه. كان نفسي اقول كلمتين من القلب النهارده بصراحه، بس للاسف الوقت جري، فهنخليها الحلقه الجايه. الحلقه الجايه عندنا معرض مهم جدا جدا جدا، وهو معرض باريس موتور شو، واحد من المعارض القوية أوي. هحكي لكم تفاصيل وكل الحاجات دي إن شاء الله الحلقة الجاية. شكرا لكل تابعنا في كل مكان، استنونا الحلقة اللي جاية إن شاء الله، عندنا تفاصيل كتير وأشوفكم على خير. سلام عليكم.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
6: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي معاكم مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين مشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وحلقة جديدة من بينه وبينها. هنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين. هنتكلم النهاردة في مشكلة الحقيقة بقت في كل البيوت، يعني مفيش بيت النهاردة ما بيشتكيش من المشكلة دي. ايه هي بقى المشكلة؟ اتكلم بقى فيها يا احمد انت. المشكلة اصدم الجمهور.
2: خلينا نقول للناس الاول مساء الفل، هكون معاكم على مدار ساعتين احمد الهواري ومراته يمنى علي، هي الاستاذة يمنى علي عشان ما تقفش عليا. بينه وبينها عارفين ان احنا بنقعد نتكلم عن كل المشاكل الحياتية اللي بيواجهها اي اتنين مرتبطين او متزوجين. النهاردة الموضوع كبير شوية لانه بيخص الاولاد. احنا بنتكلم النهارده من الضغط اللي احنا شايفينه على الاولاد في المدارس. موضوع بقى خلاص ما بقاش حاله، ما بقاش حالتين، الاطفال بقى عندهم ضغط كتير. بنشوف ده على كل السوشيال ميديا، بنشوفه حوالينا، بنشوفه في البيوت اللي عندنا، في اصحابنا، في اهالينا. اي حد عنده اولاد في مدارس بيعاني من ايه؟ بيعاني من كميه الضغط اللي على الاطفال في المدرسه. فأنت رأيك إيه؟
1: المشكلة بقى،
2: المشكلة سببها مين؟ هل الأهالي بيضغطوا على أولادهم عشان يتعلموا؟ ولا السيستم الدراسة في المدارس بيضغط على الأولاد وبيضغط على الأهالي؟ ولا الأولاد نفسها اللي مش مستحملة ضغطه ومش عايزة تدرس وعايزة تلعب؟ المشكلة عند مين في التلاتة؟ وجهة نظرك عند مين في التلاتة؟
1: لا مفيش حاجة بقى اسمها كده. أولاً وجهة نظري المشكلة دي مش عند حد. المشكلة دي يا جماعة الخير كنا بنتعامل السنين اللي فاتت إني طالب في مدرسة بيذاكر نورمال عادي، يعمل واجباته ويعمل دروسه ويحفظ كلمتين ويفهم قبل ما يحفظ ويتكلم مع أهله شوية، يلعب شوية ويدخل ينام، يوم طبيعي جدا ما

0: تطلعها. احنا برضو في الاول وفي الاخر يا جماعه احنا بنتكلم مع اطفال عايزين يلعبوا. سيستم اتغير وبقى سيء.
1: يبقى انت اصلا دي مشكله.
0: لا والسيستم بقى، لا السيستم بقى مش السيستم بس، مش السيستم بس، الاهالي كمان يا احمد النهارده بقى ضغط غير عادي. يعني تلاقي الام بتزعق ومتوتره، ما هو من ايه؟ بتجري حوالين نفسها طول اليوم، مفيش بريك، مش عارفه تقعد حتى مع اولادها تتكلم معاهم. يعني انا واحده من الناس ما بقدرش اتكلم مع بنتي انت عملت ايه. لا احنا بنجري، احنا ورانا حاجات اهم من الكلام، احنا ورانا حفظ ورانا دراسات، دراسات مفاجئاني يا جماعه السنه دي، هي واللغه العربيه مفاجاه مفاجاه مفاجاه سخيفه الحقيقه. ومش انا بس اللي بشتكي منها، كلموا اي حد واسألوا في كل بيت.
1: كلمة مدارس الأجنبية ده
0: ما هو ده الجديد بقى، الضغط إنه حتى
1: دي شريحة بقية الشرايح.
0: بص يا حبيبي، مدارس الدولية أو الأجنبية ما كانوش حاسين بالضغط ده، لأن في الأول وفي الآخر أنت بتتعلم طبيعي. النهاردة أنت بقيت زي المدارس العادية.
1: طب حلو، يعني
0: إحنا كلنا النهاردة سواسية.
1: بالراحة، أنا بتكلم بشكل عام. أنت قلتي الجزء بتاع المدارس الأجنبية وبقية الناس ما بيعانوش.
0: هي خلاص النهارده احنا كلنا بقينا واحد. يعني فكره اني ادخل بنتي مدارس امريكان عشان يعني الدنيا تبقى الطف او اسهل او تتعلم بشكل معين، لا، هو كله بقى واحد، ما بقاش بقى في ده زي ده، كله زي بعض.
1: هو ده المفروض من الاول.
0: لا
1: انا مش شايف ان دي المشكله.
0: يعني ايه يعني؟ لا طبعا دي مشكله. احنا السنه دي متركز على المواد بتاعت الوزاره بشكل مبالغ فيه يا احمد. انت ما شفتش الماده، ماده اللغه العربيه الفصحى؟
1: وجهه نظري
0: انت محتاج تقعد فيها شهور عشان تدرس.
1: وجهه نظري مش دي المشكله. وجهه نظري هو ده كان المفروض يحصل من بدري. طبيعي ان الولاد يطلعوا متعلمين لغه بلدهم ولغه القران ولغه الانجيل ولغه
0: متعلمه السنين اللي فاتت.
1: لا
0: يا بابا
1: ماشي، ما هو
0: ما ظهرتش مره واحده. احنا بنتكلم على الضغط اللي حاصل السنه دي.
1: مفيش، انا مش شايف ان انا مش شايف الضغط ده. لو انت عايز وجهه نظري
0: انت اب، انت لازم تشوف. انت طول اليوم في الشغل هتشوف ايه؟ احنا اللي بنشوف.
1: طيب يعني ما انت عايز وجهه نظري بقى في اللي بيحصل ده. هي مشكله الثلاثه. مشكله الطالب هو اقل واحد متحمل المشكله دي، هي مشكله الاهالي والسيستم بتاع التعليم. ليه؟ عشان هم ما سالوش نفسهم سؤال واحد بس، ولو واجابته معروفه، واجابته نفسها تدين اللي بيجاوبها. ايه هي؟ احنا بنتعلم او بنعلم اولادنا ليه؟
0: عشان يفهموا المفروض. لا. انا من وجهه نظري يعني يبقى في فهم مش حفظ.
1: الواقع لا، احنا بنعلمهم عشان ينجحوا. الواقع احنا بنعلمهم عشان ينجحوا ياخدوا شهاده.
0: ده قمه الفشل.
1: لا هو ده الواقع، ده الواقع. هاتي اي حد بيضغط على اولاده. ما هو ثانيه واحده، الضغط مش زياده المواد بس. الضغط هو ان الولد او البنت لازم يروح المدرسه من الصبح، يقعد يخلص، يرجع دروس، خلص هومورك، خلص نام، اصحى بدري مدرسه. ده سيركل بنحط فيها الطفل او الولد او البنت، لمجرد ان هو في الاخر ايه؟ انت بتفرحي امتى؟ مش لما بيفهم. تفرح لما تيجي تقول لك يا ماما جبت فول مارك النهارده، انا جبت خدت ستار. هل هي فاهمه اللي هي كتبته؟
0: لا.
1: بنسبه 70-80%.
0: لا.
1: الاهالي بتفرح بايه؟ جبت الفول مارك. بنتي الاولى على الكلاس، ابني الاول على المدرسه. طب يا حبيبي تعالى
0: افهم
1: الشهاده دي. حلوه. بس انت بتعلمه ليه؟ عشان ياخد شهاده
0: ولا عشان غلط. يفهم؟ دي حقيقه
1: غلط.
0: صحيح
1: انت غلط. انت لان وده بنشوفه في كوارث اكبر. ما هي كل كارثه صغيره بتقعد تكبر زي كره التلج لحد ما تبقى كارثه كبيره جدا. ايه الكارثه الكبيره؟ ان الطلبه دول لما بيتخرجوا في الاخر بيطلعوا غير مؤهلين للحاجه اللي هم اتخرجوا منها.
0: صح.
1: لان هو دخل كليه اعلام او دخل كليه طب او دخل كليه هندسه او دخل كليه حقوق او دخل كليه محاسبه او تجاره او ايا كان، هو متسيستم على ايه؟ انجح. انا متسيستم مش مشكله افهم، المهم ان انا اخش اقول لك انا اتخرجت بتقدير امتياز من كليه الاعلام. برافو عليك يا حبيبي، تعالى بقى اقعد كده اقول كلمتين في تلفزيون او في راديو ما تعرفش. طب تعالى انت صحافه اكتب لي بقى كده خبرين ما تعرفش وخارج امتياز. ليه؟ هو التارجت
0: ويدش زي ما
1: طريقته ما اعرفهاش، بس هو التارجت ايه؟ الهدف ايه؟ هو لا زي بص، دي مشكله كبيره بقت عندنا كلنا، هو اختلاف الهدف والمضمون. يعني ايه؟ يعني في ناس تبص ان الفلوس دي هدف. الفلوس دي مش هدف، الفلوس دي وسيله اتبسط بيها، اقدر اسافر، اقدر اصرف، اقدر اركب، اقدر اسكن بالفلوس. لكن في ناس بتبص ان الفلوس هدف، زي التعليم.

0: انا ببص ان التعليم عندنا لا هو هدف في الشهاده الجميله اللي هي بتاعه كليه كذا او ثانويه كذا او معهد كذا هو الموضوع. طب حضرتك فهمت ايه من ده؟ اتعلمت ايه؟ ايه المهاره اللي انت اكتسبتها؟ وهو ده اللي خلى كمان المهن اليدويه اندثرت، ان بقيت حتى الموضوع لا احنا نروح ناخد مش عارف شهادة ايه في اللي ايه وما بنعرفش نعمل ده.
1: لا هنتكلم في الموضوع ده خصوصا موضوع الحفظ وانك تنجح بس هو ده الهدف، ده هنتكلم فيه بس نطلع فاصل. مستنيين ارائكم ومكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 0-15-5-9-5-2-1-6. وسؤال حلقة النهاردة، الضغط على الولاد ده يا جماعة جاي منين؟ مدارس ولا الأهل ولا على مين ولا فين؟ زهقتونا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، احمد الهواري ويمنى علي. والنهارده بنتكلم عن الضغط اللي بيحصل في مجال التعليم على الطلاب والاهالي، سببه مين؟ هل الاهالي بتصدر ضغط للولاد، ولا الولاد مش عايزين يذاكروا، ولا السيستم نفسه بتاع التعليم ضغط على الاهالي والطلاب؟
2: كله عايز رايي، كل ما قلته
1: يعني كل ما سبق
2: كله ضغط على كله.
1: طب خلينا الاول ناخد مداخله من النجمه مي كساب، وهي قبل ما تكون نجمه هي ام. أيوة. فاكيد عندها راي في الموضوع ده. مساء الفل.
3: مساء الفل.
1: عامله ايه؟
3: الحمد لله يا استاذ احمد، عامل ايه؟
1: اخبار حضرتك ايه؟
3: الحمد لله يا فندم، كويسه جدا الحمد لله.
2: يا مي اخبارك ايه؟
3: الحمد لله يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟
2: الحمد لله. الامومه اخبارها ايه معاكي؟
3: اهي
2: اهي. المدارس اخبارها ايه معاك؟
1: بتقرا السكريبت بايد واللانش بوكس بايد؟
3: لا، والايميلات.
2: والايميلات
3: ونترجم بقى على الشات.
2: دي مشكله. بتعملي ايه يا مي في الزحمه اللي احنا فيها دي، والضغط الكبير اللي احنا بنعاني منه ده؟ السنه دي سنه الحقيقه مختلفه تماما.
3: والله يعني بصي، انا شايفه ان الموضوع محتاج يعني مجهود كبير مننا ومن المدارس ومن الاطفال نفسهم، وانك تهيئيهم نفسيا للي هم فيه. فيعني الموضوع مش سهل.
2: بتتعاملي ازاي انتي بقى مع اطفالك في الضغط ده كله؟ ما هو برضو في الاول وفي الاخر يا مي خلينا نتفق، معلش، دول اطفال يعني عايزين يخرجوا، عايزين يتكلموا مع مامي شويه، عايزين يلعبوا شويه، صح ولا ايه؟
3: والله بصي، انا من الاول اصلا عشان اللايف ستايل بتاعتنا كفنانين وبتاع، فاخترت نظام تعليمي يسد معايا شويتين يعني، فاخترت جيرمان سيستم. تمام،
2: حلو ده.
3: فاحنا عندنا المدرسه الحمد لله يعني ايه، متكامله يعني، اللي هو الولاد بيفضلوا في المدرسه لحد الساعه 4، في ساعات للمذاكره وللهوم ورك بتتعمل بعد اليوم الدراسي ما بيخلص.
1: حلو ده.
3: فده طبعا مريحنا تماما يعني، الحمد لله. وبس، وطبعا كمان بيهيئهم بقى، انت عارفه النظام الالماني بيخلي الطفل يعتمد على نفسه ويبقى واثق في نفسه وكده، فبيساعد معايا بقى في حاجات كتير بصراحه.
1: طب يا مي، انت شايفه الضغط بشكل عام في موضوع التعليم سببه الاهالي انها بتضغط على اولادها عشان عايزينهم يتعلموا ويحفظوا ويذاكروا، ولا الاولاد ما بقوش عايزين يذاكروا زي زمان، ولا السيستم نفسه هو اللي بيضغط على كل الناس؟
3: لا والله بصوا، انا يعني هتكلم على اللي انا عايشاه دلوقتي، او يعني او ظروف المجتمع اللي احنا بقينا فيها. هم فعلا الاولاد ما بقوش يعني، الجيل ده محتاج طريقه معينه تانية خالص انك تخاطبه بيها، ما بقاش زي زمان زينا.
2: صح.
3: فانت لازم تتعامل مع عقليته، فما صح. ينفعش الضغط بطريقه معينه، لازم زي ما قلت كده تحسسه بالمسؤوليه. يعني انا مثلا بقعد قبل الدراسه كده بعمل زي بابا ونيس، واجيب التلات عيال ونقعد بقى نتكلم وبتاع، ان احنا خلاص احنا قضينا الصيف وعملت لكم كل اللي انتوا عايزينه، دلوقتي ده وقتكم انتوا تقدموا اللي انتوا تعملوا دوركم في الحياه، يعني ان احنا وقت الدراسه وقت دراسه، والويك اند ويك اند، وان احنا لازم نبقى مسؤولين ونذاكر، والمدرسه ليها رولز وليها حاجات. فبفضل اتكلم كده معاهم،
1: وبعد خمس دقايق ما بيفتكروش اللي انت قلتي.
3: لا لا لا
2: لا، ده سيستم، هي ماشيه بيتها على السيستم ده
3: يعني. فهم بصراحه يعني الواحد بيحاول يجتهد على قد ما يقدر يعني يبقى عارف يتماشى مع عقليتهم وكده. فلكن بالنسبه طبعا لو انتوا بتتكلموا على الضغط، انا شايفه الموضوع ده الاطفال الصغيرين قوي مش للدرجه دي، لكن طبعا ده بيحصل مع الكبار اكتر بقى، اللي هم ثانويه عامه او اعداديه او كده. انا بشوف ان الاهالي يعني بيرعبوا العيال طبعا، والموضوع مش محتاج كده.
2: ما عشان احنا مرعوبين، الضغط السنه دي صعب يعني. المواد صعبه جدا يا مي السنه دي، يعني العربي والدراسات، لا حاجه مبالغ فيها. انت غصب عنك، انت عشان انت
3: العربي والدين، انا مش قلت العربي والدين والدراسات.
2: طب عامله ايه في الدراسات؟ الدراسات عندكم زي الدراسات عندنا ولا مختلف ولا ايه؟
3: لا والله ما كل الوزاره
1: والله يعني. شيماء هي شيماء بتاعه اللعبه.
3: شيماء بتاعه اللعبه
1: هي بتقوم ضربه الكيرلي وداخله تقول لهم عايز هنا كله يذاكر فبيخافوا.
3: لا والله العظيم انا عندي الحمد لله يعني ايه ربنا بياخد من حته يعني يوصل من حته ويقطع. ما عندي فريده كويسه جدا
1: انا
3: دليده انا بسال وانا بذاكر لها هي ونوح. لا مش
1: ممكن. يبقى انت ما دام انت ملتزمه كده يبقى اوكا هو اللي مبوظ الدنيا.
3: لا
1: هو بيقعد يلعب معاهم
2: الاب لازم
1: اصل بعمل كده عادي.
3: انت عارف
2: الاب
3: العاب
1: يلا نلعب
3: فريق العاب وبس كده
1: بس نستخبى من ماما عشان لو شافتنا هتنفخنا كلنا.
3: لا بس الحمد لله يعني عادينا بنحاول. وطبعا هو عامه يعني بصوا انا قصدي موضوع التعليم ده يعني شاغلني انا شخصيا من زمان قوي يعني وانا اظن ان باذن الله ده ملف مهم جدا في مصر ولسه قدامه محتاج شغل كتير قوي عشان يعني نقفل الملف ده ونبقى يعني نطور التعليم اكتر ونظم التعليم اكتر. فبتهيألي ان ده ملف مهم جدا واظن باذن الله يعني ان البلد هتنظر له نظرة قوية يعني.
2: مي مفيش تطور أكتر من اللي احنا فيه ده. يا ريت ما تفتحيش عين الوزارة على تطور.
3: لا
2: مفيش أكتر من اللي احنا فيه ده يعني.
3: لا هو يعني لا هو لسه أنا بصراحة بشوف إن لسه لا لسه محتاج مجهود كبير عشان يبقى عادل ومنصف ويعني ونبقى دايما في تطور ويعني يبقى له مقاييس تانية بقدرات الأطفال. لأن في أطفال الاهالي بتقرر لها دي نقطه مهمه قوي.
2: أيوة.
3: الاهل يعني انا مثلا ما جيت اختار للولاد النظام ده انا دخلتهم الاول حضانه الماني عشان اشوف هينفعوا ولا لا واتفقت مع الحضانه ان قولوا لي لو واحد فيهم مش هينفع عشان اخدها من قصرها واروح اختار له سيستم تاني. فهو لازم بصراحه احنا المشكله ان احنا اللي بنختار لاولادنا هيبقوا ايه وده شيء صعب جدا.
2: دي مشكله
3: فعلا طبعا. فلازم انا بشوف ان من زمان قوي انا رايي ان تبقى يعني انك تحددي طفل هيطلع ايه. ما هو مش شرط انا دكتوره فابني دكتور انا محامي فابني محامي
2: ممكن ده ما يبقاش هوايته يعني هو مش حابب حتى لو انت دكتوره. بالظبط.
3: فانا بشوف ان لازم من الصغر اصلا من سن صغير جدا يبقى في زي امتحانات قدرات كده الطفل ده ميوله ايه هيطلع ايه. يعني انا مثلا انا دايما بحكي على اخويا ان بابايا اجبره يدخل كليه حقوق وهو ما كانش هينفع يبقى محامي وهو كاره المحاماه وهو جينيوس جدا في الاي تي. فهو قعد 8 سنين في كليه الحقوق وبعد كده اصلا اشتغل مهندس كمبيوتر برضه.
2: ايوه طبعا عايز يحقق اللي هو بيعرفه وبيحبه يعني.
3: بالظبط. فهو هنا اتظلم. فاحنا لا لازم بصراحه يعني يحصل كده نقله في المعايير بتاعه اختيار النظام اللي الطفل يعني يدخله والطريق اللي يسلكه من وهو صغير عشان في الاخر يطلع اللي هو بيحبه يطلع يشتغل اللي هو بيحبه.
2: صحيح كلامك 100% صح يا مي. طب مي ما تديني كده نصيحة لأولياء الأمور اللي بيسمعونا اللي بتشد في شعرها الصبح ومش طايقة نفسها بالليل ممكن يعملوا إيه عشان يطلعوا من المود ده من وجهة نظرك يعني؟
1: بتسألك عن نفسها على فكرة.
2: بسألك يعني عن نفسي فعلا وليه ممكن يعني أعمل إيه عشان أطلع من المود ده؟
3: لا هو بس ما يعني أنا شايفة يعني بصي طول ما أنت بتكلمي الطفل بعقله وبلغته اللي هو هيفهمها هتعرفوا توصلوا لطريقة معينة في التعامل. احنا المشكله ما بنكلمهمش بطريقتهم. لو كلمتيهم بطريقتهم هتلاقي نفسك بقى ولا بتشدي في شعرك ولا حاجه وما تحملهمش فوق طاقتهم يعني بالراحه. يعني اللي في جريد 4 غير اللي في جريد 1 غير اللي في جريد 12 يعني فاهمه كل واحد صحيح. لازم له طريقه يعني وربنا يعيننا يعني ربنا يعين كل الناس بصراحه ويقدرهم لان دي مسؤوليه كبيره قوي قوي قوي يعني الخلفه وان يبقى في ايدك ارواح انت مسؤوله عن تشكيلها بقى
2: لا واغلى حاجه في حياتك يعني
3: طبعا طبعا دي مسؤوليه كبيره قوي قوي قوي قوي ربنا يعين الناس عليها بصراحه.
2: ربنا يبارك لك في اولادك يا مي
3: وتشوفي
2: فيهم احسن ما انت بتتمني وشكرا جدا جدا على المداخله الحلوه دي
3: وتامروا والله غاليين قوي ربنا يكرمكم يا رب ويرضى.
2: ثانك يو يا مي. ميرسي يا حبيبتي. باي باي يا مي.
3: مع السلامه.
1: والله الست بتقول كلام زي الفل وهي هي فنانه ومش فاضيه وعندها التزامات وعندها تصوير بس في الاخر
2: هي
1: لا هي وزن الدنيا هي في الاخر الكلام اللي قالته موجود ان في الاخر ما حملش الاطفال فوق طاقتها. فكره اختبار القدرات ده كلام محترم قوي ان كل واحد ربنا بيديله ملكه ما ينفعش اسيب. هو ده اللي كنت اقوله لك قبل ما يطلع فاصل ان الحاجات الحرفيه الحاجات المهن اليدويه دي ملكه
2: صحيح
1: في اوروبا وفي امريكا وفي الدول اللي بره دول بشوات يعني انت عندك هنا تقول ده عامل كذا من غير ما نسمع.
2: هناك
1: العامل ده بالساعه. لا صحيح. مش بيحترم بس ده اغنى من اللي بيشغل بشهاده. ده بياخد بالساعه وبتحجزيه قبلها لان هو ما فيش مهنه قليله ما دام هي مهنه قانونيه وشرعيه. كل المهن مهمه وبالذات المهن الحرفيه بيبقى لازم تبقي تالنتد. يعني انت عندك موهبه مش مذاكره. انت بتعملي الحاجه فتبان زي الرسام زي الموسيقي زي الفنان. احنا عندنا بنبص للمهن اليدويه دي بشكل مش مظبوط. فممكن يبقى انا عندي موهبه في ده بس لا ازاي لازم اخش كليه مش عارف ايه. وده لسه كمان الموضه اللي هتكلمك عنها موضه التعليم اللي هو بثلاث حروف. الحاجات اللي هي بثلاث حروف دي
2: الكليات بثلاث حروف اللي شغلين.
1: وعشان في الاخر هو ما بيطلعوش حاجه يا جماعه. انت في الاخر مشكلتك فين؟ ان انت عايز تعلمهم لغه تعلمهم لغه بس بعد ما علمته اللغه انت علمته ايه يستفيد بيه في حياته؟
2: لا
1: غير انه خريج كليه بثلاث حروف.
2: لا وسيبك من الكليه. عارف المشكله في ايه يا احمد؟ النهارده الام الولد بيرجع من المدرسه هي عايزه تحفظه كل اللي خده علشان الامتحان. ما الامتحان بقى الاسبوع كله ما شاء الله الخمس ايام اللي بيروحوهم هو 3 4 ايام امتحانات وتقييمات ومش عارف ايه وغير الواجبات طبعا. فالام بتبقى عايزه تدي لطفلها كم كبير من اللي خده علشان يعني قال ايه نخلص من اللي علينا. طب حضرتك بقى فهمت ايه؟ زيرو. تعالى كده اي ام تكتب تعمل كويز لولادها في البيت سريع كده وتشقلب الاسئله غير يعني تجيب كويز من المدرسه وتشقلب الاسئله تلاقيه بيتلخبط. هو حافظ الاسئله كده باجابتها كده ودي مصيبه يا جماعه. قبل الحفظ افهموا عشان حتى لما تدخلوا الامتحان وتقع منكم حاجه انا فاهم الموضوع اصلا مش حافظه بس. خلونا نطلع فاصل ومستنيين مكالماتكم ورسائلكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على 0-15-5-9-5-2-1-6. وموضوع حلقه النهارده الضغط اللي احنا فيه ده مشكلته او سببها ايه؟ المدارس، الاهل، فين المشكله؟

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها مع احمد الهواري يمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام نجوم اف ام تي في. وموضوعنا النهارده بنتكلم الضغط اللي في التعليم وفي كل البيوت دلوقتي سببه ايه؟ سببه الاهالي بتضغط على اولادها علشان التعليم، ولا سببه الاولاد ما بقوش عايزين يذاكروا، ولا سيستم التعليم نفسه ضغط على كل الناس؟ وعشان نعرف الموضوع ده بنسمع اراء كتير. يعني معانا دلوقتي النجم أسأس. مساء الفل.
3: ايه حبيب قلبي،
2: عامل ايه أسأس؟
3: عامل ايه؟
2: وحشني جدا.
3: وانت كمان.
2: اخر حاجه كنت اتخيلها في حياتي ان انا اكلمك في موضوع عميق
4: عائلي.
2: يعني ممكن نتكلم في موضوع تاني. يعني يا جماعه، غير ان أسأس نجم كبير ونجم كوميدي، بس هو اب يعني في الاخر عنده مدارس وعنده ناس بتذاكر.
3: والله.
2: رأيك ايه أسأس؟ السبب اللي بيحصل في التعليم ده ايه؟ سبب الضغط اللي على الولاد اللي مش عايزة تذاكر، ولا الاهالي بتضغط، ولا السيستم نفسه صعب شوية؟
3: والله كل حاجة. يعني خلي بالك، احنا اطفال ما كناش عايزين نذاكر،
2: صح؟
3: فبرضو الاهالي يعني هم اللي عارفين قيمة الموضوع ده. عمر ما الطفل هيحس بقيمة الموضوع ده غير ما يكبر. فهو طبعا بتواجه ان الطفل مش فاهم انه لازم يذاكر ولازم يبقى شاطر ولازم، يعني الحاجات دي كلها فاهم كلنا مرينا بيها. فطول الوقت الحاجات دي هتفضل موجودة، ان مفيش طفل هيفهم انه لازم يسمع الكلام.
4: انا ما سلمتش عليك، انا هسلم عليك ازيك؟ اخبارك ايه؟ دخلت دخله قويه انتوا، انا مش قدها الصراحه، فقلت اسكت وانسحب. مساء الفل عليك يا أسأس.
3: انت عامله ايه؟
4: اخبارك ايه؟ طب انت اب بقى لذيذ ويا عم مش عايز تذاكر ما تذاكرش، وتعالى ننزل نشتري لعب وتعالى نخرج، ولا لا مذاكره مذاكره؟
3: والله بص، انا ملف التعليم دوت
4: ماليش فيه، بريء.
3: هي المسؤوله عن الحاجات دي.
4: أيوة.
3: لان التعليم اتغير عن جيلنا تماما.
4: صحيح.
3: فطبعا احنا لو ذاكرنا لاولادنا هندمرهم
4: وهتتدمروا انتوا كمان، خد بالك. طب ايه مراتك عامله ايه في الموضوع ده؟ بتشتكي؟ بتقول لك
3: طبعا. طبعا جدا طبعا. والحاجات يعني في حاجات كتير بقى تقريبا اللي انا سامعه، يعني
4: اللي اسمعه.
3: يعني في مواد زياده للاطفال من هو صغيرين غير زمان. فطبعا ده بيتطلب ان هو يذاكر اكتر بكتير. يعني طول اليوم تقريبا بيروح المدرسه تلاقي مثلا يقعد يذاكر 3 4 ساعات بعد المدرسه كمان، ولازم ينام بدري ويصحى يروح. يعني كل الحاجات دي كلها انا شايفها بتحصل، بس ما اعرفش ليه. يعني
4: ضاعت الطفوله يا أسأس. الطفوله بتضيع مننا. الطفوله بتضيع مننا.
3: ثانويه عامه بدري قوي الصراحه.
4: للاسف.
2: انت شايف ان انت حابب ان ابنك يتعلم عشان ياخد شهاده بالاسم حاجه معينه، ولا حابب انه يبقى فاهم وفي الاخر الشهاده دي اخر حاجه ممكن تيجي؟
3: لا بص، خلي بالك، يعني دايما الممنوع هو اللي مرغوب. ما تمنعش عن، يعني ما تمنعش اي حاجه، بالعكس هو لازم يجرب ولازم يشوف، ولازم لو ذاكر على نفسه ويجيب درجات كويسه هتلاقي المدرسه بتكرمه وبتدي له شهاده تقدير، بيشارك في الانشطه، الحاجات دي كلها. مش عايز يعمل كده ما تعملش، هتلاقي نفسك الناس كلها شايفه ان انت وحش، انت مش بتذاكر. يعني لازم الدماغ الطفل تسيبها، لانه مش هيتعلم غير من اخطائه.
4: صح.
3: مهما تقول له ومهما تشرح له. فلازم احنا بيبقى دورنا اللي انت بتوعيه، تقول له لا لازم نبقى شاطرين، لازم نذاكر، لازم نركز. الحاجات ضخمه وكتيره، بس معلش ما هي دي فتره. خلي بالك انت عندك كام سنه في حياتك، هم دول اللي هتذاكر فيهم بس، بعد كده هتلعب براحتك. فلازم تفضل تديله الطاقه الايجابيه ديت عشان يستحمل كميه الحاجات اللي بياخدها.
2: هو عايز يطلع ايه يا أسأس؟
3: عمر ابني لا ما هو لسه
2: يعني هو مقرر من دلوقتي كده، بتحسه رايح فين؟ انت احساسك ان هو بيعمل ايه؟
3: لا والله هو يعني يعني ما شاء الله شاطر في حاجات كتير، وبيشارك حتى في الانشطه بتاعت المدرسه، بيمثل وبيحب
2: الجينات.
3: بيحب المونتاج جدا، بيعرف يعمل فيديوهات ويعرف
4: حاجات،
3: يعني بيعرف يصور، يعني عنده الحاجات دي كلها. بس طبعا هو ما حددش حاجه معينه، هو بيجرب في كل
4: لسه
3: حاجة.
4: لسه بيشوف.
3: طبعًا
4: لسه
3: طبعًا لسه بدري.
4: ربنا يبارك لك فيه طبعًا يا أسأس، وتشوفوا أحسن الناس. ومرسي جدًا على المداخلة دي، وأتمنى كل اللي جاي يبقى أهدى وأحلى.
3: يا رب ان شاء الله. انا مبسوط وببارك لكم، وانتوا عاملين حاجه بجد مسمعه جدا وبتابعكم جدا جدا والله، حتى لو ما حدش اسمعكم في الراديو بشوف الفيديوهات، فبحب المواضيع اللي بتتكلموا فيها جدا جدا جدا.
2: حبيبي يا اسس، وهنجيبك قريب، هتروح فين؟ هتيجي
3: جاهز اهو،
4: تنورنا.
2: ربنا يبارك فيك،
3: ربنا يخليك يا رب. باي باي.
4: والله رأيه يحترم،
2: كلهم عندهم وجهات نظر. أنا اللي عجبني، اللي عجبني في الآخر إن الأهالي أهالي برضو، يعني مي نجمة وممثلة بس في الآخر في حتة الأمومة تحسيها درساها عدلها
4: طبعا.
2: أس نجم وكوميدي ومركز في ابنه ومركز في الموضوع،
4: يعني بيبقى طبعا
2: بس مركز
4: دوره غير الأم، ولكن مركز.
2: هو أنا عجبني إن هما الـ الـ العلاقة بين الأطفال والأب والأم هي علاقة خاصة، ملهاش علاقة بشكل حياتك، ملهاش علاقة بانشغالك، ملهاش علاقة بأنت بتعمل إيه وبتروح فين وبتكسب كام، ليها علاقة بإن كل واحد بيركز في عياله عايز يشوفهم أحسن منه، أحسن ناس في الدنيا. فده أنا بوجهة نظري إن ده من ضمن عوامل الضغط. يعني بص، كل ما تخش في حاجة تلاقي ان من ضمنها عوامل الضغط. هي
4: ليه
2: فكره
4: ده بيقول لك انا سايبه يختار حياته؟
2: ده في حد ذاته اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي ده حد ذاته عامل ضغط.
4: ليه
2: سيبك ان هو كل واحد عنده فلسفه في التعامل مع اولاده هو بيعرف يتعامل بيها، سواء اسس او مي او اي حد تتكلم. القصه ان دايما في توقع عالي، انا النهارده اتمنى لبنتي تبقى احسن من واحده، انا بفرح لما ليلى بتجيب درجات، بفرح لما نايا بتتعلم حاجه، بس توقعاتي ليهم عايزهم احسن مني، فدايما انا حاططهم ده ضغط. لما عايزك احسن مني ده ضغط. ليه؟ ما هو انت محققه في حياتك ايا كان اللي انت محققاه، اكيد حققتي حاجه، مش عايشه في الحياه السنين دي كلها وما حققتيش. فانت لما تبقي مطالب بحد معين من النجاح عشان يتفوق على هذا الحد اللي انت وصلتي له، هو في حد ذاته ضغط. هو في حد ذاته انت عايزاهم احسن، عايزاهم احلى، عايزاهم انجح، فده ضغط ما بنسيبش. يعني برضو تاني ليه بقعد اقولك بره بره بره كتير؟ عشان اقولك انها حاجة متجربة. بره ما فيش الضغط ده، بره في اوروبا وفي امريكا وفي في في في الدول التانية احنا بنسيب الاطفال بعد سن هما اللي بيقرروا، ونجاحك هو اللي بيقرر لك، واختياراتك هي اللي بتقرر لك. وهناك دايما تسمعي بره هما بيفكروا دايما في المنحة، وان الكلية بتقبل ناس قليلة، ده بنشوفه حتى في الافلام والمسلسلات الاجنبي. فتلاقي انك انت قاعدة طول الوقت انت عندك هدف انك تروحي الجامعة دي، فانت رايحة له كطالبة كبنت، مش الاهالي اللي بيزقوكي، لانك بعد شوية هو ده اللي بيرسم شكل حياتك، لان التعليم هنا غالي كتير عن عندنا. يعني برضو احنا من ضمن المميزات اللي عندنا، يعني مش كل الحياة سلبيات، احنا عندنا التعليم سعره مناسب لكل الناس، وفي جامعات حكومية وفي مدارس حكومية، وجامعات الحكومية جامعات كبيرة وليها عريقة وليها أسامي، فالتعليم عندنا سهل. دول برة لا، انت محتاجة تبقي يا تاخدي منحة يا تبقي من من من الأثرياء، لكن ما ينفعش تخشي كلية عادي. فعشان كده بقولك دي كل دي انا شايف ان عامل ضغط. رأيك ايه؟
4: لا نطلع فاصل عشان رأيي. أنا رأيي أنت بتقولي رأيك إيه قبل الفاصل بدقيقة؟ ما عنديش رأي، ما نرجع بقى من الفاصل. مستنيين مكالماتكم ورسائلكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 0-15-5-9-5-2-1-6. وموضوع حلقة النهاردة، الضغط جاي منين يا جماعة؟ ضغط على الولاد ده إيه؟

0: منها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: لما تهدى تلقى وقتك.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بينو وبينها احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. موضوعنا النهارده بنتكلم عن الضغط اللي موجود في ايام المدارس وفتره الدراسه، سببه مين؟ هل الاهالي بتضغط على الولاد ولا الولاد مش حابين يذاكروا او عندهم اهتمامات تانية، ولا السيستم نفسه ضغط على الولاد والاهالي؟ يمنى بقى عايز اعرف رايك باستفاضه، استفيدي.
2: اتكلم
1: خلاص، اقفل المايك عندي اهو،
2: بلاش اتكلم. يلا. الموضوع ده
1: طب رايك ايه؟ انا مش عايز، انا عايز رايك في الموضوع.
2: لا، رايي ان كل اللي فات اللي انت قلته ده هو التلات حاجات. الاهل مضغوطين جدا فغصب عنهم بيضغطوا على الاطفال لان المنهج ثقيل ومفاجئنا كلنا، فعارف البالانس.
1: يعني الضغط ده السنه دي بس؟ يعني قبل كده كان الضغط؟
2: لا، السنه اللي فاتت ما كانش كده طبعا.
1: يعني ما كانش في ضغط، كانت الحياه مش
2: بالنمت. مش ما فيش ضغط، هو الالتزام بالدراسه موجود كده، ولكن مش بالشكل المبالغ فيه ده. احنا النهارده بجد بنجري، في اليوم بيعدي كله او داير كله حوالين فكره هنذاكر، هنعمل هومورك، هنحفظ، ننام وناكل، الأساسيات. مفيش الطفل يقعد حتى لو ساعة يفك عن نفسه، يتكلم مع مامته، يشوف إيه اللي ضايقه النهاردة في المدرسة، يومه مشي إزاي. ده ما بقاش موجود بشكل كبير، ولو حتى حصل هو بيضيع وقت مهم من الوقت اللي المفروض ما يضيعش. إحنا الوقت ده إحنا يعني إحنا أولى بيه، نحفظ فيه كلمتين، نذاكر فيه كلمتين. إن المنهج للأسف مكثف جدا جدا. اللغة العربية يا جماعة والدراسات تقيلة، مواد تقيلة قوي السنة دي، والتقييمات الأسبوعية مع الواجب مع الحفظ، الآية مش عارفة من كام لكام، حاجات كتيرة قوي وفي وقت قصير قوي، تلاقي نفسك انت مش عارف تعمل ايه، يعني أبدأ منين وخلص فين. احنا مش عارفين. وفي الاخر الطالب بيلام ان ممكن درجاته ما تبقاش احسن حاجه. ما يا فندم، في ضغط كبير اكبر من سنه، اكبر من اللي مطلوب منه. يعني عقليه الطفل ده هو ياخد ده بس، اكتر من كده يبقى ضغط عليه.

0: نطلب من الطفل ينجح، بس هل سألناه هو بيدفع ايه مقابل النجاح ده؟ سألنا أولادنا انتوا بتبذلوا مجهود نفسي قد ايه علشان تنجحوا؟ طب احنا كأهل بنبذل مجهود قد ايه مع أولادنا؟ لا، واللي يضغطك اكتر ويضايقك اكتر الدروس الخصوصية. يعني ايه طفل في رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي وتالتة ابتدائي بياخد دروس خصوصية؟ تيجي تسأل الأم دي انت ليه بتعملي كده، تقولك بيشيل من اللي عليا، يعني بيساعدني، ما انا مش ملاحقة، انا واحدة بشتغل بودي تمارين، وبعض الأهالي كمان كنسلوا التمارين لأن خلاص ما بقاش فيه الوقت اللي نودي التمارين ونرجع نتغدى، ما بقاش فيه ده. فيقولك لا، الدرس بيشيل شوية من اللي عليا. دروس غالية جدا جدا، أرقام مبالغ فيها. طب الطفل بقى، الطفل اللي هو المفروض يعيش سنه ويعيش حياته ويطلع طاقته ويعمل كل الحاجات دي، فينه؟ مش موجود. الطفولة في ذمة الله. طب ليه يا جماعة كده؟ ما نسهلها على بعض. محدش بيقول ان المذاكرة مش مهمة، كلنا ذاكرنا وكلنا اهالينا قالوا لنا اقعدوا وذاكروا وتزعق لنا وتشد علينا، وده شيء طبيعي، بس بالراحة بالراحة عشان الطفل ما يكرهش البيت، ما يكرهش المذاكرة، ما يكرهش اهله، لان هو احنا مضغوطين، فالبيت هيبقى بالنسبة له متكهرب، المدرسة تبقى بالنسبة له كابوس. طب ليه؟ عشان هنوصل لإيه في الآخر؟ كتير قوي.
1: تيجي نقرا رسائل عشان عندنا رسائل كتير، في هجوم على الرسائل. تعال نقرا. مساء الخير. هو مبدئيا كده كل راعي مسؤول عن رعيته، بمعنى ان الوالد المفروض يسأل ابنه انت استفدت ايه النهاردة. طبعا انت لا تملك الوقت الكافي من ضغوط الحياة والمشاغل، بس هم ليهم الحق طبعا، والتركيز الاكبر بيجي من الوالدة. من اول الحاجات اللي لازم يتعلموها الالتزام. علماء النجاح قالوا ابواب النجاح الف، اياك ان تدخل الا من باب الالتزام. ماشي يا سيدي. رقم اخره 605. طيب اللي بيحصل لأولادنا السنة دي ظلم ليهم ولطفولتهم. رقم آخره 73. مساء الخير. المشكلة هي في الثقافة وطريقة التفكير في التنفيذ. رقم آخره 59. مساء الفل عليكم. أنا شايف أن السيستم هو السبب الرئيسي في الموضوع، لأن زيادة التقييمات وزيادة الوقت الدراسي بتزهق الطفل، فالأهالي بتخاف على مستقبل عيالهم.
0: صحيح.
1: فبتبدأ تضغط عليهم، ياريت يخفوا شوية علينا. هاني فاروق. مساء الفل عليكم. بصراحة الضغط عند الولاد مش جاي من طرف واحد، عشان الأهل ليهم دور، والمدرسة والتعليم ليهم دور، والمجتمع كمان ليه دور، وساعات الأهل بيضغطوا على الولد من غير ما يقصدوا، لأنهم عايزينه يطلع أحسن واحد فبيقارنوه بغيره ويطلبوا منه درجات أعلى من قدرته، والمدرسة كمان ممكن تزود الضغط بكثرة الواجبات والامتحانات والتركيز على الدرجات أكتر من الفهم. لكن المشكلة الأكبر إن إحنا أحيانا بنتعامل مع الطفل كأنه مشروع نجاح، مش إنسان ليه طاقة نفسية محدودة. والحل مش إننا نلغي الدراسة أو نسيب الأولاد من غير توجيه، بس الحل إننا نعمل توازن، نطلب منهم الاجتهاد لكن من غير ما نخليهم يحسوا إن قيمتهم مرتبطة بدرجاتهم.
0: صحيح.
1: يعني لازم نسمعهم ونفهم ظروفهم ونساعدهم، بدل ما نكتفي باللوم والعقاب. رقم آخره 815.
0: ده اللي أنا بقوله.
1: تعال نقرا واحده كمان. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يمنى. يا رب تكونوا بخير. الاولاد اصبحوا مضغوطين فوق طاقتهم، وما بقاش عندهم وقت يعيشوا طفولتهم وسنهم الطبيعي، وده بيأثر عليهم مستقبليا بشكل سلبي للاسف. الضغط في سن صغير على طفل نتيجه دروس قبل مواعيد الدراسه بوقت مش قليل، ومدرسين وما فيش عندهم اي رحمه بما تعنيه الكلمه. الطفل بيدرس مواد كتير، هل ده يتناسب مع سنه؟ لا طبعا. تخيلوا طفل بيصحى 6:30 الصبح وبعد المدرسة في دروس، ويرجع يشوف واجباته من مدرسة ودروس، مدة الدراسة أصبحت كابوس بمعنى الكلمة لكل طفل وأهله بالتبعية. أشرف أبو راضي. الولاد ما بقاش. مساء الخير. مساء الفل عليكم. أنا بحبكم جدا. الضغط على الولاد ده جاي من الأهالي، لأن هو مطالب كطفل يتعلم، بس ما تبقاش حياته كلها عبارة عن مدرسة وبعد المدرسة دروس طول اليوم، ويوم النادي بيحس انه راح التمرين عشان يرضي اهله ويحسس نفسه انه بيغير شوية، ما بقاش في صفاء ذهني زي زمان. احنا كنا بندرس ونلعب ونتمرن ونصلي، وما كناش بناخد دروس قوي، بس كنا شاطرين. الطفل دلوقتي مضغوط من الدروس والمدرسة، مش عايز صح، يعني ولا بيقرأ ولا بيروح ندوة ولا بيلعب لعب الاطفال بتاع زمان، الترفيه عنده السوشيال ميديا، وده خطأ كبير.

بيسحب تركيزهم وطاقتهم تماما وبيفصلهم عن الواقع. نقدر نقول بيكبروا قبل سنهم لان ترتيب سنهم مش صح. الولاد ما بقاش عندهم شغف وبيستسهلوا كل حاجه، يلا ناخد درس يلا نذاكر اونلاين، ما بقاش في تواصل مباشر مع الاهالي، العلاقه بين الاهالي والولاد محطمه، الرسائل كتير قوي. بس لازم اطلع فاصل، نكمل الرسائل بعد الفاصل. فاصل ونرجع على طول. بينه وبين احمد الهواري ويمنى علي وسؤالنا النهارده لكل الناس، ضغط اللي موجود في وقت الدراسه سببه مين؟ هل السيستم؟ هل الاهالي بتضغط على اولادها؟ هل الاولاد مش عايزين يذاكروا؟ فاصل ومش هنتاخر.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، الضغط اللي بيحصل على الولاد من المدرسه ولا من الاهل ولا كله مع بعض ولا المناهج السنه دي مختلفه؟ هنعرف ده من ليليا ليال معانا على التليفون. مساء الفل يا ليال.
3: مساء الفل،
2: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله، اخباركم ايه؟
2: الحمد لله. اكيد انتي مامي عشان كده بتكلمين.
3: انا مامي، اه، بس بنتي صغيره شويه، عندها 4 سنين.
2: طب حلو، ده انتي لسه ما دخلتيش في الموال بتاعنا.
3: ايوه بالظبط.
2: طب احكي لنا، انتي شايفه من وجهه نظرك اللي بيحصل النهارده في التعليم والضغط على الولاد ده سببه ايه؟
3: بصي والله انا شايفه ان يعني انا شايفه الموضوع من حته تانية عن التعليم، لان انا بقول لك بنتي صغيره قوي، فالتعليم بالنسبه لنا
2: لسه
3: حته فن اكتر من ما هي حاجه كبيره ليها يعني. بس كده ولا كده، هو التعليم دلوقتي بقى بزنس اكتر من ما هو تعليم برضو.
2: بزنس
3: يعني، الحقيقه لان احنا اوريدي في مدرسه السنه دي اول سنه لنا. ولما كنا بندور على المدارس، الموضوع بقى more than business than هم الولاد هيتعلموا ايه. فانتوا عندكوا valid point انه هو فعلا التعليم بقى اللي هو يحفظه خلاص او كده. فالموضوع ما بقاش احسن حاجة يعني. بس انا شايفة المجتمع نفسه بقى overstimulating للاطفال في العموم.
2: صحيح.
3: او ما بقاش زينا يعني، احنا كنا كجيل عندنا physical engagement اكبر بكتير، كنا بنستمتع بالحاجات، الحاجات ليها معنى،
2: نروح تمارينا ونرجع عادي نعمل homework،
3: نلعب مع بعض يعني. صحيح. نتكلم مع بعض face to face one to one. كنا بنعرف يعني نعمل مجتمع او على الاقل عندنا memories معينة. دلوقتي الحتة دي بقت lost قوي في الجيل ده.
2: صحيح.
3: هم بقوا عازلين نفسهم بطريقة مش طبيعية على الآيباد أو screen time في العموم.
2: screen time فعلا.
3: بس still دلوقتي بقى برضو الأمهات عندها awareness شوية إن هم يقللوا screen time، يعملوا وقت أكتر لأولادهم، يحاولوا يعملوا community، يحاولوا يخلوهم يقابلوا صحابهم أكتر.
2: ما هو مع الضغط اللي احنا بنتكلم عليه ده بقى الموضوع صعب. يعني أنا النهاردة هقعد مع بناتي أو أولادي عامة أعلمهم حاجات وأفيدهم من خبرتي البسيطة، ولا أخليهم يذكروا، ولا أخليهم يحفظوا اللي عليهم عشان عندهم امتحانات؟ عارفة تلاقي الدنيا زحمة جدا،
3: متركبة فجأة
2: جدا، وانتي مش عارفة تبدأي. طب انتي البلان بتاعتك اللي انتي حطاها مع بنتك، بما إنها لسه يعني في كيجي ون فلسه صغيرة، عايزة السيستم عندك يبقى في البيت ازاي دراسيا يعني؟
3: بصي والله انا مش ام ببوش قوي ناحية ان اللي هو انت لازم تبقي كده، انت لازم تبقي كده، وما عشتش ده مع اهلي يعني. انا اهلي سابوني التشويس بتاعي كان 100% من دماغي انا يعني، عمر ما حد قال لي انت لازم تبقي كذا، او زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا من شوية ان الاهل بيعملوا ضغط كبير على اولادهم ان هم يبقوا حاجة معينة او يروحوا باتجاه ممكن يكونوا مش حابينه. او بالعكس، انا شايفه ان الامهات لازم تشوف ايه البوينتس اللي بتشجع ولادها تعمل حاجه. يعني مثلا حد بيحب الرسم، حد بيحب الميوزك، حد بيحب الفن، حد بيحب الساينس. كل حد يبدا يشوف ابنه بيحب ايه
2: وينميها
3: كورج ده. صح. بالضبط. صح. يبدا يوديه بقى حاجات اكتر لده، سواء بقى ثرو بلاي، ثرو مثلا كلاسز، او اي حاجه تنمي الحته اللي هو شايفها فيه زيادة. ما بقاش لو أنا شايف عنده حاجة معينة أو يعني زي هبة من عند ربنا وأنا أقوم قايل له لا والله أنت لازم تطلع مهندس عشان أنا مهندس. لا بالعكس يعني. صحيح. أنا أشجعه يطلع اللي هو عايزه عشان هو هيحب لما يكبر، أو هيبقى أحسن بكتير.
2: صح.
3: لما يلاقي التشجيع من داخل البيت عن أنه يلاقي البيت لا ده أي كلام، لا ده شغل، انت عارفه الامهات طبعا والابهات دلوقتي ده شغل عيال ما اعرفش ايه. لا بالعكس، ما هو ممكن انت لو شجعته يبقى احسن واحد في الدنيا في الحته دي مثلا.
2: صحيح.
3: ده ما بيحصلش كتير برضو من الناس.
2: للأسف. يعني ما أنا بقولك الخوف على الولاد بيخلينا ندخل في حتت مش بتاعتنا. يعني حلم ابني أو بنتي ده مش بتاعي.
3: بالضبط بالضبط. زي ما حد برضو كان بيكلمكم من شوية أنه يعني بيقولك أنه هو شايف أنه أحسن مهندس فمثلا أو أحسن حاجة فطلع فدخل فعلا اللي باباه عايزه وفي الآخر هو اشتغل باللي هو حبه. طب ما هو كان درس اللي هو حبه كان هيبقى أحسن بكتير.
2: صح.
3: الوقت.
2: هيبقى أنجح كمان وهيقدر يبتكر في اللي هو. صحيح.
3: وهيبقى عنده نولج أكبر حتى. صحيح. ويبقى عنده يعني يبقى فهم كل الحاجات اللي هو محتاج يفهمها في سن صغير فبدأ يبقى طول ما هو بيكبر يبقى أحسن في الحاجة دي. ما بدأش لما كبر وخرج عن طوع بابا ومامته يبدأ بقى يشوف هو هيتعلم إزاي اللي هو حبه برضه.
2: يبقى بيضيع وقت. يعني ده كان تضييع وقت تقريبا.
3: بالضبط. يعني عاش مثلا سنين عمره بيضيع وقت وفي الاخر لما كبر بدأ يدور بقى على الكارير فعلا اللي هو حبه.
2: والله رأيك يحترم جدا وأنا معاكي. أنا من المدرسة دي إنه لأ ولادي أو بناتي يطلعوا اللي هم عايزينه ويعملوا طالما في النورمال أو ما بيقولوش حاجة ما تنفعش تقوليها أو كذا لأ اعملي ده وهسبورت جدا وهبقى معاها جدا. وأنا بحترم الدماغ دي والدماغ دي هي اللي بتكسب وبتنجح في الآخر. نورتينا وشرفتينا وكنت أتمنى أني بنتك تبقى أكبر من كده. يعني إيه نسمع الآراء العميقة الأمهات النهاردة بتشد في شعرها يا أستاذة. ربنا يخليها لك يا حبيبتي.
3: ربنا يخليك.
2: تفضلي. باي باي. باي باي. واكم
4: أحكي لك على حاجة ممكن أول مرة أو مش فاكر بس أنا ما قلتهاش قبل كده في العلني. ممكن أكون حكيتها لك في يوم من الأيام عشان بحكم
2: يمكن مدام يعني. أنا هفتكر أكيد. أحكي.
4: وقت ما كنت في الثانوية العامة خلصت ثانوية عامة فكان مجموعي يدخلني كليات أداب حقوق تجارة. فجينا في وقت التنسيق بتاع الرغبات أبويا الله يرحمه قال لي أنت هتخش عايز تخش كلية إيه؟ فقلت له حقوق كان حابب يعني فكرة الحقوق. قال لي لا انت انا كنت ولا ده بلعب كوره وكنت ولا في ناشئين النادي الاهلي وبلعب في كوره في كل حته اي حته تنفع تتلعب فيها كوره بلعب فيها كوره لو مدخل العماره فقال لي انت مش بتاع مذاكره كليه حقوق محتاجه مذاكره فانت الاحسن لك تخش كليه التربيه الرياضيه. فانا بالنسبه لي
2: ايه التربيه الرياضيه دي
4: لا كليه مهمه
2: ايوه بس انت يعني انت بالنسبه لك اللي هو لا مش حلمي.
4: فبالنسبه لي قلت له لا انا مش عايز اعمل كده يعني انا مش حابب الفكره دي وانا عايز اخش كليه حقوق. وقال لي انت مش فاضي تلعب طول الوقت ماتشات بقى كنا في كل حته في الشارع وفي النادي وفي مركز الشباب وفي اي مكان في الشارع لو ممكن نحط طوب ونلعب وحاجات كده. فقلت له لا انا مش عايز اخش غير كليه حقوق. وقعدنا في هذا الاختلاف شويه لحد اخر يوم في تقديم ملف التنسيق. فقال لي الصبح كده صحيت فلقيت بابا قال لي بقول لك ايه اتحمل قرارك الملف عندك اكتب اللي انت عايزه وتحمل مسؤوليه قرارك بس انت بطريقتك دي هتقعد في كليه الحقوق دي لحد ما تطلع معاش مش هتنجح فيها.
2: كان عارف قدراتك.
4: لا هو عارف اني مركز. لا هو انا عايز اقول لك ان انا اتخرجت بتقدير وخدت الاربع سنين في اربع سنين ما عدتش ولا سنه. ونجحت ليه؟ أنا بحكي لك الحكاية دي كلها ليه؟ إن جزء من الموضوع إن أنا عايز مش هم عايزين يعني هو أنا بس كان موضوعي مختلف إن ممكن الأهل يقول لك لا خش حقوق وأنا بعايز تربية رياضية هو العكس. بس برغم الاختلاف إلا إن أنا عشان حابب وكلية حقوق من كليات التقيلة يعني كليات
2: الصعبة
4: مش عايز أقول صعبة بس
2: محتاجة تركيز
4: كل كلها صعبة بس هي فيها كلام كتير وقوانين كتير وحاجات كتير وتفاصيل وأرقام بنود في مش عارف إيه وحاجات كتيرة ونجحت فيها. ليه؟ لمجرد إن أنا كنت عايز. إحنا لازم نسيب ولادنا في وقت من الأوقات هو عايز يعمل إيه فشيل من عليه الضغط. أخ أنت عايز تعمل إيه؟ هتستريح فين؟ ضغطك الذاتي مش ضغط. يعني إيه؟ يعني انت حابة انك تشتغلي مذيعة ما ده ضغط بس هو ضغط ذاتي لانك انت اللي عايزة فانت مستحملة الضغط ده على قلبك زي العسل زي ما بنقول. لكن لو انا اللي عايزة احطك هنا وعايزة اخليكي مذيعة وانت عايزة تبقي حاجة تانية مش هتستحملي الضغط لانه مش على مزاجك مش على هواكي، فهيبقى بالنسبه لك ده ضغط بجد. فلو احنا سيبنا الاولاد لذاتيه الضغط مش هيضغطوا. تعالي ناخدها من ناحيه كمان بقى، السيستم اللي بيحط الاهالي في الضغط ده، فكره ان طول الوقت بنجري زي ما انت كنت بتقولي ان طول الوقت بنجري بنجري بنجري من واجب لكذا لكذا لكذا، ده غلط. مده فتره التعليم وجهه نظري غلط. انت بتتكلمي ان المدارس بتخلص شهر كام؟
2: 6
4: والثانويه العامه 7
2: 7
4: بترجع شهر كام؟
2: 9
4: طب يعني ايه ان بني ادم بيشتغل 10 شهور وبيستريح شهرين؟
2: مش عارفه والله والله ما عارفه، ده هزار فعلا.
4: يعني ان انا اقعد اضغط عليكي 10 شهور ونسبه وتناسب مع طفل او مراهق او اتقفل بقى لحد ما يوصل لسن الجامعه، هي نسبه وتناسب مش منطقيه.
2: مش منطقيه
4: يعني ايه ان هو شهرين بس بيريح؟ طب هو لو المدرسه بدات في شهر 10 هيحصل ايه؟
2: وكنا بنقول الكلام ده السنه دي،
4: هو هيحصل ايه؟ ايه اللي هيفوته
2: عشان الحر وكذا؟ قلنا يا جماعه
4: لا ده موضوع تاني. إيه اللي هيحصل؟ ده موضوع تاني موال طويل، فكره الحر والضغط على الولاد والطفل اللي توفى في مدرسه بسبب الحر والاطفال اللي عندهم كلهم برد في المدارس اللي فيها تكييف. ما انت خلي بالك ان انت
2: تطلع عندك من الحر للكلاس فيه تكييف يا عيوب.
4: شكرا طبعا. هو في الاخر المدارس الكويسه الغاليه حاطين تكييف في الفصل. ثانك يو شكرا. التكييف ده بيخلي درجة الحرارة كويس، الطفل بيطلع يلعب، فبيطلع الحوش بالبلدي أو البلاي جراوند بالنسبة لهم، فالجو حر يخش تاني على أن الفصل
2: بس
4: بالتكييف.
2: غبنا بقى الأسبوع ما فيش أسبوع دراسي.
4: فأنت الطفل طب المدارس اللي ما عندهاش القابلية أنه عنده تكييف، مدارس حر وتكدس الأولاد، ودول بيبقاش عندهم قابلية للتكييف وعندهم كابيسيتي أو كثافة عالية.
2: أيوه.
4: فالأطفال بتتعب لأن الجو غير آدمي لفكرة التجمعات، جو حر، فأنت التجمع صعب. بس إحنا لازم نبدأ في شهر 9 عشان المنهج هيفوتنا، عارفة؟ لا المنهج هيدور ويمشي.
2: طب ما إحنا هو بدأنا بدري، ليه بقى الزيادات في كل شيء؟ يعني إحنا عملنا اللي حضراتكم عايزينه ودخلنا في شهر 9، ليه المذاكرة والمناهج المبالغ فيها دي؟
4: ما هو أنا يعني أقولك. لا بصي هقولك على حاجة، لو انت بتساليني عن وجهه نظري المتواضعه على قدي في تطوير التعليم، لا تعال نرجع ورا خالص كتاب التعليم، كتاب المدرسه، كتاب الوزاره. الكتاب ده محتاج يعاد النظر فيه من اوله لاخره، مش كتاب واحد،
2: كل الكتب. صحيح.
4: ليه محتاج لاعاده النظر؟ عشان هنسال نفسنا سؤال، الكتاب اللي المفروض ان الدوله حطاه والوزاره حطاه، ليه الكتاب الخارجي ايا كان اسمه ابسط منه؟ في كده حاجه غلط. ما هو ينفع ان ان ان سين او صاد او لام او عين من اسماء الكتب الخارجيه، ليه ما يبقاش هو ده كتاب الوزاره؟ ليه ما يبقاش الكونتنت او المحتوى اللي هنا هو كتاب الوزاره؟
2: وبنلجأ له، يعني الكتاب الخارجي ده لازم بنلجأ
4: له،
2: لازم
4: انت بتلجئي
2: عشان اسهل ابسط،
4: وكانك بتحتاجي معجم يفسر اللي بيتقال هنا. طب ليه ما يبقاش هو الكتاب المدرسي هو الكتاب الخارجي؟ مش بقول يبقى هو يعني
2: نفس الفكره،
4: ان اللي يتحط هنا يتحط هنا. فنبدا يبقى اولا المنهج مبسط. قبل ما يبقى مبسط، ايه سبب الدراسه دي؟ يعني اللي في الكتاب ده هندرسه وهنمتحن فيه عشان هو
2: هنحفظه اسمها.
4: لا
2: ما فيش فهم،
4: لا
2: هو في حفظ،
4: ماليش دعوه
2: عشان تدخل تحط في الامتحان عشان تنجح وتجيب الفول مارك.
4: غلط.
2: هو ده اللي احنا ماشيين عليه.
4: انا بتكلم، انا عشان كده بقول لك انا جاي من ورا، انا جاي من بدايه، انا هحط ده عشان يتفهم، ماليش دعوه بتفعيليه تنفيذه بعد كده.
2: المفروض
4: عشان يتحط ده يتفهم، هتفهمه عشان هتستفيد ايه؟ يعني انا هحط لك الكتاب ده اقول لك يا امنا اتفضلي اقري الكتاب ده وفهميه عشان امتحنك فيه، فامتحنتي وايا كان طريقتك بقى وتمام. انا بقى عشان ايه خليتك تقري الكتاب ده؟ الكتاب ده وصلك لايه؟
2: صح.
4: غرس فيكي ايه؟ علمك ايه؟ انا ممكن النهارده اديكي كتاب عن قصه حياه اعلاميه كبيره زي نجوى ابراهيم، ماما نجوى دي أسطورة من أساطير الإعلام
2: أكيد.
4: فممكن لو ماما نجوى في كتاب مكتوب عنها أقول لك خدي اقري ده عشان ده هيفيدك لما تشوفي تجربة سيدة عظيمة زي دي،
2: أخد منها، أخد من خبرتها،
4: هعلمك. لكن لو أنا أديتك كتاب النهاردة بيتكلم عن اي حاجه ملهاش اي لازم ومش هتستخدميها في حياتك ومش هتستفيدي بيها في اي حاجه. ايه فايده ان عملته وايه فايده ان قريته لك بالعافيه وايه فايده ان امتحنتك فيه؟
2: لا ومثلا نتكلم على اللغه العربيه يا احمد، تيجي تستخدمها او تيجي لما تكبر بقى انت عايز تشتغل، اشتغلت مثلا اعلامي في قناه عربيه عايزاك تنطق اللغه العربيه كما قال الكتاب، تلاقي نفسك مش عارف ترجع للي انت اتعلمته، انت بتاخد كورسات من جديد عشان حضرتك تذاكر اللغه العربيه من اول وجديد والالقاء وكذا.
4: لا عشان
2: طب اللي انا درسته ده وانا طفله وفي الجامعه ده راح
4: لا عشان هو دي الكتاب اللي حضرتك درستيه زمان ما فهمتيهوش.
2: ايوه
4: فصمتيه فدلقتيه على ورقه الاجابه فنجحت.
2: عايز اجيب الفول مارك.
4: انا بقول لك فانت هنا بس انا في لفظ تاني مش هينفع نقوله بس هنقول دلقتيه. انت خدتي الكلام ودلقتيه من من ايدك لبقك لورقه الامتحان.
2: مش فاهمه حاجه.
4: فانت ما هو ده بقى رجعنا اللي انا قلته الكتاب. لكن هو في الاخر انت لما بتروحي تاخدي كورس النهارده تشتغلي مذيعه اخبار هتطلعي تتكلمي لغه عربيه فتاخدي كورس عند حد متخصص في ده فبتبقي زي الفل.
2: صحيح.
4: هو اللي قاله في الكورس ده جاب حاجه من عندك؟
2: لا انت خدته. ما هو ده اللي انا بقوله.
4: لا هو ما جابش حاجه من هو ادالك الصح والبسيط. ادالك الصح والبسيط. لا بودي بيحيينا بس مفيش حاجه
2: بيفوقنا.
4: بودي بيحيينا عشان بودي لسه بيدرس. فبالنسبه لي ان انا لو دايما لما باجي احل حاجه انا بجيبها من اولها. احنا عندنا مشكله في الحته دي، عندنا مشكله والقاسي والداني يعلم ان عندنا مشكله سواء في تصنيف التعليم او في طريقه التعليم. صحيح. بالعربي وبالانجليزي وبالاسباني وبالالماني وباللغات وبالانترناشونال وبالناشونال وبالحكومه وبالمدارس اللي ما فيهاش دكك وطلعوا يشتكوا وبالمدرسه اللي كان فيها الست بتدفع من جيبها والمدارس الانترناشونال والناشونال واللي ب 100,000 دولار واللي ب 50,000 دولار. حلو كله. عندنا مشكله. طيب يبقى انا في الاخر اخد نفس طويل واجيب الموضوع من اوله. همشي بقى اوصل اللي انت بتقوليه انك انت اديكي كتاب بسيط مبسط فيه الحاجه اللي هتستخدميها فتطلعي عندك الثقافه دي.
2: ممكن اسالك سؤال؟
4: اتفضل.
2: بما ان انا شايفه عندك خبره في الموضوع.
4: ما عنديش اي خبره في الموضوع. يعني وجهه نظري المتواضعه.
2: هو ليه بعد التعب ده كله اللي بيحصل في اليوم الدراسي والحصص الكتير والشرح المبالغ فيه والكتب الكتاب اللي قد كده ده اللي بيشلوه في شنطه المدرسه ويدخلوا كل ده وبيروحوا يبقوا عايزين درس خصوصي؟
4: عشان
2: درس خصوصي ده ليه بقى؟
4: عشان
2: احنا كنا بنعمل ايه في المدرسه
4: على فكره؟ ثانيه واحده. تاني الكتاب اللي في المدرسه بيحارب معاكي عشان يفهمك لوغاريتمات الكتاب. اللي في الدرس الخصوصي بأول حاجه مدرس خصوصي بيقول لك ايه؟ هات لها كتاب كذا عشان اقول اسامي.
2: كتاب خارجي يعني.
4: ايوه. مش ده بيحصل حضرتك في الدروس؟ ليه؟ عشان هو بيشرح الكتاب البسيط اللي هو الخارجي. فهو بيشتغل على ده. الراجل في المدرسه الغلبان ايا كان نوع المدرسه هو معاه كتاب المدرسه
2: ولا ولازم يشرح منه. ما هو ماشي عليه.
4: هو ما ينفعش كتاب خارجي بالزبط. في المدرسه خلاص. هو فبيشرح لك اللوغاريتمات. فاللوغاريتمات دي مع استيعاب طفل او مراهق او ايا كان ومخه ما يجيبهاش. ليه؟ في تعقيد في الموضوع، في في في حاجه غلط. الكتاب المدرسي هو وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق ان الكتاب المدرسي هو اساس اللعبه. ان في مشكله فالمدرس بيكمل ورا المشكله يعمل ايه المدرس؟
2: لا وعدم التنظيم في المدارس يا احمد. لا في بعض المدارس. لا خليني اتكلم في النقطه دي. في بعض لا خليني اتكلم في النقطه.
4: تنظيم ايه؟ انا بسالك.
2: ما انا بسالك. تنظيم الامتحانات مثلا. يعني ييجوا مثلا يفاجئوا التلميذ اني بكره عندك امتحان عربي. طب في ايه؟ هنبعت لك. يبعتوا له على الساعه 7 8 بالليل. نلحق امتى نذاكر؟ المفاجآت دي وعدم التنظيم في المدارس مين اللي مسؤول عنه؟
4: انا بالنسبه لي على فكره هو مش مشكله اللي انت بتقوليه ده. معلش انا
2: مش مشكله.
4: المفروض معلش ثانيه واحده ممكن ارد على اللي انت قلتيه. مش مشكله خالص لسبب واحد. ايه هو؟ طول ما أنا احنا النهارده عملتي في البرنامج ده عدد حلقات 10 حلقات. جت الاداره قالت لك تعالي يا استاذه يمنى كلمينا في العشر حلقات اللي عملتيهم على غفل. ايه هتيجي تقولي لي لا قولوا لي قبلها؟ لا مش انت حضرتك اللي كنت قاعده هنا 10 ايام.
2: هو مش بنتكلم في كده.
4: الطفل او ما انا هقولها لك على الطفل اهو. الطفل درس فصلين في العربي
2: تمام
4: درسهم وعمل الهوم ورك بتاعهم وروح
2: يعني فهمهم يعني يمتحن فيهم في اي وقت. انا فاهمه اللي انت
4: بتقوله. مساء الخير كويز
2: احمد. بعض الأحيان بيبقى فيه أولاد تعبانة، وده حصل معانا إن في ولد تعب.
4: ده بيتحط في عين الاعتبار في التصحيح؟
2: لا مفيش.
4: مفيش اسمك؟
2: لا مفيش والله. مهما كانت ظروفك انت تنزل المدرسة، ما نزلتش المدرسة تحت اي ظرف من الظروف هيتخصم البوينتس بتاعتك.
4: طب خلاص،
2: طب ده مين اللي
4: يجيب شهادة
2: يسمح
4: طبية ومفيش حاجة؟ ما خلاص بص، الرولز رولز، القواعد هي قواعد. يجيب شهادة طبية، هم مش يقولوا لا انت كنت تعبان تعالى شلوه هاتوه المدرسة. يجيب شهادة، ما في ناس ما بتروحش عشان يقول لك اصل كان عيان. موضوع طبيعي، ده سيستم. انا ما اتضايقش من ده. انا اللي ضايقني هو اني اعمل حاجه خارج المألوف، كون ان انا اعمل امتحان مفاجئ. ما هو لازم اعمل امتحان مفاجئ، ما هو لازم ابقى اقف ان ايه اللي كان بيحصل. انت النهارده اسبوع بتشتغلي
2: في ايه؟ طب هذاكر ايه؟ طب اراجع ايه؟
4: اللي خدناه
2: إيه؟
4: ما تراجعش حاجه.
2: هو انت عندك ماده واحده يا احمد، امتحان مفاجئ ليه؟ هو انت بتذاكر ماده واحده في طول الاسبوع حبيبي؟ انت عندك انجليش وعربي ومات وساينس وسوشيال.
4: بالراحه، عندي 20 ماده او عندي 3 مواد. سؤال بسيط، احنا خلصنا فصل او شابتر او وات ايفر بقى بتسموه ايه؟ صح؟ خلصنا ودخلنا في
2: العلي ريفيجن قبل الامتحان. ده طبيعي.
4: ده معلش،
2: احنا الولاد من كتر الحاجات دي احمد ما بيستحملوش اللي انت بتقوله ده.
4: انا بالنسبه لي ما يبقاش بالطريقه الاجريسيف او ما يبقاش بالطريقه الصعبه، ولكن هو لازم يحصل. هو احنا خلصنا البتاع؟ طب انا اعرف منين ان
2: هم اللي هم ليه عملوا حاجه اسمها مراجعه؟
4: المراجعه دي في النهايه
2: لا لا لا لا، مراجعه دي قبل اي امتحان لازم تراجع.
4: يعني
2: ليه سؤال؟ من كتر المواد والمذاكره فلازم تراجع عشان كله ما يدخلش بقى مع بعض. مش منطقي المراجعه.
4: اقول لك ليه؟ هو انت النهارده خدتي درس الاسبوع ده، فعامل لك امتحان يوم الاحد، تراجعي ايه؟ انت لسه ملحقتيش، ما تبلش، ما ملحقتيش تغسليه، ده ما نسيتيهوش. اراجع ده في اخر السنه عشان في شابتر خدناه في شهر 9،
2: عارف اللي انت بتقوله ده؟
4: فهكون نسيته.
2: عارف اللي انت بتقوله ده يبقى صح امتى؟ لو هي دي الماده الوحيده اللي عندي. فعلا
4: حد في حد عنده
2: ماده؟ انا بقول لك مثلا لو هي دي الماده اللي انا بدرسها بس، اكيد ما لحقتش انساها، يمتحنوني في اي وقت. لكن انت عندك مواد كتير ومطالب من الطفل انه يذاكر كل ماده كما قال الكتاب، ويمتحن فيها امتحانات مفاجاه مش متقال عليها ولا متقال ايه الدروس اللي نذاكرها، وفي لخبطه غير مبرره في المدارس.
4: هو مش كان في زمان حاجه اسمها اختبار الشهر؟
2: اختبار الشهر. انا سمعت الشهر، قلت
4: لا الشهر.
2: الشهر.
4: طبيعي كنا
2: خلاص، وده احنا متعودين عليه من صغرنا. ده ما
4: بيعمل اختبار اسبوعي، ما هو ده بيعمل.
2: ايوه اسبوعي، ما هو ده اللي احنا بنقوله.
4: هو خلاص، هو ده.
2: طب افاجئك مفاجاه النهارده. واحده صاحبتي كلمتني قالت لي مساء الخير يا يمنى، مساء النور يا فلانه، تخيلي ان الاسبوع اللي جاي عندنا تقييمات وعندنا امتحان شهر. يعني تقييم وامتحان شهر. طب قول لي حاجه زي كده، ايه الفايده منها؟ يبقى عندك تقييم في نفس الاسبوع اللي حضرتك عندك فيه امتحان شهر، حضرتك هتستفاد ايه؟ يعني كمعلم كمدرس هتستفاد ايه ان الطالب ده يعمل تقييم ويعمل لك امتحان شهر؟ هل اللي حضرتك هتعمله في التقييم مختلف عن اللي هتعمله في امتحان الشهر؟ ما انا عايز افهم في حاجه غلط. انا عايز افهم في عدم نظام، مفاجآت حتى في الحاجات الترفيهيه اللي في المدارس، الرحلات، المناسبات اللذيذه اللطيفه اللي في المدارس، حس ان في لخبطه، ما حدش فاهم حاجه. جروب المامز ده ما بيبطلش يا جماعه، وكله مش فاهم حاجه. طب نرجع لمين؟ حد يرد علينا يفهمنا عشان نرتاح؟ ما هو كفايه وجع القلب اللي بيحصل في البيت، كفايه ان احنا كل يوم ملزومين الزام تام انك تذاكر كله وتقفل كله وتخلص كل الهومر. خلاص ده حطيناه على جنب، الباقي بقى محتاجين نفهم راسنا من رجلينا. ايه اللي عندنا بقى؟ الحاجات الترفيهيه اللذيذه اللي هي ما بتحصلش كتير دي، تلاقيهم متلخبطين فيها، ما حدش عارف حاجه. تسال زي ما تسال ما حدش بيرد عليك. ولكن الحقيقه من مكاني ده، انا احب اشكر مديره مدرسه بنتي، اكيد مش هقدر اقول اسمها، ولكن هي مديره الحقيقه في قمه الاحترام والالتزام، ودايما لما بنشتكي لها بحاجه هي اول من يحلها، فانا بشكرها من مكاني ده.
4: انا عايز بس على اللي انت قلتيه في حاجه. انا بالنسبه لي الواقع او سؤال الموضوع او سؤال الحلقه هو كلمتين، التلات اطراف لازم يخففوا على بعض. مين سبب الضغط؟ التلات اطراف بيضغطوا على بعض. السيستم محتاج يتظبط، الاهالي بقوا صعبين على اولادهم، وفكره التنافسيه، لا فكره التنافسيه والضغط، وان ابن مش عارف ابن عمتك ولا ابن خالتك ولا جارنا ولا ابن صاحبتي جاب وانت ما نجحتش ولا وصل وانت ما وصلتش، ده مش ما مش ما مش مطلوب.
2: لا فكره غلط طبعا، معاك.
4: الضغط طول الوقت ان هم انا بيتعاملوا معاهم ان هم احمد زويل ونجيب محفوظ، ده مش مطلوب. الاطفال نفسها فكره التشتت اللي بقى عندنا، احنا كنا عندنا زمان هو التلفزيون 3 قنوات ومحطوط بره في الصاله فعليه كنترول، النهارده بقى الموبايل. فانتوا برضو كشباب او كناس في مدارس، انا اكيد الاطفال مش بيسمعونا بس اكيد التين ايجرز بيسمعونا، خفوا على الاهالي وركزوا في حياتكم شويه. انتوا لو شلتوا الضغط والاهالي فكت الضغط والسيستم اتعاد تظبيطه وفك الضغط، مش هيبقى فيه ضغط.
2: ده انت هتجيب لي الضغط، هو ده هيحصل ازاي؟ ده هيحصل ازاي في في في سنه دراسيه مكبوسه يا احمد؟ حاجات كتير، حاجات كتير.
4: انا انت سمعتيني
2: كده، هنهونها ازاي على بعض؟ هي ما حدش مهونها علينا.
4: السيستم، ما انا قلت ايه؟ السيستم اللي حاطط الضغط ده يخف ضغط، الاهالي تخف تنافسيه وضغط، الاطفال تحس بالموضوع وتبطل تضغط لانها بتشتت نفسها في حاجه ثانيه. ما قلتش ان الموضوع عند واحد، ما هو السيستم انه يشوف يشيل الضغط. عموما بما اني جبت لك الضغط فاحنا وقتنا انتهى، كنا معاكم على مدار ساعتين في بينه وبينها احمد الهواري ويومنا علي. اشوفكم الاسبوع الجاي من 10 ل 12، الوقت عدى بسرعه. كل مره هنتكلم في موضوع جديد يخص حياه الرجل والست مع بعض. ايه رايك؟ تقولي باي؟ قولي لهم باي.
2: ايه قولي لهم باي دي؟
4: قولي لهم باي.
2: باي باي يا جماعه.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد, كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته, تعرف الموتور ده جديد ولا قديم, الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات, ومش بس كده, السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي, وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين, الحاجات اللي احنا اتربينا عليها, اصول السواقه الصح, اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش, انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات على الهواء مباشره، وحلقه جديده، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا، وان شاء الله نقضي ساعتين لطاف مع بعض. وبجد طمنوني عليكم وعاملين ايه. أرقام التواصل هي 015-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. وحلقة جديدة، يعني طاقة مختلفة، يعني روح عايزها تظهر في هذه الحلقة. ليه؟ لأن بصراحة الجو بدأ يحلو أكتر. هتقول لي يا عم يوسف كفاية كليشيهات، وكفاية أن أنت كل حلقة تقول لي نفس الكلمتين، ولكن لو أنت صديقي المستمع العزيز الخطير راكب عربيتك دلوقتي، والله كل اللي هطلبه منك طلع ايدك بس بره العربية سيكا كده وانت سايق، هتفهم قصدي. ولكن في خطورة بسيطة لازم برضو ننوه عليها، يعني وطبعا كل الناس عقلة كفاية انها تعرف تعمل حاجة زي دي، ولكن احنا دلوقتي في الجو بتاع، خد معاك جاكيت خفيف في الشنطة لو انت ايه شفتتك بتبدأ من 3 العصر كده ولا 4 وبتخلص الساعة 12 واحدة بالليل، عشان في سنة ساعة لطيفة تحت كده ممكن تودينا في أجواء من العاية بتحصل حوالينا. برضو خلينا نبقى إيه بنتكلم بشكل فيه شفافية صديقي المستمع، لأن لا ناس كلها جاية تعبانة وحاجات كتيرة، فعشان تفضل طول الوقت بصحتك وأنا صحتك تفرق معايا بصراحة، فعايزك تاخد بالك من نفسك، وعايزك إيه لا ما تنساش الجاكيت ده، جاكيت خفيف بس كده بسيط. ولو أنت من الناس اللي بتنزل الصبح بدري برضو ما تاخدش جاكيت، لا يعني هيجي عليك الظهر هتزعل، يا اما هتفضل شايله على الفاضي. بس يعني برضو لو انت بتنزل 6-7 الصبح او الجو ده برضو بيبقى فيه سنه سقعه كده، ولكن اوفرول يعني في المجمل لا الجو بقى حلو واحنا مبسوطين، حتى لو واقف عز الظهر في الشارع مش اللي هو واقف بتتدمر يعني، لا عادي برضو كويس. النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا، وهي حاجة مهمة لينا كلنا كمصريين. عايزك يعني شيل لي كل حاجة على جنب في دنيتك وحاول تركز معايا، وبرضو هنعمل حركة حلوة، هنحط برضو الطابع بتاع برنامج مش عادي والطابع بتاعنا في حلقاتنا في الموضوع اللي هتكلم فيه، يعني ألا وهو إيه الموضوع. يعني هنا هنتكلم عن نصر أكتوبر، هذا النصر العظيم اللي كل الأجيال اللي موجودة دلوقتي واللي جت بعد بقى الحرب اللي حصلت والحاجات دي كلها بتعيش

0: الناس اللي في الشوارع عادي اللي ما كانواش واقفين بيحاربوا، ولكن كل البلد تحسها كانت. حتى في جملة دايما بتتقالك كده فيها اللي هي ايه، لو انت لقيت نفسك مركز في حاجة واحدة ومجموعة كبيرة من البشر مركزين في نفس الحاجة، يقولك ده احنا في حالة حرب. هتحس طول الوقت ان معنى كلمة احنا في حالة حرب دي يعني كلنا عندنا هدف واحد، الا وهو التركيز، وان احنا يعني التركيز ده هيجيب معاه بقى كل سبل المساعدة الممكنة والغير ممكنة. شغل دماغك بقى يومها عشان تبدأ تساعد الناس دي. عشان ناخد بقى الطابع بتاع البرنامج بتاعنا ونبدأ نتكلم زي ما احنا عن برضو كونسبت الأجيال، ونبدأ نتكلم مع بعضينا بنشوف ايه اللي بيحصل وحركات كده. مش هقلل من اي زعل واكتئاب بيجي للشاب المصري اليومين دول، وان هو قد ايه بيمر بحالة من الحالة النفسية الصعبة. مش هقلل من ده اطلاقا لان انا فاهمه جدا، ولكن عايزك تعالى لمدة الساعتين دول والله تعالى نجرب نلعب مع بعض لعبة ونتخيلها كده. تعالى نتخيل مع بعضنا ان انت بتعيش ربع ساعة في يوم زي اللي كان في الحرب ده. عايزك تركز معايا وتقولي ايه الحاجات اللي ممكن تكون دلوقتي بتضايقك في حياتك، ايه الحاجات اللي ممكن تكون دلوقتي بتخليك حاسس ان انت داون جدا وعندك حالة من اليأس الشديد وعدم وفقدان الشغف والكلام الكبير اللي بنقعد نكتبه على الفيس طول اليوم ونقعد نقرأ ده. ولكن عايزك تتخيل معايا الكونسبت ده وتقولي ايه اللي انت بتشوفه اليومين دول في حياتك. وعايزك لو انت ايها المستمع الجميل، لان انا برضو مبسوط وسعيد ان انا في مكان زي نجومة في ام، فناس كتيرة بتسمعه وواصل لحتت كتيرة جدا، فعايز استغل كل المستمعين بصراحة. ولو انت عندك قصص عن الحرب وحرب اكتوبر وكان حد من عيلتك مشارك، كده كده كل عائلتنا فيها حتة، كل عائلتنا فيها حد سواء استشهد سواء شارك ورجع سواء ايا كان، كده كده كل العائلات المصرية بنسبة كبيرة جدا يعني فيها قصة فيها حدوتة. تعالوا حكولي وقولولي ايه اللي اتقال لكم في العيلة من حد اكبر منكم في السن وكان بيقعد يحكي لكم عن الحاجات دي، جدك وهو قاعد بيتكلم معاك، عمك الكبير، ايا كان مين. تعالى نعمل كده ونخليها سبيشال شوية، وقول لي ده انا عمي فلان الفلاني مثلا ده كان حكالنا قصة كذا كذا كذا ساعة الحرب. وتعالى نتخيل مع بعضينا ليه هنعمل ده النهاردة وليه هنفكر. طبعا عشان من يومين خلاص دخلنا في 8 اكتوبر، فنقدر نقول دلوقتي فعليا من يومين كان ذكرى انتصار نصر اكتوبر المجيد 53 بعد 53 سنة. فعايزك تفتكر معايا القصص دي لو كان عندك قصص في العيلة. لو انت بقى ما عندكش قصص في دماغك مش هسيبك برضو، ما انا برضو مش هسيبك. هتبدأ تقولي دلوقتي ايه المعارك الشخصية، ما انا خد بالك برضو ايه بلعب بالكلام وبالالفاظ. قولي ايه المعارك الشخصية اللي انت بتواجهها، وتعالى مش هقارن اطلاقا لان كل واحد يخوض حرب لا يعلم الغير عنها شيئا، ولكن فكر معايا ايه قول لي ايه المعارك اللي انت بتاخدها مع نفسك. والله يوسف دلوقتي عندي مشاكل في كذا بعمل كذا وبتاع. يلا بينا نلعب اللعبة دي. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، حلقة جديدة طاقة. طبعا مش عايزين ننسى لو عندك اهداء معين عايز تقوله، عندك اغنية معينة عايز تسمعها، يلا بينا نقضي وقت لطيف جدا مع بعض. وفاصل سريع ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في وبس كده.
1: مصر مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟
2: فين مصر دي؟
1: مصر
2: يا سلام على مصر.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 38350022. ولو انت بيه انت والاستاذ اللي لسه واصلين دلوقتي وما سمعتوش البرنامج اللينك اللي فات، فحب اقول لك ان النهارده هنتكلم عن نصر اكتوبر، نظرا ان هو كان من يوم وكم دقيقه فاتت، تمام؟ ولكن هنقسمها شقين. لو انت عندك حدوته كان بيحكيها لك جدك او عمك او حد من العيله عندكم زمان شارك في الحرب، او زمان كان يعرف حد، او في قصه بس عندكم انتوا في العيله دايما بتحكوها حاجات كده، ابعت لي على الواتساب. والشق التاني لو انت قعدت تفكر ايه ده، لا ما فيش حاجه فاكرها دلوقتي، قالوا لي بس نسيت. والله مش هقارن، والله ما بقارن ولا بقول ان احزانك صديقي المستمع اقل من احزان والمعارك اللي كانت بتحصل بجد زمان. لا، ليك معاركك الشخصيه انا فاهمك، هي بقت قطره شويه، ولكن والله مصدقك وفاهم احساسك وانا في مكانك اصلا. بس قول لي بقى هي معاركك انت الشخصيه، وتعالى نفكر مع بعض ونلعب اللعبه دي. نبدا بقى نقرا الرسائل ونسلم على الناس. يا سلام، والله ما كنت متخيل، يعني كنت بره الواتساب فسعيد والله بالرسائل دي، ما كنتش متخيل العدد ده. بس تعالى نسلم على الناس اللي بعتت لنا كلها. واحد محمد سليمان بعت لي علامه تعجب، يا محمد احنا لسه بنبدا. طيب، صباح الخير يا جو، وحشتوني جدا، وحشني جدا. عذرا على فتره الغياب، بس الواحد كان بيريح راسه شويه. حلقه موفقه باذن الله. قصدك ان انا بصدعك هجر؟ انا محتاج منك دلوقتي حالا تبعتي لي رساله وتقولي لي لا ما كانش قصدي. استاذنك وهطلب الاهتمام، يعني ايه كنت مريحه دماغي شويه. ماشي، هعديها لك دي. سميره بتقول لي مساء الخير، مساء النور يا سميره، منوره الدنيا كلها. هاي جو، عامل ايه؟ حاولت اخلص كل ورايا بدري النهارده عشان اقدر اقعد واسمع الحلقه بتاعت النهارده، وان شاء الله حلقه جميله كالعاده، ودايما بتساعدني افصل عن دوشه اليوم. جدع خلود والله، تعالي نفصل دماغنا خالص، هو ده الهدف من البرنامج اصلا. طيب، منور عم الناس، ده انت اللي عم الناس والله. مين ده بقى؟ ماشي، مش مكتوب الاسم. ازيك يا جو؟ ماشي، دي رسائل قديمه، بحاول اغش بصراحه. طيب، هي كانت بعتلي بتقولي انا متابعك موت وحاجات كده قبل كده. طب قولي لي اسمك، يبعتولي يا جماعه بعد اذنكم اسميكم في الرسائل عشان اعرف اسلم على الناس وابقى عارف منين بيودي على فين. طيب، منور عم الناس، جاي اثبت حضور، مش قادره، جايه من الشغل بس قشطه، صباح الفل. والله لا، افصلي يعني، شغليني في الباك جراوند كده وانت بتعملي حاجه بتاع، يعني ودي عادي براحتك. وطبعا اعلان، لو عايز تعرف تشوف البرنامج منين، لو انت حاسس ان انت قاعد طول الوقت قدام التلفزيون بس، لا احنا نقدر، احنا موجودين على نجوم اف ام موبايل ابلكيشن على جوجل بلاي واب ستور. تقدر تكتب نجوم اف ام في التليفون وتنزل الابلكيشن، تقدر تسمع البرنامج، تقدر تفتح الويب سايت نجوم اف ام دوت نت. تقدر طبعا لو مش مشغل التلفزيون او ما تعرفش، لا احنا موجودين على التلفزيون قناه نجوم اف ام على تردد 11900 راسي. وطبعا الاشهر والاقدم والاجمد والتاريخ والحاضر والمستقبل باذن الله 100.6 على الراديو او الراديو على حسب انت من اي منطقه في مصر دلوقتي. طيب، ادم بيقول لي الكيمياء بتحاربنا عشان ثالثه ثانوي. الكيمياء بتحارب كل اللي بيقرب لها ايا كان. يعني ما كانش ينفع اقول كده على، بس انت فاهم قصدي انا كابتني. طيب، انت اسمك ايه بقى؟ ادم. انا قلت ادم. صباح الفل يا ادم، ربنا يكون في عونك والله انت والمذاكره. طيب، السلام عليكم يا يوسف. حسام فاروق بيحب يخلينا في شريشي كده، بيقول لي ايه بقى؟ مش عادي بيغطي حدث غير عادي. نصر اكتوبر اعظم انجاز مصري في القرن العشرين، وياريت نستلهم روح اكتوبر من الحب والتضحية والانتماء والتخطيط والتنفيذ الدقيق. حاجات كتيرة تتغير. انا مولود في اكتوبر على فكرة، اهم حرب اخدها حاليا هي محاولة ان اخلي ولادي يقللوا من القعدة امام الشاشات والانترنت. وياريت نسمع اغنية فيروز زوروني كل سنة مرة، او مصر عادت. ماشي، ده حسام فاروق. ياريت نسمع. حاضر يا عم حسام، هعمل كده، ورسالة عظيمة يعني. طيب، صباح الخير يا يوسف، امتى بقى يبقى البرنامج كل يوم؟ والله يعني اتمنى مؤسيل لو دي حاجة تبسطكم، يعني ده شرف ليا. ماشي، بتقولي ممكن اغنية اصالة. حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب، ازيك يا يوسف؟ استنى نكمل الرسالة ما قريتهاش. بتقول لي عايز اوصل لجوزي احمد ابو اسيل رساله وبقول له انك وحشتني قوي ودايما بالي معاك وبدعي لك من قلبي، وان شاء الله اللي جاي خير وتكون معايا، ربنا يجمعنا على خير. خلي بالك من نفسك، وشكرا لقراءه الرساله. العفو، ربنا يجمعك على خير دايما يعني.
طيب حبيبه بتقول لي ازيك يا يوسف، بجد موضوع الحلقه تحفه قوي، انا بجد بحب جدا اسمع حاجات عن الحرب وبجد بكون فخوره جدا، وكمان كنت بحب قوي اغاني مصر بتشتغل بعد الطابور في المدرسه، كان بيبقى فيه الجو. طب يعني مستمعينا الكرام اللي في الدراسه وفي المدرسه قولوا لي عملتوا ايه النهارده في الطابور وامبارح طابور المدرسه حصل ايه. طيب مساء الخير يا جو، معاك هاجر، بصراحه فعلا الجو تحفه جدا، انا جد الله يرحمه كان هو اللي بيفصل حدوته اهي، جده الله يرحمه هو اللي كان بيفصل الزي بتاع الجنود، بس للاسف انا ما لحقتوش، يعني مات قبل ما انا اصلا اتولد، فانا كنت بسمع من جدتي انه كان اشطر واحد بيتكلم عن حرب اكتوبر لانه عارف تفاصيل كتيره جدا، وبعد ما الحرب خلصت كان اول واحد في المكان اللي ساكنين فيه يروح يتبرع بالدم عشان الجنود، انما انا عن نفسي فاعرف عنها كتير عشان ماما دايما بتحكي لي عنها. احكوا بقى كل اللي عندكم النهارده، صبوا لي كل القصص اللي في دماغكم وتعالوا نقعد نتكلم في الساعتين دول عن الاجواء بتاعت الحرب دي، وبصراحه يعني حق الناس ديت ان احنا طول الوقت نفضل نفتكرهم ونفضل طول الوقت فاكرين، بالمناسبه ليهم فضل والله، يعني ليهم فضل علينا كبير جدا جدا جدا جدا. فخلينا نسمع اغنيه ونفصل شويتين ونرجع تاني، بس نشغل ايه بقى؟ والله الاغنيه دي حلوه قدامي ومش هرجعها. طيب نسمع الاغنيه دي، مفاجاه بقى، ما انت بتسمع الراديو عشان تبقى مش عارف الاغنيه اللي جايه ايه وبتاع، نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته بس كده.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعي يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن حدوتة الحرب. لو انت عندك قصة في حياتك وفي عيلتك من جدودك اعمامك ايا كان, كانوا بيتكلموا عن نصر اكتوبر وحرب اكتوبر, فحكي لنا وشاركنا القصة بتاعتهم. ومش ناسي الناس الجنزاوي الجميل اللي ما تفهمش ماله, مالك مالك مالك, تعال استنى تعال نوطي المزيك, مالك في ايه بالعقل والراحة, ايه ما تعيطش, في ايه ليه طول الوقت حاسس ان الدنيا متربطة فوق دماغك؟ حب اقولك ايه ده, مفيش حاجة هتفوتك وخد نفسك بصراحة, بس قول لي ما هي الحرب اللي انت يعني بتاخدها ومش نسيك, يعني انا معاك. طيب مساء الخير يا يوسف, مساء النور يا سمر. طيب نكمل ونقرأ الرسائل ونشوف الناس بتقول لنا ايه. والله يا جو انا فعلا في معركة كبيرة بقالي فترة, بحاول اتغلب على وساوس الشيطان اللي بقى بتحصل لي, بتشككني في كل قرار برضو او اي عرض بيتعرض عليا, دايما بيجيلي وسوسة انها مش حاجة حلوة ليا, فبحاول اتمسك باي قرار انا اخدته ومقتنع بيه عشان خايفة بصراحة الموضوع ده يخليني اضيع من ايدي فرصة كتيرة او فرص كتيرة كويسة في حياتي. والله هقولك على حاجة خلود, اللي انت بتقوليه ده مش حاجة بعيدة عن الناس كلها بالمناسبة. استنى هسيب التابلت دلوقتي واركز معك ثانية واحدة بس. هقولك على حاجة تبان ان اللي انت بتقوليه ده ممكن من شرحه او من منظره كده لا مش ناس كتيرة بتحسه. لا, فكرة ان انت طول الوقت حاسة يا ترى الاختيار ده صح ولا لا, يا ترى الاوفر اللي جاي لي في شغلانة مثلا ده كويس ولا لا, طول الوقت بينك وبين نفسك الحتة بتاعت يا ترى ده انسب حاجة ليا ولا لا, بحسها بسبب حاجتين يعني. برضو يا جماعة لو شايفين وجهة نظر مختلفة قولوا لي, انا احب جدا نتناقش يعني. بس وجهة نظري بحس ان ده بيجي من حاجتين. اول حاجة ان العرض بقى كتير قوي, بقى فيه فرص كتيرة لحاجات كتيرة في حياتنا. انت لو عطلتي ومش بتشتغلي ولسه بس عايزة تملي وقتك, ممكن تتعلمي كورسات, ممكن تاخدي كورسات كتيرة في اشكال مختلفة وبقت ما اكثرها يعني, ومنصتها كتيرة وعلى اليوتيوب مليانة وحاجات كده. من الاخر طول الوقت اللي عايز يملى وقته هيعرف يملاه من الاخر يعني. فاللي بيحسسك ان طول الوقت الاختيار ده صح ولا لا, ان في اوبشنز مختلفة كتيرة قدامك, فحاسة ان ممكن اللي هناك ده يبقى احلى. تاني حاجة عدم برضو يعني ده توقعي, عدم تحديد الاولويات. يعني لو انت عايزة شغلانة ب10,000 جنيه في الشهر مش اكتر ولا اقل, وجات لك شغلانة ب8,000 جنيه قبضها 8,000 جنيه في الشهر, وشغلانة تانية قبضها 12,000 جنيه في الشهر مثلا, وانت مش عايزة غير ال10,000 جنيه دول, اسرح معايا بخيالك, بطل تقول لي ازاي يعني. انت لو محددة هدفك وشايفة ان انا مش عايزة غير ال10,000 جنيه دول, هتروحي تقبلي الشغلانة ب10,000 جنيه من غير ما حد يقولك حاجة اصلا, ولا تقعدي تقولي طب ام 8 دي ممكن تبقى ب10, ولا ام 12 دي بعد مركب مش عارف ايه هيبقى هتبقى 10 وهتنقص, مش هتعملي كده. هي دي ب10,000 جنيه محدده هدفك. طب هتحددي هدفك ده بناء على ايه؟ بناء على ان انت تبقي عارف انت عايزه ايه ومع نفسك كده. طب عايزه ايه برضو, دي بتختلف من شخص للتاني يا استاذ خلود. فكل اللي مطالبه منك في اي حاجه اللي هو ايه, بحس طول الوقت بتشككني في كل قرار باخده او اي عرض بيتعرض عليا دايما بيجيلي وسوسه انها مش حاجه حلوه ليا, دي رساله صح. الحلو ليكي انت اللي بتحدديه من الاخر. التيشيرت ده حلو عليكي ولا لا, انت اللي بعينيكي بتبقى شايفاه. الاكله دي مناسبه ليكي ولا لا, انت اللي بتحدديها. الشغلانه دي مناسبه ليكي ولا لا, انت بمعطياتك كده انت اللي بتحدديها, بعيده ولا قريبه, شفتاتها بتخلص كام بتروح كام, في بساط ولا مش عارف ايه, قبضها عامل ازاي, في قصه دايما هتبقى انت طول الوقت معيار نفسك. فهتلاقي المقارنه مش مع المطلق, اي حاجه هتجيلك المقارنه بتاعتها مش هتبقى مع المطلق, هتبقى بينك وبين نفسك, هتقارني الاوفر اللي جاي باوريدي الحاجه اللي انت عايزاها. فطول ما انت حاسه ان الدنيا تايهه يبقى انت في حته لسه ناقصه عندك. فاستاذ خلود يعني اقول قولي هذا, وحاسس ان اللي انا قلته ده منطقي يعني, احساس احساس, لو انت شايف ان هو مش منطقي عادي قول لي من غير ما نزعق يعني. طيب اكيد طبعا ما اقصدش دي رساله يعني, تعالى دي تكمله لهاجر. هاجر كانت افتكرت هاجر, الاستاذه هاجر كانت بتقول لي وحشتني جدا يا يوسف ووحشني البرنامج, معلش كنت بقالي فتره بريح دماغي شويتين, انت عامل ايه؟ تمام. فقلت لها طبعا انت اكيد مش قصدك ان انا بصدعك يعني, اكيد مش قصدك ان انا شخص بصدعك,
فقالت لي اكيد طبعا ما قصدتش، بس كنت محتاجه ارتب اولويات واشوف نفسي كنت عايزه ايه بالظبط وكده يعني. طب ما استاذ اجر انت كده بتوقعينا تاني، ما هفضل اجري وراكي طول الحلقه. ما انت كده ماشي يا ستي خلاص فهمتك، مش هنحرق في الموضوع ده كتير. شكرا يا استاذ هاجر وفاهم معنى كلامك، بس ايه قلت انكشك يعني. طيب ازيك يا يوسف، انا عمي دكتور شهيد، دكتور في حرب اكتوبر، ولو تقدر تكلمني اقول لك الحد اللي سمعت عنه. طبعا نعمل كده طبعا، ليه لا. ده عماد تدرس، صباح الفل استاذ عماد، منور الدنيا. طيب بجد انت بتخرجنا من مود يا يوسف، والله شكرا يعني. والله وانتوا كمان بتعملوا كده، والله ما بهزر يعني. انا باجي المكان هنا رغم بعمل ايه في حياتي وفي يومي والحاجات دي، بحس ان انا لا قاعدين قاعدة حلوة مع بعض. طيب بص بقى، عندي حد قريبي نوبي. انا عارف اللي هيحصل، تعالوا نسمع الحدوتة اللي هي ايه لهنا دي. هو معتز قوي باللغة النوبية بتاعته واحنا مش بنفهمها. لما بنقول له يتكلم كده بيقول ان اللغة دي هي سبب النصر او سبب من اسباب النصر في حرب اكتوبر، فده صح. بالنسبة للمعارك الشخصية يا يوسف فما تعدش كتيرة بقى، زي ان في ناس بتتغير مع الوقت وانت بتبقى واثق فيهم فجأة بيبقوا ناس تانية ومن غير سبب واضح. ده غير هدوء الاعصاب المفاجئ اللي بقى مرض منتشر، الاستهتار وقلة التقدير، وبقى في عدم شياكة في التعامل، تحس ان الناس فقدت ذاتها وما بقاش في حد زي زمان، ودي معركة صعبة في التعامل. لو انت شخص ثابت ومتمسك بنفسك واخلاقك وشخصيتك القديمة اللي ما بتتغيرش هتلاقي صعوبة يعني. ولو ممكن اغنية قديمة لعمرو دياب ده كده كده. حاضر. ثانية، انت مين بقى ولا انت مين؟ ثانية واحدة، دي دوجة بعتولي الاسم يا جماعة. طيب ماشي، بالنسبة تعالين نرد على اللي انت قلتيه واحدة واحدة كده. بالنسبة لفكرة ان الناس بتتغير مع الوقت وانت بتبقى واثق فيهم وفجأة بيبقوا ناس تانية، يعني بحس ان فقدوا يعني سبب واضح اظن انت عارفاه يعني، او انت عارفه في الكونسبت بتاع ان خلاص يعني لو انت كنتي حد بيلمع في الاول وبنتكلم مع بعض وشخصية لطيفة ومش عارف ايه وبتاع، بقى في ملل وفتور وحاجات كده، فخلاص مش عايز اتكلم معاكي تاني. ده ممكن يكون سبب للناس دول. طبعا اللي انا بقوله ده طبعا ايه، ضرب نار في الهواء، ولا يعتد بالكلام ده اصلا، ولا اللي انا بقوله ده منطقي، لان هي ليها علاقه بالقصه بتاعتك يعني. الناس بتتغير معاكي، طب كانوا ايه وبقوا ايه، وفي قصه كبيره كده، بس بقول لك المطلق يعني او في العموم. وغير هدوء الاعصاب المفاجئ اللي بقى مرض منتشر والاستهتار وقله التقدير، بصي هو هدوء الاعصاب دي حاجه عظيمه جدا وحاجه كويسه جدا يعني، دي حاجه مش وحشه ولازم تبقى موجوده طول الوقت ان الواحد يبقى هادي. الاستهتار بقى وقله التقدير دي قصه تانية، وعدم الشياكة بقى في التعامل والحاجات دي هي ردت. قولي لي اسمك، طب طالما بتعرفي تكتبي وبتقولي لي انا بتكلم عموما قولي لي اسمك يا استاذه. بالنسبه لفكره ان الناس قله التقدير والاستهتار، كل الحاجات دي نسبيه طبعا، احنا مش هنعمم قاعده، دي قاعده هذا البرنامج، دي القاعده اللي احنا هنعممها، ان قاعده هذا البرنامج ان احنا مش هنعمم اي قاعده في الدنيا. ومش هنقول ان كل الناس بقت مستهتره، كل الناس بقت قليله الذوق، مفيش الكلام ده. ما هو دوجة دي مش هقولها، معلش يا جماعة أنا ودوجة بنتكلم مع بعض، ما قولي لي اسمك إيه، دوجة دي مش عارف أقولها. نرجع تاني، المهم ففي هدوء وفي قلة ذوق وفي استهتار وحاجات، ماشي بتبقى على حسب الموقف اللي حصل لك واختلافات يعني، بس في سن التناحة. بحس إن كلمة تناحة كلاحة بحسها بتلم المعنى كله، فيها بقى كل حاجه من جوه، انت كلح يا فكلح، ده تحسيه جواه كل الحاجات دي. فماشي متفق معاكي نسبيا. بالمناسبه مساء الخير يا جو وكل مستمعين نجوم اف ام، عيد ميلاد سعيد يا ليندا من بابا وماما وادم، بنقول لك كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد سعيد، ويا يوسف ادم بيحبك جدا يعني. ازيك يا ادم عامل ايه، وبيقول لك هو بيحبك وبيحب يسمعك، وبيقول لك دمك خفيف وضحكتك جميله يعني. يا ادم انت حبيب قلبي والله. ممكن يا ادم تقول لي انت عندك كام سنه، وكل سنه وانت طيبه يا ليندا، ده بابا وماما وادم بيقولوا لك كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليكم لبعض. وعرفني برضو ليندا تمت كام سنه يعني، خلونا نتدخل في الحاجات دي، احب قوي اتدخل في الحاجات دي بصراحه. ازيك يا جو وحشني، عايزك تمثلي على اخويا حليم العزيري او العزيري، انا يعني بعتذر لو طبعا لو قلت اسم غلط يعني، وكريم المغازي وابو جمال النادي وربيع ومحمد رضا وابراهيم مختار، وكل عام والشعب المصري كله بخير
ده هيما منور الدنيا يا عم هيما حبيب اخوك. طيب في رساله جت بتديني امل في الدنيا، بتقول لي صح كلامك يا جو، على ايه مش فاكر بس في حد قال لي صح كلامك يا جو. نطلع فاصل وعشان عمرو دياب اشغله، كان الطلب من شويه قديم وبتاع، فخليني ايه يعني اجيب لكم حاجه قديمه، بلاش اختار دلوقتي عشوائي، فخلونا دلوقتي نعمل مفاجاه كده ونشغل الاغنيه اللي جايه دي ونطلع فاصل. ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006. بس في حاجه عايز اقولها في الاخر، كابتن كريم ركز معايا، كابتن كريم اللي جوه ركز معايا، في اهداء مهم بصراحه عايز اقوله، لانه هيوصل للناس بتوعه ان شاء الله يعني، والناس كده ايه يكون هما ليهم معزه خاصه، فلازم طبعا يكون ليهم اهداء. ثانيه واحده بقى هقول لكم الاهداء بالحرف. اول حاجه عايز اقولها ان اهداء لكابتن صلاح وويف 70 و71، الرجالة الجامدة جدا، الناس اللي داخلة دلوقتي عندهم تريننج في شغلانة ما وهيكسروا الدنيا ومزيد كده من النجاحات الرجالة. وطبعا سلام لناجي وصلاح، هما الترينرز في الويف دي، فبالتوفيق الرجالة وان شاء الله تعملوا حاجة عظيمة جدا جدا جدا. نطلع بقى فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، فاصل سريع وراجعين على طول.

0: FM. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتكلم عن الانتصار العظيم حرب اكتوبر. ولسه مقسم الحلقه كده نصين. النص الاولاني لو انت عندك قصه حكيت لك من العيله وجدك او خالك او عمك او ايا كان يعني كانوا بيحكي لكم قصه عن الحرب لو هو كان شارك فيها او كان جزء منها او يعرف حد كان جزء منها فوقت الذكرى ووقت ما بيبقى يوم 6 اكتوبر بيبدا يحكي لكم الحدوته دي زمان او دلوقتي فشاركنا القصص بتاعتهم. والنص الثاني من الحلقه او من النص الثاني من الاسئله او المشاركه يعني ان انت تقول لنا ايه المعارك الشخصيه اللي انت بتمر بيها بحيث ان احنا تعالى نوصل لحاجه مع بعض يعني. وتعالوا نشوف الرسائل بتقول ايه. مساء الخير يا جو، انا بمسي عليك وخلود بنتي دايما متابعاك من اول حلقه وهي بتحب برنامجك جدا وعايز اسمع اي حاجه لشيرين. حاضر وتحياتي ليكي والخلود دي. ليلى نصر، صباح الفل عليكم جميعا. صباح الفل. بما ان حلقه النهارده عن نصر اكتوبر حبيت اقول ان الموضوع بالنسبه لي ليه معنى شخصي جدا. انا من سينا وجدي من البدو اللي كانوا بيساعدوا الجيش المصري في وقت تهجير اهل سينا المحافظات الثانيه. بعت اهلي بعيد عن ظروف الحرب ورجع تاني هو وناس كتيرة من العيلة عشان يكمل في الحرب. الحكاية بالنسبة لي مش مجرد ذكرى، دي جزء من تاريخ عيلتي. فخري بجدي وبأهل سينا وبجيشنا العظيم اللي كان ليهم دور في الفترة دي، فخر كبير قوي. ماجي انتي بعتي رسالة جامدة جدا يعني، ماشي ده كلام عظيم، راجل عظيم طبعا هو وكل اللي شاركوا. طيب موضوع 6 اكتوبر فكرني بجد الله يرحمه كان بيحكي لي عن الفترة دي زمان بس للأسف انا مش فاكر التفاصيل قوي، بس فاكر ان كان بيحكي قد ايه كانت فترة مخيفة وصعبة والناس كلها كانت عايشة احساس غريب. وقت النصر بقى كانت كان الفرح يعني مالي بقى الدنيا وناس كلها فرحانة وبيعملوا حاجات حلوة وبيبعتوا لبعض. وبالمناسبة انت محتاج تيجي اسكندرية، الجو عندنا بقاله كام يوم شتاء ومطر وانت اصلا بتحب الشتاء فهتتبسط جدا هنا. وعايزة تامر عاشور من فضلك. حاضر وصباح الفل عليك يا نعمة. وحاضر حاضر حاضر. مساء الخير يا يوسف، انا نانا. انا بس حبيت اسلم عليك واقول لك انك بصراحه مواضيعك كلها هادفه ومهمه، والاكتر من ان من اول حلقه حسيت منك انك بتهتم باللي بياخد رايك ومش بتسيبه الا وانت واصل مع الحل. انت انسان محترم، ربنا يوفقك ويا رب اسمع بقى عمرو دياب يعني. شكرا يا نانا جدا ومبسوط ان ده اللي واصل والحمد لله. وباشا احنا جايين نبسط ونقعد مع بعض وحركات كده فبشكرك جدا والله. وحاضر. طب اقول لك على حاجه، حركة كده نسمع عمرو دياب ونكمل.

ثقت يعني طول الوقت كده. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا بحاول استرجع قصه من قصص والدي الله يرحمه، بس للاسف مش عارف افتكر قصه بتفاصيلها الجميله زي ما كان والدي الله يرحمه بيحكيها لي. والدي كان من المشاركين في حرب اكتوبر، بس اللي فاكراه والدي واثنين من قرايبنا اللي برضو كانوا في حرب اكتوبر في فتره انقطعت جواباتهم، فجدتي والده والدي وكل عيلتنا حسبوا ان والدي من اللي ماتوا في الحرب. ولكن بعد فتره من الوقت لقوا باب الشقه بيخبط وطلع والدي، وكانت طبعا الفرحه مع المفاجاه يعني لسه عايش كانت جميله، ولكن تفاصيل القصه برضو مش متذكراها، فكتبت اللي افتكرته. الله يرحمه. و انت متخيلين اللحظه اللي اتفتح فيه الباب وشافوه قدامهم؟ يا نهار ابيض، قصه انا اصلا وانا عمال اتخيلها كده، اللي هو هم فقدوا الامل ومفيش حاجه تخليهم يتاكدوا ان هو لسه موجود، وبعدين وعمالين يسمعوا كل شويه مين مات مين مات. فطبعا دي كانت لحظه عظيمه. طيب نكمل ونقرا الرسائل ونعلى بالمزيكا. السلام عليكم، ازيك يا يوسف؟ وحشني جدا جدا حضرتك. قصه امي على حرب 73، كانت هي في مدرسه، راحت المدرسه ورجعوهم تاني. اليوم ده فطروا في الشارع من الفرحه، كانوا طبخين ساعتها. انا اسمي عمر. بس الجانب الوحش والحلو برضو في القصة ان خال امي استشهد في الحرب، الشهيد محمد زكي. طبعا كلنا زعلانين وبرضو في نفس الوقت فرحانين. وبحبك كمان يا يوسف، ومسيلي على كل اللي عندك. صباح الفل عليك يا مارو. والاغنية حاضرة، هحاول اشوفها لك. طيب ثانية واحدة، عايزة اغنية اكتب لك تعهد لانغام. احنا شغلنا انغام، انت اسمك ايه بس الاول؟ حبيبة. شغلنا انغام يا حبيبه. طيب ادم قال لي سنه، طلع ادم 12 سنه وليندا تمت 9 سنين. ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لباباكوا ومامتكوا، وبحبكوا جامد على فكره، جامد جامد يعني. طيب انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. بتحس ان في برود كده في المعامله مع الناس دلوقتي يعني، او لو المعامله اتغيرت؟ بس عادي، الناس دي بنحط لهم حدود وبنطنشهم عشان مش عايزين وجع دماغ. مع العلم برضو ان الواحد بيزعل قوي او بيبين غير كده او بيتعامل ببرود بس عشان يحمي نفسه من الوجع، بس دايما الواحد بيفتكر ان المشكله فيه، بس والله خالص احنا بنتحط وسط الناس ما بيقدروش او بيبقوا فاكرين اننا مهما عملوا هنفضل دايما موجودين، بس يعني ولا هنفضل موجودين ولا حاجه. وبتقول لي وبتصرخ تقريبا، هي بتقول لي هنرجع لنعيم الجهل امتى؟ خلاص الطريق ده وان واي يا كنزي، مفيش رجوع. حاولي بقى ما تبيش اوبن اب لافكار جديده اكتر، خليكي من اللي عندك وخلاص، عشان ايه تفضلي عايشه في في في في, في نعيم الجهل شويتين. طيب ثانيه واحده، ماشي ماشي ماشي. نكمل. ممكن تقول الرساله دي لبنت؟ لا مش هعمل كده بصراحه. طيب مساء الخير يا استاذ يوسف، حبه ميسي. والله يا جماعه يعني هي فيروز كاتباها حبه ميسي طبعا، ومفروض في رساله هقراها ونكمل برنامجنا وتفهموا الفلو بتاع. بس حاجه عايز اقولها، ميسي اعتزل دوليا. انا كريستيانو رونالدو فان، ولكن ده ما يمنعش ان الراجل ده جامد جدا وعظيم جدا بصراحه ميسي يعني. وانا بتفرج على البوستز وبتفرج على الصور زعلت سيكا بصراحه، لان هنجلها في حلقه. بس كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي ومتابعين القصة هيبقوا فاهمين قصدي، بس لا هنيجي بعدين. نعلى بالمزيكا تاني ونكمل. مساء الخير يا يوسف، حابة مسي على اخواتي وحبايبي اللي وقفوا جنبي في وقت الشدة. حبيبتي ام عبد الله وام نبأ وام علي وام وعد، دايما كانوا سند وظهر ليا، انا باخد قوتي منهم، كلامهم دايما فيه طاقة ايجابية، وانا لو فضلت عمري كله اشكركم والله ما هيكفي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. واحلى مساء عليكم. دي فيروز محمد، ربنا يخليكم لبعض جميعا. طيب هي تناحى كلمه يعني بالاجمال كده، بس حبيت اشيك الموضوع شويتين. قصدك ان انا وديت الدنيا في حته وحشه؟ وبعدين ماله اسم دوجا يا يوسف؟ ما عنديش مشاكل في دوجا، بس اعرف دوجا دي وراها ايه. فانت قلتي لي اسمك، ما قلتوش على الهوا لو خدت بالك، لو بتركزي في التفاصيل، عشان ممكن تكوني مش حابه تقولي اسمك، فانا ما عنديش مشاكل ما اقولوش، بس ابقى فاهم بس دوجا دي ايه، وراها ايه. اسمع احلى سلام وتحية الحبيب بابا شاهين الجنزوري، وكل سنة وانت طيب يا شيكو، تم 7 سنين. كل سنة هو طيب. وبحس دايما يا جماعة الاعمار الصغيرة دي كيوت خالص كده، اللي هو ربنا يخليك، ربنا يخليه لك يا شاهين. والله شاهين الجنزوري بيقول لك يا شيكو كل سنة وانت طيب، في عيد ميلادك السابع.
طيب فاصل ونرجع تاني لسه. اسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في لسه.

0: رقم الواتساب 015 5955106 015 5955106.
1: انتوا معاه.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في, ولسه رقم الواتساب 015-59-55-1006. أما رقم التليفون هو 388-35-0-22. ولسه بنتكلم عن حرب أكتوبر, ولسه بنعرف أكتر الرسائل بتاعتكو والقصص اللي في العيلة اللي كانت في القعدة اللي لما تبقوا قاعدين كده مع بعضيكو بتبدأ تتحكي في ذكرى اليوم العظيم ده. ونص التاني من المستمعين واللي المفروض مستمعين منهم وحسوا الأكتر إن إيه هي معركك الشخصية الخاصة بيك أنت أيها البني آدم البائس اللي مش عارف, مش ملاحق تدخل في هبوط نفسي, تطلع لفقدان شغف, تخبط في وشك كده في ال فما فيش ديسيبلين, كل بقى المصطلحات الجميلة اللي موجودة على السوشيال ميديا عندك انت بس. ايوة انت اللي بتسمعني, معرفش ليه بس هنشوف هنكتشف. تعالوا نقرأ الرسالة ونشوف اللي بيحصل ايه. هنا, ازيك يا يوسف, انا هنا من دهشور, عايز اسلم على اسرة مش عادي, بشارك معكم من واتساب اختي وهي اللي بتكتب, وانا عايز اسمع رامي صبري غار القمر. والله ما هي راجعة, مش راجعة. انا نقطة ضعفي يا هنا ان انتي تقولي لي بكلمك من تليفون اختي. بص كده فجأة معناها لسه راجعين من الفاصل, بس اتبسطي. نسمع رامي صبري عشان هنا ونرجع تاني.

متحمس للاغنيه اللي جايه. ما عمري ما قلت لكم كده، بس متحمس للاغنيه اللي جايه. بس نكمل نقرا رسالتين بس عشان نحلل لقطه العيش وبعدين نشغل الاغنيه على طول. كنزي بتدبدب تقريبا في الواتساب وبتقول لي ده انا ايه، ده انا هموت من كتر التفكير والله. وبعدت ايموشنز بتضحك او ايموشنز بتضحك كتير قوي، فتقريبا البنت منهاره يا جماعه، عايزين حد يلحقها. طيب رساله تانية، عامل ايه يا جو؟ بجد وحشني، وحشني جدا. يا لا انت فجاه رجعتينا 4-5-6 شهور ورا، وحاسس اللحظه ان انا خايف من الهوا لاول مره. ليه؟ لان الناس اللي بتسمع الحلقات على سبوتيفاي هتلاقوا كل الحلقات موجوده، هتلاقيني دايما كنت بقعد اقول في بدايه الحلقات على تمارا، ولسه حتى صوره الواتساب زي ما هي. يا لا انا خفت اللحظه تمارا والله. ازيك يا تمارا؟ فاكرك طبعا، انا فاكراكم كلكم، انا كنت مسافره ولسه راجعه. تحياتي ليك يا جول، كل مستمعين البرنامج، والله فرحتيني. فرحتينا تمارا عودا. بتلخبط بقى، في ناس بتقول لك عودا احمد وعودا حميد وحاجات كده، فمهم الحمد لله على السلامه يعني، مش هندخل نفسنا في تفاصيل. انا اسف والله يا جو، بس دماغي ايام دي رايحه في حته تانية، العيال بقى. لا ليه اسفه ليه خالص، بالعكس يعني. عشان كانت بتقول لي حبه ميسي مش حبه امسي يا ستي ولا اي حاجه، فكرتينا بحاجه جميله. وبعدين يا جو حبه ميسي على استاذ ايهاب بدري، ده اختبار مذيعين ده. تقول لي حبه امسي على استاذ ايهاب بدري قوي، ما من بدري قوي ما قعدتش على التلفزيون بجد، ووحشني البرنامج قوي. فتحس من البدايه ان الاستاذ اسمه ايهاب بدري. بس مش عارف انا برضو دخلت عليا ولا وقعت فيها، بس عادي عادي. مهم الحمد لله على السلامه يا استاذ ايهاب. ايهاب بيسلم عليك. استاذه فيروز صباح الفل عليك. طيب انا لازم اشغل الاغنيه دي، اسمعوا الاغنيه دي يا جماعه، بقالنا كتير يعني، مش عشان حاجه بس عشان بقالها كتير ما جاتش في بالي يعني. يلا بينا.

0: حاسس ان الناس اتبسط، حاسس عندي احساس ان الناس اتبسط. شيرين يا جماعه ستظل شيرين، يعني مش عارف ليه بقى لي كتير ما سمعتش الاغنيه دي، ولما لقيتها قدامي قلت الله هي راحت فين، فكنت لازم اسمعها. انا قلت اتمنى الناس تبقى مبسوطه واظن الناس اتبسطت، لقيت فجاه الواتساب كله تايبنج، يا رب ما نشتم يعني، بس اتمنى تكونوا اتبسطتوا يعني. طيب لسه مش بنختم، دي الجمله اللي بقولها في الختام في العادي، ولكن لا لسه مش بنختم، نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، فاصل سريع جدا جدا جدا وراجعين تاني على طول. اخواتنا في الكنترول اجهزوا، مفيش اغنيه، يلا بينا، يلا فاصل.
1: سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبو

وخطر

0: الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، ام رقم التليفون هو 38350022. نكمل ونقرا الرسائل ونشوف الناس بتقول ايه في قصه الحرب دي. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ انا بحاول استرجع قصه من قصص والدي الله يرحمه، بس للاسف مش عارف افتكر القصه. دي كنا قريناها. نسيت اضيف كام نقطه، ان قصه والدي كان في الثغر في الثغره، والاثنين القرايب كان واحد في الجيش والتاني اللي هو ابن عمه والدي، والتاني يبقى عم والدي، وده سنه كان صغير رغم انه عمه، وده مش فاكره كان فين تحديدا موقعه. والله دي مروه الغزالي مبدئيا، في صباح الفل عليكي. كل ما هو له علاقه بالقصه بتاعه الحرب دي والذكريات والتجربه طبعا قاسيه وصعبه، ورجاله استحملوا موقف هم قدوه، ولكن قصص شيقة. بحس دايما ما انا ما بزهقش اطلاقا وانا بسمع اي حاجة عن الحرب، ما اعرفش ليه، بلاقي فجأة نفسي اتسحلت وبقعد اتخيل وببسط جدا. يعني حتى لما اشوف بوست على فيسبوك وانا بقلب او انستجرام ولاقي حد بيحكي قصة عن حد زمان او جندي زمان ويقول لك ده اسمه كذا وكان بيعمل كذا وده ساعد في كذا، بقعد اقرأ حتى لو البوست ده 3 ايام، يعني ببسط قوي. رسالة تانية من دي هي اسمها كده، يعني هو رقم اخره 557، بتقول انا عيطت وانا بسمع قصة والدها اللي فتح له الباب، لما كانت بتقول ماجي كانت بتقول والدها افتكروه كان مات في الحرب، وبعد فترة بيخبط على الباب ففتح جدتها فتحت الباب لقيته هو اللي موجود وطلع كان لسه عايش. فطبعا عندك حق، طبعا عيط يعني. طيب نكمل. في طلب هو الاول، لان دي تقريبا اول مره اشغل هذا المغني رغم حبي لي ولاغانيه يعني، بس ولا مره بصراحه يعني سقطت بصراحه. فجت كنزي، ولان كنزي بتنهار زي ما كنا لسه بنقول من لينك ولا لينكين، فعايزين نخلي بنتنا تبقى مبسوطه، فقالت لي يا يوسف شغل الاغنيه دي. طبعا احنا في الراديو فعايزين يبقى في سسبنس. نسمع الأغنية دي ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك، خليني احبك راح احبك حب يا الله على الحب.

اي خدمه كنزي، يعني اتمنى ايه تبقي اتبسطتي بالاغنيه. نكمل نقرا الرسائل بقى عشان خمس دقايق وهنلم الورق. مساء الخير، مساء النور. ثانيه واحده. السلام عليكم، ازيك يا جو؟ اتمنى تكون بخير. حابه اني اشكر كل ضابط وجندي في جيش في الجيش على مجهودهم العظيم في دفاع في الدفاع عن مصر، وحيي كل شعب مصر بخصوص نصر اكتوبر، واقول للفلسطينيين ان احنا معاهم طبعا. دي رقيه. طيب بجد يا جو، انت البرنامج بتاعك السبب الرئيسي في ان اطلع من المود الوحش اللي كنت فيه. شهاده اعتز بيها يا دوجة. في الحالات اللي زي دي هقول اسمك عادي، لان انت مدحت، كان في مدح فهبدا اقول اسمك عادي. تسلمي لي يا دوجة والله. جو صباح الروقان، بالنسبه لنصر اكتوبر، لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. طبعا بالنسبه للحياه البائسه، هو ليه بقينا متاثرين قوي بالكلام من ابسط الافعال؟ احنا اللي حاسين زياده عن اللازم، ولا احنا من كوكب تاني؟ لا انا نفسي اشرح لكم الحاجه اللي بتيجي في دماغي دايما في الحته دي. بمعنى فعل معين بيحصل، معلش انا ممكن اقول تلاص يعني سنه، بس ركزوا معايا. فعل معين ممكن يكون بيحصل، انا بشرح بس ايه سبب تاثرنا بحاجه معينه في الحياه عموما. موقف يحصل بالصدفه، ظروفك مش احسن حاجه حتى ولو للحظات دي بالصدفه يعني، والشخص اللي قالها لك دي قالها بطريقه مش احسن حاجه. الثلاث حاجات دول بحسهم لما بيتجمعوا هم دول اللي بيخليك ترياكت للحاجه ان دي وحشه. بمعنى انت واحد صاحبك بيهزر معاك، بيخبطك في دراعك بالبوكس كده، بيهزر معاك. لو الظروف عكس، يعني لو الظروف الدنيا رايقه وانت مش بتفكر في حاجه ومش متضايق، وصاحبك عملها بهزار والخبطه مش اقوى حاجه في الدنيا، هتلاقي نفسك مبسوط وبتضحك وعادي، واصلا ولا تبسط ولا تضحك، ممكن تعديها عادي يعني ولا يفرق لك. لكن لو انت مقريف والخبطه اللي خبطها لك برده مش قويه قوي، بس هي نفس الخبطه، وهو حسيت انت بغدر او هو ليه بيعمل كده ولا هو عبيط ولا ايه، عارفين الحاجات دي. الثلاث حاجات دول بحس دايما بيبقى في توافق كده، الحاجات دي تحصل نرياكت على طول ان الحاجه دي وحشه. فاحنا مش الناس مش حساسه زياده، ولا كل الناس بقت قليله الذوق جدا، هي بس ما اوقات اتس اول اباوت تايمينج يا استاذه. طيب ماشي يا جو، عامل ايه مع بدايه الساعه الثانيه؟ ممكن تقول لميزو ابني كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلاده 17. كل سنه وانت طيب يا عم رامي، ومنور الدنيا وربنا يخليه لك يا رب. اختيار موفق جدا للاغنيه، شكرا يا خلود، دي كانت قصدها على اغنيه شيرين، لمحت انا الرساله ساعتها. هيا يوسف انا ميار، هيا ميار. ازيك يا جو، اول مره. عامل ايه؟ طبعا منور كالعاده، اول مره ابعت لك، بس من اول لما قلت متفائل بالاغنيه عرفت انها جميله واتبسطت جدا وغنيت معاها، برضو كان قصدها على اغنيه شيرين تقريبا، وكاتبه لي ان هي زوزه، فمنوره الدنيا يا زوزه. يا يوسف بجد شابوه على اختيار اغنيه شيرين، الاغنيه دي بترجعني زمان عشان كنت بحبها جدا، كانت مفضله عندي وانا صغيره، كان بقالي فتره كبيره ما سمعتهاش. ده الرياكشن بتاعي انا اول ما بشوف لكم هشغل لكم اغنيه ايه لشيرين، قلت ايه ده، هو انا ليه مش بشغل الاغنيه دي؟ شكرا قوي بجد. دي كنزي مبسوطه بقى من اغنيه عزيز مرقه. ماشي نكمل. ممكن يا جو اغنيه اذتني كتير لشيرين، بنشغل المغني مره واحده في البرنامج، نظرا لان احنا عايزين طول الوقت يبقى في تنوع ومغنيين كتير واغاني كتير وكده، فمنورين الدنيا يا جماعه. انا اسمي ابراهيم وعايز ابقى صديق البرنامج. باشا انت بقيت صديق البرنامج خلاص يعني، طالما بعت. عموما يا جو انا عمري ما طلعت يعني بعت البرنامج على نجوم اف ام، بس اول مره شفتك من هنا ورايح هتابع برامج نجوم اف ام عشان خاطرك. جماعه النهارده في حاجه، انتوا حد زقكوا عليا تقولوا كلام حلو؟ شكرا ابراهيم والله. طيب احب اقول حاجه مهمه جدا، الا وهي استنوا، بحب ارد دايما بالحاجات دي بالمزيكا بالظبط. صديقي المستمع الخطير، حان الان موعد النوم. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقه، اتمنى حاجة خفيفة على قلوبكم. بعتذر للرسائل كلها اللي انا ما عرفتش ارد عليها، ده مش اي حاجة غير الوقت، بس حاولت على قد ما اقدر اقرا كم رسائل كبير، ولكن ان شاء الله هكون موجود معاكم بكرة قبل دلوقتي، زي قبل دلوقتي بساعتين، الساعة 12 للساعة 2 بكرة الخميس بالليل، حلقة جديدة هتبقى على الهواء مباشرة يعني برضو، وهتبقى حلقة بقى فضفضة، فهتتكلموا في كل اللي انتوا عايزينه ايا كان المواضيع اللي انتوا عايزينها.
فأشوفكم على خير بإذن الله، وتصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبدالعاطي. كل

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.